0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى البيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن الإتقان من الأخلاق ومن الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. والإتقان أيها المستمع الكريم بمعنى الإحكام والفعل بالصورة الحسنة، أن تحكم العمل الذي تعمله وتظهره بصورته أو بأبهى وبأجمل صورة حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث المعروف المتفق على صحته. إذن الإتقان أيها المستمع الكريم يكون في جميع أمور حياة المسلم. يعني عندنا بعض الناس يظن أن الإتقان فقط يكون في العمل، يعني في الوظائف، أقصد في الوظائف، بينما أن الإتقان شامل لجميع مناحي الحياة، أولها في العبادة، أولها في العبادة. ولهذا يعني كم أحاديث التي يعني تأتينا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قولا وفعلا. مثلا في الوضوء، إذا توضأت أيها المسلم فلابد أن تتقن في وضوئك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة يتوضؤون ونسوا أو أهملوا جانب العقب من الخلف قال: ويل للأعقاب من النار، ورفعها ورفع بها صوته وكررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في الوضوء كان الصحابة يتوضؤون كما يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وفي الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما واحد يصلي على كيفه، وإنما تصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إذا عملت عمل ليس موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه فعملك هذا مردود، لأنه ليس بصحيح. فالإتقان حتى في العبادة، وأعظم الإتقان في العبادة. كذلك في هذه العبادة العظيمة الصلاة، الخشوع وهو لب الصلاة. تجد بعض الناس يصلي يعني همشي بس عنده أنه كيف يخلص الصلاة، 4 ركعات الحمد لله أنا خلص الفريضة التي علي وخلاص. لا يا أخي، ليس هذا هو المطلوب. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

صائم، يعني تحافظ على صومك، ما تروح تعرض صومك يعني للمفطرات. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، كما جاء في الحديث القدسي. إذن وكان بعض السلف رحمهم الله إذا صام، إذا كان صائما يعني يجلس في المسجد ويعتزل، يقول أحافظ على صومي، ما يروح يتكلم ويتغيب وفلان وفلان، وينظر إلى ما حرم الله ويسمع إلى ما حرم الله ويهمل في صلاة مثل بعض الناس. سبحان الله، صائم عن الطعام والشراب، ولكنه والعياذ بالله كذلك صائم عن الصلاة، نايم، ينام ما يصلي الظهر والعصر والصلوات، يلا يلا يصحون على الإفطار. إيش الفائدة من صومي هذا؟ إذن الإتقان ليس فقط في العمل، وإنما في جميع أمور الحياة. كذلك من الأمور التي ينبغي المسلم أن يتقن فيها عمله في الوظيفة، هذه الوظيفة التي اؤتمنت عليها وتعطى أجرا على هذه الوظيفة، لابد أن تحرص أولا في الحضور. بعض الناس قديما، هذا طبعا كلامها كان يعني قبل البصمة، بعضهم يعني يأتي بعد الدوام بساعة أو نص ساعة أو إلى آخره. الآن جاءت البصمة هذه، خلاص الكل يلتزم، لكن للأسف كيف؟ بعضهم يأتي يعني يبصم وعلى طول يخرج. يا رجل اتق الله، خاف الله في نفسك، كيف تأخذ راتب وأنت بدون عمل؟ وبعضهم تجده الساعة الأولى من العمل هذه للشاهي، ونص ساعة للتصفح المواقع، ونص ساعة يزور فلان وعلان، وقبل الظهر خرج راح إلى المقهى، راح إلى الكافي، راح إلى مكان. يعني إذا تنظر ما ينجز من وقت عمله إلا شيئا يسيرا. يا رجل أنت مؤجر وقتك للجهة التي تعمل فيها، وتأخذ على مقابل هذا العمل تأخذ عليه أجر نهاية الشهر. والآن يأتي بعض الناس يقول يا أخي الراتب والله ما في بركة، جاء اليوم يوم ثلاثة أيام وراح. تدري ليش؟ نعم، لأنك لم تأخذه بحقه، لم تأخذ بحق، ما في بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك بعض الموظفين إذا وقع عليه خطأ من مسؤوله يصب غضبه على المراجعين، أنا والله اليوم ما أنجز عمل، هذول الناس المسؤولين ما يقدرون حد، ما يعطونك حقك. يا أخي لا تقابل السيئة بالسيئة، لا تقابل الخطأ بخطأ، يا أخي ادي الذي عليك وطالب بالذي لك. الناس عندنا بعضهم يخلطون الأوراق، يخلطون الحابل بالنابل كما يقال، وبعضهم للأسف من يعني من الموظفين من يعقد الأمور. يأتي المراجع البسيط يعني تكون ورقة ناقصة عليه ما هي مهمة، وفي ورقة يعني تغني، لا لا لا لا روح ارجع. طيب يا أخي أنا صار لي ساعة وساعتين وأنا انتظر الدور، أو أنا مشوار، أو من ولاية بعيدة أو إلى آخره، لا لا لا لا ما فيه، لازم تأتي بها. بينما يأتي موظف آخر يسهل على الناس وتمشي الأمور وما فيه هناك يعني إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن التعقيد ليس بأمر مطلوب، وإنما المطلوب الإتقان، التعقيد غير والإتقان شيئا آخر. فاحرص أيها المسلم أن تتقن في جميع أمور حياتك الدينية والدنيوية الثمرة أن الله يحبك، وكذلك الناس يحبونك، وتنشر العدل والإتقان بين الناس، وكذلك يرى غير المسلمين، يرى أن المسلم عنده إتقان في عمله. الله سأل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقنين ومن عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه لذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

يسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع.
8: عزيزتي المستمعة.
7: بدأنا حديثنا في حلقة الأمس عن الانتقالات ووسائل الربط بين المشاهد في الفيلم الروائي السينمائي.
8: إن الانتقال المستخدم في السينما بين مشهدين أو وحدتين له وجهان.
7: وجه يتعلق بشكل الوسيلة المستخدمة في الانتقال،
8: والوجه الآخر يتعلق بفكرته أو تكوينه الجمالي.
7: والمقصود بشكل وسيلة الانتقال هو الشكل البصري البحت الذي يمكن أن يوجد في أي فيلم، مثل المزج و

0: عند استخدام وسيلة المزج كشكل من أشكال الانتقال بين مشهد وآخر، فإن هذه الوسيلة تعطي انطباعاً يمكن تشبيهه بالموازاة مع لغة الكتابة للانتقال من فقرة إلى أخرى.
1: أما من وجهة النظر السينمائية، فيفترض في الانتقال عن طريق المزج أن يتضمن مرور فترة زمنية بين مشهدين، كما أنه في أغلب الأحوال يعني أيضاً الانتقال من مكان إلى آخر جديد.
0: أما الانتقال عن طريق وسيلة القطع فإننا سوف نتحدث عنها في حلقة الغد.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الإماراتي سالم الحتاوي.
1: أيها الأصدقاء، ما إن بدأ يلمع اسم سالم الحتاوي الإماراتي في سماء الإبداع بالصورة المكتوبة خليجياً، إلا وبغتته يد المنون وهو لا يزال في ريعان شبابه.
0: الحتاوي أحد الأقلام الخليجية الشابة التي بدأت تسطع في الدراما التلفزيونية مثلما سطعت في المسرح.
1: لقد كان يكتب الصورة التلفزيونية بإتقان، ولذلك ترك مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة.
0: قبل الخوض في الأعمال التي أبدعتها ريشة الحتاوي، دعونا نتعرف عليه بشكل أفضل.
1: أصدقائنا، السيناريست الإماراتي الراحل سالم الحتاوي، سيناريست وكاتب ومؤلف مسرحي، ولد عام 1961 للميلاد.
0: يعد الحتاوي واحداً من أغزر كتاب المسرح في الإمارات، وأكثرهم إنتاجاً وتنويعاً في مواضيعه المسرحية والدرامية.
1: أثمرت أعماله عن حصاد لامع من التقديرات،
0: وحازت بعضها على الجوائز والإشادات والتنويهات النقدية والاحتفائية.
1: ساهم الحتاوي في إثراء الحركة المسرحية المحلية في الإمارات العربية المتحدة منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي،
0: كما أبدع بريشته المصورة بالكلمة للتلفزيون أعمالاً ما زالت حاضرة في ذاكرة مشاهدي الدراما الرمضانية، مثل بنت الشمار والكفن وآخر أيام العمر.
1: كان للحتاوي مشاركات مميزة في مهرجانات مسرح الطفل ومسرح الشباب والأفلام الروائية القصيرة.
0: منذ مسرحيته الأولى أحلام مسعود التي قدمها لمهرجان أيام الشارقة المسرحية في العام 1994، أفصح الحتاوي عن موهبته المبكرة وقدراته التخيلية في صياغة حالة مسرحية تمزج بين النقد الاجتماعي وجماليات الحوار المسرحي والبناء الدرامي.
1: كان فوز مسرحيته أحلام مسعود بجائزة أفضل نص مسرحي في تلك الدورة بمثابة المفاجأة المدهشة التي دفعت الحتاوي إلى تطوير آليات الكتابة لديه والافتتان بهاجس التأليف المسرحي.
0: عزيزي المستمع، كان السيناريست سالم الحتاوي كاتباً مسرحياً وتلفزيونياً وإذاعياً،
1: وكان موظفاً في إذاعة وتلفزيون دبي من خلال عمله في مجال البث بحكم تخصصه كمهندس خريج من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1986.
0: استقال الحتاوي من عمله والتحق بشركة دو للاتصالات.
1: كذلك غادر هذه الشركة قبيل وفاته للتفرغ للإنتاج التلفزيوني والعمل الكتابي.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست سالم الحتاوي.
0: مستمعين الكرام، الصور المكتوبة التي رسمها السيناريست سالم الحتاوي على شاشة التلفزيون كثيرة ولا شك.
1: من تلك الصور البارعة بنت الشمار.
0: في العام 1999 قدم الحتاوي أولى تجاربه في الكتابة التلفزيونية من خلال سهرة تلفزيونية حملت عنوان بنت الشمار بالتعاون مع المخرج الأردني حسن بوشعيرة عبر تلفزيون الشارقة.
1: والشمار هي صفة الرجل الذي يقوم بترقيع النعل في السوق.
0: قدم الحتاوي في ذلك الوقت نصه باعتباره سهرة درامية مدتها ساعة كاملة،
1: لكن الورشة التي أقامها المخرج بوشعيرة مع الحتاوي في إطار تبنيه لمؤلف إماراتي شاب يسعى لوضع

0: قدمه على طريق الكتابة التلفزيونية حول مدة السهرة إلى زمن أطول.
1: أصبحت سهرة بنت الشمار سباعية، بثها تلفزيون الشارقة على مدى 7 حلقات.
0: تفاعل الجمهور مع سباعية بنت الشمار كونها عملاً درامياً محلياً يعود إلى 30ات من القرن الماضي.
1: استقبل جمهور بنت الشمار الكتابة الأولى للحتاوي بكثير من التشجيع، وكتبت الأقلام عن هذا الكاتب، وتحمست محطات تلفزيونية أخرى لاستقبال أول دراما يكتبها الحتاوي.
0: ولهذا حملت الأيام التي تلت عرض دراما بنت الشمار حالات من الحماسة بين الكاتب والمخرج، فكانا يجلسان كثيراً لتدارس أفكار درامية،
1: وكان حديثهما يمتد ليتحول إلى درس في صياغة السيناريو التلفزيوني.

0: أصدقائنا المستمعين، بعد النجاح الذي حققه عرض بنت الشمار، كان الكاتب الحتاوي يشحن نفسه بكثير من الحماس ليعمل ليل نهار.
1: كان يكتب في صمت وهدوء، لكنه يتصل بأصدقائه والمقربين منه من الفنانين لكي يسبك حبكته الدرامية الجديدة.
0: في تلك الفترة كان يطمح في رسم صور مسلسل درامي ضخم بعنوان الكفن. قفز إليه الحتاوي مغامراً بموهبته الفذة.
1: بعد النجاح الكبير لمسلسل الكفن، كتب السيناريست الإماراتي سالم الحتاوي عملاً آخر بعنوان آخر أيام العمر.
0: أراد الحتاوي من خلاله التركيز على قضايا المرأة العانس والمرأة المطلقة.
1: كما صرح للصحافة في يوم ما أن مسلسل آخر أيام العمر يترصد الهوة بين جيلين،
0: جيل ما قبل النفط وهم الآباء والأجداد،
1: وجيل اليوم من الآباء الجدد والشباب.
2: شو قلتوا أحينا؟ عبيد يبقى مني الرد؟
3: لا مو موافقين، لو أشوف عبيد بيموت قدامي ما بخلي ياخذ شيخه.
2: ليش بس يا سيف؟ وعبيد شو قاصرنا؟
3: أرجوك يا شمسة لا تدخلين في شيء ما يخصك.
2: وش معنى الشيخة دخلت يوم أنت بغيتني؟
3: لأنها أختي.
2: وعبيد ولد عموتي بعد.
3: لا، عبيد يبغى يشترينا بيزاته لأنه شافنا مكسورين لا حولنا ولا قوة، قال بشتر بنتهم. لا يا شمسة لا، احنا صحيح محتاجين لكن نفسنا عزيزة.
2: ما تقولين شي يا عمو.
3: قول عمتك وقولي واحد، كثر ما احنا محتاجين البيزات كثر ما احنا رافضين اللي يباع بيت.
2: انزل ليش ما تسأل شيخة تبا ولا لا؟
3: الكلمة كلمتي وما حد له راي عقبي.
4: انا يا سيف انا
3: انت شو؟
4: انا موافقة ان عبيد ياخذ اختك.
3: انت شو تقولين؟
4: اختك تباه وهو يباها.
3: انت تقولين كذي؟ مخلفة غيث بن ضاعن؟ يا حسافة لهالدرجة البيزات نسج؟ ليش؟ لانش سويتي محتاية حالك حال الناس؟ انت نسيت منو عبيد؟ نسيت منو امه منو ابوه؟ طمع البيزات خلاش توصل لهالدرجة؟ كسرتيني يا مسيف، ذليتيني. تعال يا غيث تعال تعال تعال واسمع عدتك تقول. بيزات عبيد بن ضاعن دعواها اللي هي في الأصل دعواك اللي حرمتها من زمان، بيزات عبيد بن ضاعن حللتها اليوم.
4: شمسة قولي حق عبيدي.
2: صدق عمو؟ متى؟
4: باكر. أنا موافقة.
0: أصدقائنا، كتب سالم الحتاوي كثيراً من الأعمال التلفزيونية ذات الصبغة التراثية أو تلك التي يعود بها إلى الوراء لاستعادة الزمن الجميل كما يسميه،
1: لكنه كان يخترق هذا الاهتمام بأعمال مختلفة أكثر حداثة أو معاصرة.
0: نعم، في العام 2007 عمل مع الفنانة سميرة أحمد على إنتاج عمل حمل عنوان وجه آخر، أراد به الذهاب إلى دهاليز حياة الرفاهية والبذخ، حيث يدخل الحتاوي إلى بيت رجل ثري سخر ثروته وحياته لإسعاد ابنته الوحيدة.
1: لكن هذه الابنة ونتيجة لحياة الترف التي عاشتها تجبر أباها على تزويجها من مدرب الخيل الذي يقوم على تدريبها،
0: ومن هنا تتصاعد الأحداث ويتأزم الصراع.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن لعبة الجلاد واللص. تشيع بين الأطفال، بل وقد يشارك فيها الكبار إن أرادوا، لعبة الجلاد واللص، ويلعبها في الغالب أربعة هم الحاكم والقاضي والجلاد واللص، وربما قد تختلف قليلا من مكان لآخر، وقد يلعبها أقل من أربعة حسب ما يتوفر من اللاعبين، لكن أهميتها وبلاغتها تكمن في أن تلعب بلاعبيها الأربعة. وبالطريقة التي شاركت باللعب فيها مع الأطفال، ترمى أربع وريقات مثنية ليختار كل واحد من اللاعبين الأربعة ورقته العشوائية. بعدها يقوم الحاكم والقاضي بتعريف نفسيهما، بينما يظل الجلاد واللص ساكتين لا ينبسان ببنت شفا، أو قد يقومان بإيماءات فحواها رمي تهمة اللصوصية عن أي منهما، وكذلك لكي يستفيد اللص من رفع العقوبة عنه ورميها على القاضي. هكذا يمكن أن يقاضي القاضي بدلا عن اللص، لأنه أخطأ في تحديد اللص من الجلاد، حيث يصدر الحاكم أمره الأول بأن يقوم القاضي بتحديد اللص، فإذا أصاب القاضي الهدف يطلب هذا الأخير من الحاكم أن يصدر حكمه على اللص كما يشاء، فيأتي الأمر الآخر من الحاكم بالعقوبة التي يراها مناسبة للص. أما إذا أخطأ القاضي في تحديد اللص، يقوم الحاكم عندئذ بتنفيذ العقوبة على القاضي بديلا عن اللص، لأنه أشار إلى الجلاد بأنه لص وليس إلى اللص نفسه. إن هذه اللعبة تستدعي التساؤل عن السخرية اللاذعة المضمرة التي يشنها الأطفال وهم يمارسون اللعب، ضد مفاهيم فوقية متعالية، وضد الاستمراءات التي قد تلذ لشخص ما في لعب دور ما واقعي، وضد الانخراط في أدوار لا تصدقها مخيلاتهم، وضد سلطة نص اللعب. وإلا فما بال القاضي معرضا للضرب، والحاكم لا يأتي اسمه من اسم الحاكم باعتباره الملك أو القائد أو الرئيس، بل باعتباره الحاكم أو الآمر بالعقوبة، ومعظمها عقوبة بالضرب، وأندرها التسامح أو الحكم بالبراءة. والحاكم هنا هو ذاته الجلاد، وبالتالي يصبح الجلاد هو يد الحاكم، ولن يكون الشكل بالغ الكاريكاتورية كما هو مطروح في هذه اللعبة لو أخذ رسام ما برسم صورة الحاكم بدون يده اليمنى، ثم يقوم بخلع يد الجلاد ويلصقها في كتف الحاكم، أو أن يقوم الرسام بإلصاق الجلاد كله في كتف الحاكم. وفي هذا المقترح الكاريكاتوري التصويري الثاني، سيكون الحاكم خفيفا كله ما عدا يده التي ستقوم بتنفيذ مهمة الضرب، وسيكون الجلاد خفيفا كله لا ثقل فيه البتة لأنه غير موجود، مستلب في أصله ومن فضائه وحيزه وموقفه، ما دام كله في كتف الحاكم، وبالتالي مأخوذا من هنالك ومقبوضا عليه أو مغلولا هنا في لحم الحاكم وعظمه. إن اللاعب الذي يقرأ في ورقته أنه لص يتوتر ويلعن بخته الذي رماه في هذا الدور بدون خوف طبعا، ذلك لأنه يلعب، وقد يضحك حتى بشكل هستيري فيكشف عن نفسه لصا قبل الأوان، أي قبل أن يشير القاضي أو يومئ له باللصوصية. هذا يذكرني بقصيدة قصيرة وذلك هو عنوانها للشاعر النرويجي ستين ميرن، ترجمها طارق حربي، تقول: أنت جميل جدا عندما لا تدري بأني أسترق النظر إليك وأنت تعرف هذا، ولكن حذاري إذا ما لعبت، إذا ما كنت غير اللص طبعا، أن تنخدع بضحكة كتلك. ربما قد يكون الجلاد هو من ضحك وليس اللص، فحين يضحك اللص الذي تظنه والذي هو بالفعل اللص يكون قد قدم نفسه ضحية سهلة، إلا إذا كان ذلك استهانة أو استخفافا بالجلاد أو بمن فوق الجلاد. إن مشاركة الأطفال في اللعب متعة لا تعدلها متعة أخرى، ولكن عندما يلعب شخص مثلي يحوم بالكاد بهوامش الطفولة ويقبض ما استطاع إلى ذلك سبيلا على ياء منها متعتعا برأس منتفخ، فإنني أتمنى باستمرار أن أصادف الورقة التي كتب عليها كلمة لس. وعلى النقيض من ذلك فإن هذا الاشتهاء الذي أتوق إليه هو ضد اللعبة وضد لذة أن تلعب وضد أساسها الأهم، وهو التشويق المرتبط بتنوع الأدوار في كل مرة. إنني أحاور نفسي بالقول أن أكون لصا أهون لدي من أن أكون جلادا، فالجلاد أشبه شيء بالغريق الذي لا أمل لديه، وهو كما علمنا التاريخ سيتألم إن عاجلا أو آجلا أكثر من ضحيته، وهو يسرف على نفسه بالجراح ويسم جبهته بميسم الطاعة الذليلة، وهو مخلوق للإسطبل حسب التعبير البودليري. وأن أكون لصا في هذه اللعبة خير من أن أكون قاضية، لأن القاضي معرض للضرب لو أخطأ اللص، فما الذي يدعوني لأن أضع نفسي في خانة لاعب كهذه تجعلني مسخرة في الدائرة في مجتمع اللعب؟ ولن أكون الحاكم قطعا، لأنني أكثر تواضعا عن حمل هذا العبء الفوقي أو التعالي، إذ أفضل في باب المقامات أن أكون مقيما في زاوية بعيدة في مقهى حميم أكرع هواء الأحلام الشاردة. ثم أنه ليس ثمة حاكم في اللعب، فخيوط اللعب يشد بعضها بعضا، إن الأدوار هنا دمى، ومن الممكن أن يهوي الحاكم في ساحة اللعب على رأسه فيصبح لصا، وأن يتحول اللص إلى حاكم، أو أن يكون أحد اللاعبين جلادا أو قاضيا. لقد أفصحت للأطفال اللاعبين أنني أود أن أقع دائما على الوريقة المكتوب فيها لص، وقد ضحكوا بعض الشيء ثم لم يلتفتوا لرغبتي تلك، ذلك أنهم يدركون أن الأدوار دول وأنني لن أقع على ضالتي كل مرة، وحيث شاءت الأدوار أن أكون لصا في مرات كثيرة سألوني عن سر ابتهاجي بذلك، فلم أعرف كيف أجيب كما تنوي سريرتي أن تفعل، فقلت بأنني أريد أن أكون غرابا يقوده فضوله وغريزته لسرقة الملاعق والخواتم والأشياء الصغيرة، ذاهبا بها نحو عشه الذي في أعالي النخلة الطويلة. وفي مرة أخرى حدثتهم عن جان جينيه الذي تمادى في سرقة الملاعق والشوك والسكاكين من على موائد الأرستقراطيين الفرنسيين، ومرة أخرى عن لص الكرز في قصيدة طريفة لبريخت، ومرة أخرى استعرت حكمة تقول بأن اللص يأخذ شيئا بينما اللهيب يأخذ كل شيء. وفي مرة أخرى رفضت دور الحاكم، ثم إنني بغتة أدركت أنني أفسد اللعب، وأنني أصلح أن أكون خارج هذه اللعبة، وأنني لست طفلا كما يبدو، وأنني خربت سلاسة اللعبة وتنقلاتها الحرة، وأنني أحمق بكل المقاييس التي يمكن أن تنطوي عليها آليات الأدوار، وأنني أتصرف بمنظور أحادي، وأنني عاقل عاقل عاقل، أي يجرني العقل من عقالي أو يربطني العقل مثل أي دابة بشرية أخرى. ها أنا ذا أعتدل في مزاجي لأصبح لاعبا حقيقيا، وها أنا أتهاوى في الانتقال من أحد إلى آخر، وها أنا أركب زحافة خفيفة في مياه نهر تذهب مياهه للشلال وتعوي إلى القاع وتنفرط في المنعرجات والمنحدرات وتستسلم للريح والأمواج، وها نحن جميعا على الشاطئ بعد ذلك كله، نحن اللاعبين الأربعة، لقد نجونا، لقد لعبنا، وهي الضحكات والقهقهات تتذكر الأدوار ثم تنزلق بنا للنوم، ربما لكي نحلم بأسرار هذه اللعبة، أو قد ننام بلا حلم عندما نكون مخلصين للنوم وحده، ولا طاقة لنا إلا في شخرة أو شخرتين. تلك هي اللعبة، وذلك هو ديدنها، مستمسكة بالروح الحرة التي تذهل كل النوايا، وباللعب الذي يضحك أمام ووراء الأخلاق. أما من ينتصر أخيرا فهم الأطفال في ساحة اللعب، ذلك أنه إذا أراد أحد ما أن يكون هاما فعليه أن يحترم ظله، كما أخبرنا مجنون المصحة الحالم الزردشتي العريق في المعنى. عن لعبة الجلاد واللص.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
8: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
0: إذاعة سلطنة عمان.
11: نؤمن بالفكرة
12: ونكتبها قصة ملهمة،
11: نرافق الأحلام
12: وننقل تحديات الأيام.
11: شباب مبدعون
12: يصنعون من الأفكار واقعا
11: في رحلة المثابرة والإبداع.
12: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
11: لمستقبلهم الريادي.
12: سنقترب من مسارات رحلتهم
11: لنستطيع أن نلهم المستمع
12: بالبحث عن الفرص
11: أينما وجدت. نستطيع.
12: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
11: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
12: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
12: وقيادة المستقبل.
11: نستطيع.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وليد بن صالح بن علي الهاشمي. أنا عندي موهبة النحت على الخشب. اليوم بتكلم عن الموهبة، متى بديتها. أنا طبعا بديتها في 2011 عن طريق شركة شبكات مصادر تكنولوجيا، هي شركة علمية. كان ما عندي أي فكرة عن الموهبة هذه، إرادة وعزيمة أني أتعلم موهبة جديدة. بما أني من فئة ذو احتياج خاص، أصحاب الهمم يعني، حبيت أتعلم هذه الموهبة. وشفتها الفكرة حلوة إن قطعة مركبة 4x1، وقلت ليش ما أسوي لي مشروع بدال. أنا عندي وظيفة طبعا، لكن يكون عندي مدخل رزق ثاني بهذه الموهبة. وفعلا عجبتنا الفكرة، والله يحفظ الوالد، الله يرحمه الحين توفى، إنه هو شجعني مع الوالدة إني اشتريت هذه الماكينة وتعلمت عليها. طبعا في صعوبات، ما في شيء سهل، لأن الدرج ما تطلع من أول إلى 10 مرة واحدة، تطلع خطوة بخطوة. والحمد لله أنا طبعا حصلت إني صعوبات في القطع، تركيب القطع الفنية هذه، لكن الحمد لله نشكر الله والحمد اللهم لك الحمد، وتغلبت على هذه المصاعب الحمد لله.
12: نستطيع. بالعزم نستطيع، وبالتحدي يصنع الإنجاز. نستطيع.
13: وفعلا أنا لي مشاركات كثيرة في هذا المجال، في داخل السلطنة وخارج السلطنة طبعا. لأن أنا بدأت في 2014، كنت أول في الصناعات الحرفيين عضو جديد معاهم، وأول مشاركة لي في قطر دولة حبيبة، شاركت عندهم بمشروع الموهوبين. أنا كنت أول كفيف في السلطنة يروح إلى دولة قطر في هذا المجال، وفعلا رحبوا بالفكرة، قالوا شيء جديد حلو، إن كفيف عنده موهبة النحت على الخشب، على أساس ناس تعرفك كيف أنت كفيف وقادر على إن تتغلب على الصعوبات. والحمد لله. وفعلا بعدين جيت السلطنة، شاركت في مجموعة أداتي حياتي، عندهم كذا أعضاء من أصحاب الهمم وأنا معاهم، وشاركنا في 6 سنتر السيب كأول مشاركة يومين. والحمد لله أني حصلت إقبال حلو يعني في هذا المجال، لأن هي موهبة جديدة وما أي واحد يعرفها من المكفوفين المبصرين. والحمد لله أنا بذلت شوط كبير في هذا المجال، وصلت إلى الحمد لله إلى قمم العالية الحمد لله. وفي المشاركات اللي عندي في السلطنة، شاركت في مشروع الموج وفي شركة فيديو، وعندك مدارس حكومية وخاصة وكليات، أساس أعطيهم نبذة تعريفية عن وليد هاشمي الكفيف العماني. وفعلا ورحبوا بالفكرة، لأن هو نبذة شيء جديد حالهم إن كفيف ينحت على الأقلام. وفعلا الكف ما عايق، والحمد لله أني وصلت إلى مشوار قوي يعني حلو. أول كفيف في السلطنة عنده هذه الموهبة طبعا، اللهم لك الحمد بفضل رب العالمين ودعوات الوالدين، والوالد الله يرحمه والوالد الله يحفظها. والحمد لله أنا مستمر إلى هذا المجال يعني الحمد لله. إن شاء الله مستقبلا أكون لي، أتمنى أن يكون لي ورشة خاصة، وإني أكون أدرب أصحاب الهمم في هذا المجال. أتمنى من الله التوفيق إن شاء الله والجهات المعنية. والشهادات المشاركة، أنا عندي تقريبا 60 شهادة مشاركة تقريبا، اللي هي في كلية مسقط، جامعة السلطان قابوس، في قطر حصل جائزة تميز في 2024 والحمد لله رب العالمين. بعد في كلية مجان في رمضان الماضي أنا مشاركاتي كثيرة اللي أحفظهم حاليا هذا. وعندكم مؤسسة جسر فريق عزم أنا معاهم عضو بعد، وعندكم جمعية فنون تشكيلية أنا نفس الشيء معاهم عضو لأن عضو فني، والحمد لله المشاركات جاية كثيرة. الله يزيد ويبارك إن شاء الله، نتمنى من الله التوفيق للجميع. وهذا هو خلاصة الكلام اللي عندي في مشروع الأقلام هذه.
12: نستطيع برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع
13: إن شاء الله، نحاول إن شاء الله في هذه الأيام الجاية إن شاء الله، الله يكتبنا الخير، أن أكون عندي كذا منتج ما بس الخشبية. أنا دحين ناوي أطمح أني أدخل مجال ثاني اللي هي الخزفيات الطين أسوي الفخار، وهذا إن شاء الله الله يساعدني أن أكون أتمكن في هذه الموهبة الجديدة، لأن أنا عندي الإرادة وعنواني لا يأس مع الحياة ولا حياة ما لا يأس. وأتمنى من الله أن يكون لي ورشة خاصة كما قلت قبل فترة، يكون لي تسويق إلكتروني طبعا. إن شاء الله أتمنى أني أشارك دول الخليج، يكون عندي مشاركات خارجية وداخلية. أفزوش الناس تعرفك أنت أن أنت من أصحاب الهمم، كيف تصنع هذا القلم؟ حاليا أحاول أني وش أسوي لي، أحاول أني أكتسب شراكات قوية جديدة، يعني كيف أسوق للمنتج. الحين حاليا قاعد أجهز مجموعة أقلام أساس أوصل الفكرة للمجتمع العماني والعالمي، لأن أنا أريد أطمح أن هذه الأقلام اللي أسويها أتمنى أن توصل عالميا ما بس محليا، يكون عالميا ودول الخليج أساس ناس تعرف وليد الهاشمي العماني الكفيف. طبعا أنا أشكر جميع اللي شجعني من الوالد الله يرحمه والوالدة والناس اللي يعرفوا عني، يعني جزاهم الله خير.
12: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
11: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع
12: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
12: وقيادة المستقبل.
11: نستطيع.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا. تواصل عمليات مكافحة حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى في ولاية صلالة يبحث أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. شؤون البلاط السلطاني يستقبل دفعة جديدة من المواطنين للعمل العسكري. تنفيذ حزمة من المشروعات الكهربائية في محافظة الوسطى بتكلفة تتجاوز 28 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السادسة وأربع دقائق، الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عم، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين

0: صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات أيها الأصدقاء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم النور في أبصارنا والبصيرة في عقولنا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والنقاء في أنفسنا والسعة في رزقنا والصحة في أبداننا، والشكر لك على ما نعمت به علينا يا رب العالمين، اللهم آمين. هكذا يردد أيها الأحبة يقال: حياة المؤمن دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. ونحن معكم وإياكم نواصل الارتحال أثيرا في مساحات الصباح المعلنة، اليوم الاثنين في صباح الياسمين، اليوم الرابع من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 17 من شهر أغسطس آب 2026. الاثنين السعيد يا عمار، صباح الخير، صباح السعادة، صباح البشر والانطلاق والتأمل. أشاق الياسمين من أوراق الأدبيات الصينية، يقولون في أدب الاعتذار: لا تتردد في أن تتأسف لمن أخطأت في حقه، وانظر لعينيه واجعله يقرأ فيها كلمة آسف. وفي أداب المعاملة: لا تحكم على شخص من أقربائه، فالإنسان لم يختر والديه، فما بالك بأقربائه. الصينيون يقولون في آدابهم في آداب الحياة تحديدا: لا تسخر من الآخرين وأحلامهم الوردية الجميلة، خاصة من تعتقد أنهم أقل منك من البسطاء الطيبين، فربما تكون منزلة خادمك عند الله أسمى وأرفع منك ومن كثير من علياء القوم، ولا تقلل من شأن الأحلام، فالدنيا من دونها رحلة جافة ومملة مهما يكون الواقع جميلا. في أداب الحوار: فكر كثيرا واستنتج طويلا وتحدث قليلا، ولا تهمل ما تسمعه بل ادخر، فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل. في الصداقة: لا تدع الأشياء الصغيرة تدمر صداقتك الغالية مع من تحب، فالصداقة الحقيقية تاج على رؤوس البشر، لا يدركه إلا سكان الجدران الخالية والقلوب الخاوية. وفي أداب الحديث: عندما لا تريد الإجابة على سؤال فابتسم للسائل قائلا: هل تعتقد أنه فعلا من المهم أن تعرف ذلك؟ يبدو أن السائل فضوليا على يتحال يعيش الرحلة معكم، رحلة الياسمين أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

الثقة هي مفتاح القلوب المطمئنة. لعلنا نثق بأنفسنا ابتداء لكي نثق بالآخرين. صباح الثقة، صباح الياسمين.

الله يديم هذه السعادة في قلوبكم أيها الأصدقاء، وإن شاء الله هكذا تثقون بمن حولكم ما تحاولون أن تعملون معه من أجل المستقبل القريب.

0: حدث من الأيام.
1: اليوم 17 من أغسطس أيها الأصدقاء، تشهد سماء سلطنة عمان ومختلف المحافظات أجواء مناسبة لرصد شهر

0: ينصح لمتابعة الظاهرة الابتعاد عن المدن، التوجه نحو المناطق الريفية أو الجبلية أو الصحراوية لخلوها من الإضاءة الصناعية، ولا تتطلب المشاهدة استخدام أي تلسكوبات أو مناظير، فالعيون المجردة هي الأفضل نظرا لاتساع مجال الرؤية. العين تتأقلم، إعطاء العينين نحو 20 إلى 30 دقيقة للتكيف مع الظلام التام وتجنب النظر إلى الهواتف الذكية في ذات الوقت. بالمناسبة هناك أماكن ريفية يعني بطبيعتها هكذا يعني، واللي يعيشوا فيها ينظروا إلى هذه البرشاويات باستمتاع وبتمعن حتى. إنها طبيعة أيها الأصدقاء. في موضوع الدردشة اليوم استعنا بمقولة شهيرة للمستثمر العالمي وارن بافيت تلخص القيمة الحقيقية للأخلاق والنزاهة في الحياة والعمل. الأخلاق والنزاهة في الحياة والعمل. هذه المقولة تبين أن السمعة الطيبة رأس مال صعب الميراث. خطأ واحد متسرع أو تصرف غير محسوب قد ينهيه في لحظات معدودة. إنها السمعة أيها الأصدقاء. هذا المعنى يقوله وارن بافيت في عبارته: يستغرق بناء سمعتك 20 عاما ويمكن أن تخسرها في 5 دقائق فقط. إذا فكرت في هذا ستفعل كل شيء بطريقة مختلفة حفاظا على تلك السمعة. ما رأيكم بهذه العبارة؟ هل هي متحققة في حياتنا؟ هل نحن حريصون على أن تكون سمعتنا على الوجه الأمثل؟ هذا ما نطرحه اليوم. شاركونا بآرائكم عن طريق رسائل الواتساب على الرقم 724420009. نذهب إلى عناوين الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: على الصفحة الأولى: جلالة السلطان يهنئ رئيس أندونيسيا. دعا للاهتمام ببيئات العمل القائمة على الابتكار. ملتقى الإنسان أولا يؤكد أن الاستثمار في الموارد البشرية والتمكين القيادي في صدارة أولويات عمان 40. مشروعات تطويرية لإمدادات الكهرباء بالوسطى. 199 مليون ريال أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنمو يقدر ب 19.4%. الطب الحيوي بجامعة السلطان قابوس يحصل على الاعتماد الدولي وتعديلات في لائحة قانون المحاماة. شؤون البلاط السلطاني يستقبل دفعة جديدة من الجنود المستجدين. رأس الحد جهود حثيثة للتحول إلى وجهة سياحية مستدامة ومعززة بالخدمات. فخر الدين البوسعيدي يقول: العمل على مشروعات الواجهة البحرية وتطوير الطرق الداخلية والإنارة وتوسعة شبكات المياه. ديار رأس الحد مشروع متكامل يضع النيابة على خريطة السياحة العالمية. من العناوين أيضا على الصفحة الثانية: تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية. وصولا إلى الصفحة الثالثة: كتبت عهود الجيلاني هذا العنوان البارز: مواطنات يؤكدن المرأة قادرة على صناعة حضور فاعل في مجلس الشورى والاستثمار في الكفاءات مطلب أساسي. مجموعة من الآراء للمرأة العمانية. الدكتور عهود البلوشي تقول: بناء قاعدة أوسع من الكفاءات النسائية المؤهلة للمساهمة في صنع القرار تشاركها الدكتورة فاطمة البلوشي بالقول المقعد ليس

يزن بالمسؤولية وطنية واستحقاق يتطلب الكفاءة والقدرة. معهم مهرة الحرسوسي التي تصرح بالقول المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في إعداد القيادات النسائية وتأهيلها. تشاركهن بشرى الكندي وهي تقول: تشجيع المرأة على خوض التجربة الانتخابية وتنفيذ مبادرات للتوعية. الطب الحيوي بجامعة السلطان قابوس يحصل على الاعتماد الدولي للمرة الثالثة. أكثر من 1.8 مليون مركبة مسجلة في سلطنة عمان. ختام فعاليات صيف البريمي 2026 وسط حضور مجتمعي لافت. كل هذه العناوين تجدونها على الصفحة الرابعة من جريدة عمان. ذهابا إلى عمان الاقتصادي. أكد على تعزيز بيئات العمل القائمة على التمكين والابتكار ملتقى الإنسان أولا بصلالة يناقش أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. مشروعات لتعزيز إمدادات الكهرباء بالوسطى بأكثر من 28 مليون ريال. 2.7 مليون ريال قيمة القروض التنموية بمحافظة البريمي حتى نهاية 2025. هناك استطلاع بقلم مي الغداني عنوانه: كيف تعزز سلطنة عمان سيادتها الرقمية وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية؟ سؤال بارز يحاول الإجابة عليه مجموعة من الآراء. دكتور أمجد الذهلي الذي قال: توطين الإقصاء الرقمي بعيدا بل يعيد تدوير توطين الاقتصاد الرقمي يعيد تدوير قيمة البيانات والاستثمارات داخل السوق العماني. الدكتور سالم الشعيلي يؤكد الاعتماد المفرط على المنصات والمزودين الخارجيين يرفع مخاطر انقطاع الخدمات. الدكتور سعيد الكلباني يصرح: السيادة الرقمية ببوابة لتحويل سلطنة عمان من مستهلك للتقنية إلى منتج ومصدر. تقدم أعمال الاستكشاف في 4 مناطق امتياز و55% بل 4 مناطق امتياز و55% الإنجاز في مرسى الغاز. أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج ترتفع إلى 19% مسجلة 199 مليون ريال خلال النصف الأول. مشروعات استثمارية بأكثر من 51 مليون ريال في جنوب الباطنة لتعزيز الأمن الغذائي. مراكز سند للخدمات تنجز أكثر من 400 ألف معاملة. أخيرا 55.4 مليون ريال قيمة التداول. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا عند 7534 نقطة. صباح الخير.

0: السادسة والنصف وثلاثون ثانية، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح اليتامين عبر إذاعة الشباب. طلعت اليتامين صح؟ يلا ما عليك، خطأ وارد، زلة اللسان، أهم شيء السمعة يا عمار. هذا ما نبحثه اليوم، المقولة التي تلخص القيمة الحقيقية للأخلاق والنزاهة في الحياة والعمل، هكذا العبارة تأتي من وارن بافيت، يقول: يستغرق بناء سمعتك 20 عاما ويمكن أن تخسرها في 5 دقائق فقط، إذا فكرت في هذا ستفعل كل شيء بطريقة مختلفة، أكيد حفاظا على السمعة. وفعلا يعني سنين وبنين مثل ما يقولوا، الواحد يعطي انطباع جيد للآخرين ويعطيه بطبيعية خلقه، نزاهته، التعامل معهم، لكن سبحان الله خطأ بسيط يغير وجهة نظرهم في الإنسان نفسه. إيش رأيكم بهذا العبارة؟ هل هي متحققة؟ هل تصير ولا ما تصير ولا في حياتنا؟ نذهب للرسائل. أنا أعتذر عن اللي بعثوا الرسائل قبل البرنامج بفترة زمنية، وأبدأ بالرسائل اللي تبدأ مع البرنامج أو قبله بخمس دقائق، يمشي الحال 10 دقائق لا بأس. رسالة من أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، يقول: سيبقى الصباح قصة نجاح لكل من عرف قيمة الحياة. صباح الإيجابية والتفاؤل إخواني طاقم إذاعة الشباب وفريق إذاعة الشباب الكرام الطيبين، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل وأرق تحية لكم الإذاعة المتميزة في خدمة الوطن والمواطن. ندعوكم لزيارة محافظة جنوب الشرقية تحديدا في المناطق الساحلية الجميلة، دائما ما يوجه الدعوة هكذا، وهي فعلا رائعة، الأشقرة، أصيلة، الرويس، الخبة، الحدة، جزيرة مصير الرائعة، حيث كوس الجنوب ونسمات الهواء العليل والشواطئ الجميلة. أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيد، حياك محمد وحيا الله بكل الأحبة الأصدقاء. أخونا خلفان الخروصي أبو محمد يقول: اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل دعاء وفي كل دعاء إجابة، ومن كل أمنية نصيبة، وارزقنا راحة تطمئن بها قلوبنا، وسعادة لا تزول، وبركة في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، آمين يا رب العالمين. صباح الياسمين يا خلفان. ناصر البلوش أبو منصور، وكالعادة هذا موجه لي لكم: وفي نفسي معزة لا يصفها كلام، ولكم في عيني شوق واهتمام، لكم الخير والسعادة. ناصر البلوشي أبو منصور، حياك الله يا ناصر. محمد الهاشمي، صباح الخير للجميع، درب صلالة دعواتكم. محمد الهاشمي توصل بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله تكون تسمعنا هكذا وانت في الدرب، ما نعرف وين واصل محمد الحين، رسلت هذه الرسالة قبل ربع ساعة أكيد قطعت مشوار، يلا توصل سالم إن شاء الله وعلى مهلك. تمهل، تخيل أنك طالع رحلة حتى تصل إلى تلك الأجواء الاستثنائية بكل أريحية. خالد سليمان العاصمي، أهلا يا خالد. لا تصدق عقلك عندما يخبرك بأنك متأخر عن الجميع، وأن الحياة تجاوزتك ولن يتغير شيء، فلكل إنسان رحلته المختلفة وتوقيته الخاص. وكم من أشياء جميلة جاءت بعد صبر طويل وظن بها، بل ظن أنها لن تأتي. اطمئن، فليس كل تأخر خسارة ولا كل تعثر نهاية. معك
1: كل يوم يسمعني شوية دول كل يوم.
0: لا لا، هذه جديدة اليوم. شكرا يا خالد. فايز العلوي، يسعد صباحك يا فايز. كالعادة مجموعة من الرسائل رسالة فيها أبيات شعر جهاد لجهاد جحا. أبدأ بهذه يا فايز. قد يعلق الله بابا أنت تأمله، بغلقه ألف باب سوف ينفتح، فاصبر قليلا وكن بالله ذا ثقة، أن الصدور بحسن الظن تنشرح، لا تبدي حزنا فإن العسر يتبعه يسر، فابهج وخلي الحزن ينتزح. والله أكبر، قل واملأ الفؤاد بها به، فالهم عنك بإذن الله ينطرح. مشاركتين آخرين برجع لهم إن شاء الله. صباح النفوس الطيبة يا يقول أهل الفضل، من أجمل ما تهدي لأحبتك أن تدعو لهم وتقول اللهم ألبسهم لباس التقوى، واكفهم ما أهمهم، واسعدهم بطاعتك، وارزقهم من واسع كرمك، واحفظهم من كل شر، وفرج همهم، واسعد قلوبهم، وأرح بالهم، واغفر لهم ولوالديهم. اللهم آمين. ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية مضيبي، حياك يا ناصر.

ونحن نقول شكرا لأنكم تضعون من ضمن قائمتكم اليومية استماعا في صباح الياسمين. شكرا لأنكم تشاركون بآرائكم بهذه الرسائل الحميمة. الله يسعد قلوبكم دائما وأبدا. شكرا للقادم للأفضل الذي هكذا يتقد بالخير والبركة إن شاء الله. شكرا لكل النفوس الطيبة التي تقول أهلا بالأصدقاء. شكرا يا جسمي على هذا الترديد الجميل. شكرا يا عمار على هذا الإيقاع اللي يعطي الحيوية ويجدد الهمة والنشاط. هناك من يذهب إلى عمله وهو بأريحية إن شاء الله. وصول سالم يا جماعة الخير إلى أعمالكم. شكرا.

0: الثالثة و40 دقيقة الساعة الآن في مسقط. أيها الأصدقاء، لا تستغربوا حين نقول يحكى عن فضل القطط على البشرية في اختراع الكهرباء. معقولة؟ إيه نعم، لم تكن القطط مجرد رفيق هادي في معامل العلماء أو صديقا ملهما في مجالس الأدباء فقط، بل كانت الشرارة الفيزيائية الأولى التي أشعلت شرارة الوعي الإنساني باكتشاف الطاقة الكهرومغناطيسية وتطويرها. فما الذي جرى؟ أو بصيغة أخرى، إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها أن الشرارة الأولى في التاريخ القديم التكهرب بالاحتكاك. فمنذ عصر طاليس والمفهوم الأول للكهرباء كانت الملاحظة البيولوجية لتراكم الشحنات على فراء القطط عند تدليكه هي الإثبات التجريبي الأول للبشرية على وجود شحنات طاقة خفية تسلب وتنتقل بالتلامس والاحتكاك. ملهمة العبقرية الحديثة حالة نيكولا تسلا، يقف العظيم نيكولا تسلا ليشهد صراحة بأن شرارات التفريغ الكهربائي التي لمعت من ظهر قطة اسمها ماكا في ليلة جافة كانت السحر الأكبر الذي لفت انتباهه طفلا ودفعه للتساؤل عن سر الطاقة في الكون، لتكون القطة هي الملهم البيولوجي والمحرك الأول الذي أهدى العالم مجالات التيار المتناوب AC وتكنولوجيا المحركات الكهربائية التي تنشط عالمنا اليوم. الموصل العازل والنموذج الطبيعي، قدم التركيب البروتيني الفريد لفراء القطط الكيراتين والعازلية الجافة نموذجا طبيعيا مبكرا لدراسة الشحنات الساكنة وتفريغها، مما ساعد علماء الفيزياء الأوائل على فهم حركة الإلكترونيات والجهد الكهربائي. تخيلوا لو لم يمتد كف تسلا الصغير ليمسح فراء قطة في ظلام الليل وتلتمع في عينيه شرارة التفريغ الأولى، لربما تأخرت البشرية عقودا طويلة قبل أن تدرك كيف تضيء عتمة هذا العالم بالكهرباء. لا تستهينوا بالقطط، لكن ليس كل شخص يعني عندما يرى شيء معين هكذا يعني يفكر ويتأمل. قلنا هذه المعلومة بالأمس، يعني أولئك النادرون هم من يقوموا بهذا الفعل، والناس منازل والناس سمعة. يا جماعة الخير، والله يعطيكم الخير في كل مقاماتكم.
2: أنت خايف على سمعتي؟
3: لا أنا خايف على سمعتي أنا.

0: منازلكم خير وبركة يا رب العالمين. واليوم نتكلم عن شيء يسمى قيمة أخلاقية رفيعة، هكذا يسجلها الإنسان من خلال تعامله في حياته مع الآخرين حتى ينال تلك السمعة الطيبة والتي تبقى لأجياله. أخونا وصديقنا صديق البرنامج عدنان الراجدي شاركنا في الموضوع. صباح الخير لجميع متابعي إذاعة الشباب. موضوعنا عن السمعة، طبعا أنا أوثق كلامه، أراه جد صائب في كلامي، فالسمعة قد تتوارثها أبن عن جد ولكن قد تهدمها في ثواني. فكل خطوة في هذه الدنيا لازم تحسب حسابها وتعرف أين تضع قدمك، فمن الممكن أن تهدم سمعة قد بنيت في سنين في لحظة تهور واحدة. صحيح يا عدنان، لذلك الواحد يكون حريص على أنه يحافظ على هذا الإرث اللي أخذه من أهله بأخلاقهم بالتزامهم بسمتتهم بتعاملهم مع الناس. يعني العبثية التهور غير مطلوبين تماما في الحياة جماعة الخير، لأنه نهايتهم مشاكل، ولا يرتقي الإنسان إلا بأخلاقه. والإنسان لو منزلته في بين الناس أكيد. أم السهيل ماذا تقول؟ تقول صباحكم رضا ومغفرة وقناعة بما قسمه الله لنا بهذا الصباح وكل صباح. اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، الرزق نسعى له وليس الرزق يأتي، وأنت نايم ومتكاسل، مؤكد السمعة ترتقي طوال العمر من أعمال من الأعمال الطيبة والأخلاق الطيبة وحتى في الحسب والنسب، ويجنب المحافظة عليها ويجب المحافظة عليها هذه السمعة. بغلطة بسيطة تدمرها السمعة بقول أو افعل بغلطة حتى كتاب التعليق برسالة بالهاتف. بالتأكيد الانطباع يؤخذ من هذا، ولكن إذا زل الإنسان خطأ عليه أن يراجع نفسه، يعني في أمل دائما للعودة، ولكن أنه يصر على هذا الخطأ لا، استلم.
1: شنو أكثر شيء تخاف يروح منك؟
2: الأخلاق هو اللي باقين عندي، الأخلاق والسمعة، أنا قاعد أطقطق فيهم ترى.
0: طيب أخونا محمد دائما يشارك باسم بطلب من عيسى سليمان السيابي، طيب يعني كيف ما أعرف. طيب صباح الخلق الرفيع، القيمة الحقيقية للإنسان ليست فيما يملك بل فيما يمنحه للآخرين من احترام ورحمة وأمان. سلامنا لعيسى إذا، وصباحكم خير وبركة. خلفان يقول صباح الخير فقط لا غير.
3: يا صباح الخير يا صباح الخير.
0: سليمان العاسمي يسعد صباحك على هذا الرطب والمشاركة، أظنك من أول أمس حطنا يا سليمان. يقول الدنيا في تسارع عجيب والأيام في ركض مريب، كيف يا سليمان؟ يقول هذه العطلة الصيفية مرة سحاب وكأنها يوم أو بعض يوم، وهكذا عمر الإنسان تمضي أيامه وسنواته وعقود سراعا وكأنها حلم. والموفق السعيد من سارع في الخيرات وبادر بالصالحات من صلاة وصدقة وصيام وذكر. تحياتي لفريق البرنامج، ربي يوفقكم يحفظكم ويسعدكم. تحياتي لأعضاء فريق التضامن الرياضي بولاية أدم، طريق السلامة للمتجهين لمحافظة ظفار، طريق السلامة للمتجهين لمحافظات السلطنة رجوعا من محافظة ظفار، ربي يسعدكم. سليمان العاصمي. صورة لخيالة وخيول وتحتها كتب عمران الرحبي، يا خيل ما انت بالورى بسابقي، وما شجاعتك إلا من شيمة فارسك. صباحك نور يا عمران، الله يسعد أيامك. صورة جميلة، فرسان شباب عمانيين بزيهم التقليدي، وهذه هذا السباق بالخيل الأصيلة، هذا موروث جميل، نتمنى إن شاء الله هكذا يستمر في ولاية ومحافظات السلطنة. وين وصلنا يا عمر؟ وصلنا لرسالة علي خاطر النجادي، استعان بمجموعة أبيات الشاعر ماجد للدكتور شعر الدكتور ماجد عبد الله. تقول الأبيات: تنام عيني وروحي ملؤها أمل أن يبعث الله بشرى عند إصباحي، وأن يعوضها عن طول غربتها سعادة بعد آلام وأتراحي. أنا الرضي وما لي في الحياة سوى ظني بربي في سري وإفصاحي، أمضي وأحمل آمالا معلقة، فإلى دليلي وحسن الظن مصباحي. فالي دليلي وحسن الظن مصباحي، لعلني بعد طول السير في سفري ألقى على شاطئ الآمال مفتاحي. ولو تغلق باب كنت آمله سيفتح الله أبوابا لأفراحي. دكتور ماجد عبد الله. طيب، هذه الرسائل اللي وصلت حتى اللحظة قرأتها جميعها، يمكن برجع لرسالة فايز فيها أكثر من معنى، برجع لها إن شاء الله في القادم من الوقت. نذهب للأحداث، يلا.
4: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 17 من أغسطس من العام 1866، دوقية بادن الكبرى تعلن انسحابها من الاتحاد الألماني وتوقع معاهدة سلام وتحالف مع بروسيا. إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني. ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949، بينما تم إعلان استقلاله في عام 1945. في ذات العام، أي في عام 1945، نشر رواية مزرعة الحيوان للكاتب جورج أوريل لأول مرة. مزرعة الحيوان لمن لم يسمع عنها من قبل هي رواية ديستوبية بمعنى المدينة الفاسدة من تأليف الكاتب جورج أوريل، نشرت في إنجلترا في 17 من أغسطس 1945، وهي إسقاط على الأحداث التي سبقت عهد ستالين وخلاله قبل الحرب العالمية الثانية.
4: في مثل هاليوم،
0: تشكلت بحيرة كويك في مثل هاليوم نتيجة زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع عام 1959، وذلك بالقرب من بحيرة هيبغين في مونتانا في الولايات المتحدة. في العام 1960، الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا. مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة، كان هذا الأمر في عام 1988. بعده بسنوات 1990، الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزوه للكويت موضع التنفيذ فورا، مستخدمة القوة إذا لزم الأمر لمنع السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت.
4: في مثل هاليوم،
0: لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه، كان هذا الحدث في عام 1993. أما في العام 1998، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعترف بأنه كان بعلاقة غير لائقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. 1999، زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف 17 ألف قتيل و44 ألف جريح. في 2010 إسرائيل تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن عاد قاطنوها بناءها 3 مرات.
4: في مثل هاليوم
0: من الأحداث في مثل هاليوم 17 أغسطس من العام 2013 اقتحام قوات الشرطة لمسجد الفتح بعد حصاره وإلقاء القبض على المتظاهرين الذين كانوا بداخله فيما عرف بأحداث رمسيس الثانية. تفجير في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند يوقع 21 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح. كان هذا الأمر في 2015. في 2017 مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين جراء حادث دهس للمارة في شارع لارامبالا رالا مب لارام لارامبلا أحسنت يا عمار لارامبلا في مدينة برشلونة الإسبانية.
4: في مثل هاليوم
0: وصولا إلى مواليد اليوم من الفنانين، الفنان المصري المعروف كريم عبد العزيز الذي ولد في عام 1975، والفنانة التونسية سوسن الحمامي اللي ولدت عام 1968. كل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تشقى في الباب؟ أنا ما قدرت أقف في الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية المصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: صباح الأعمال.
4: في صباح الأعمال الحديث في هذه الدقائق عن برنامج جاهزية رائد العمل الذي تنظمه جمعية النور للمكفوفين فرع محافظة شمال الباطنة خلال الفترة من 16 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر 2026، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وبدعم من بنك مسقط وتحت إشراف محافظة شمال الباطنة، بهدف تمكين الأشخاص المكفوفين في مجال ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. معنا مشكورا الفاضل محمد بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين فرع محافظة شمال الباطنة. أستاذ محمد السلام عليكم ويسعد ربي صباحك بكل الخير.
5: وعليكم السلام، أسعد الله جميع أوقاتك، ويا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
4: حياك الله، كيف يومك اليوم؟ الحمد لله الأمور طيبة عندك؟
5: سعيد لسماع صوتك، بارك الله فيك.
4: جزاك الله الخير أستاذ محمد. بنبدأ معك هكذا، وخلينا مع المستمعين الكرام نقترب من هذا البرنامج أكثر، وخبرنا ما هو الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج، برنامج جاهزية رائد الأعمال في هذا التوقيت بالذات؟
5: والله أشوف أستاذ بارك الله فيك، يعني جاهزية رائد العمل هذه طبعا فكرة أول شيء تولدت في الجمعية وتناقشنا فيها كذا مرة وشاورنا فيها، ثم التقينا مع أخوان في الهيئة وتناقشنا وياهم وكيفنا البرنامج ونظمنا الطريقة علشان يكون البرنامج يناسب المكفوفين، لأن لا تنسى أن هذه أولى من نوعها تقام على أرض السلطنة.
4: صحيح.
5: للمكفوفين، يعني أنت لما تجيب يعني شيء سواء تعرف المكفوفين الناس يحسبوا شيء يعني وايد صعب، لكن بالعكس تسخرت كل الأمور ومشت كل الأشياء وصار يعني الأمر الحمد لله رب العالمين سهل، والآن مثل ما تشوف البرنامج الحمد لله انطلق لمدة يعني ما يقارب 20 يوم أو 21 يوم لعدد من المكفوفين 20 شخص، فهذا يعني اللي صار في موضوع الجسمه موضوع الدورة هاي.
4: جميل أستاذ محمد. عموما يعني مخطئ من يشكك في قدرات أخوان المكفوفين، بالعكس هم مليئين بالعطاء ومليئين بالهمة ومليئين بالأفكار الجيدة، فلا شيء يمنع أنهم يدخلوا في مجال ريادة الأعمال. طيب لماذا وقع الاختيار على قطاع ريادة الأعمال تحديدا كأداة لتمكين الأشخاص المكفوفين اقتصاديا؟ هل هناك من شرارة معينة أو سبب معين قادكم إلى التفكير في هذا المنحة أستاذ محمد؟
5: شوف اليوم أستاذي، اليوم يوم يعني ما تقول ليش اختار ريادة الأعمال، هذا الأمر يعني هذا أول شيء الرغبة موجودة مع المكفوفين، وهذا هذه النزعة وهذا الدافع موجود معهم.
4: صحيح.
5: فقلنا نحن بدل ما يكون اللهم بشكل عشوائي، يعني ليش ما يكون بشكل مدروس، ليش ما يكون بشكل
4: مرتب،
5: يعني مرتب، ليش ما يكون بشكل يعني علمي يكون على الأقل.
4: جميل.
5: لأن ما شاء الله المكفوفين هذا الجانب معهم موجود، يعني ما في شيء معوق، ما في شيء يحدهم بأنه يعني يدخلوا مثل هذه الدورات ويأخذوا مثل هذه الأفكار ويشتغلوا عليها بشكل يعني يكون شكل احترافي يعني.
4: جميل، أنا أشكرك أنك طرحت هذه النقطة حتى أسألك، هل المشاركين بدأوا من الصفر وأنشأوا مشاريع جديدة، أم أن البرنامج هذا جاهزية رائد الأعمال يستهدف تطوير أساسا هي في الأساس مشاريع قائمة بالفعل؟
5: لا، في منهم الأستاذ، في منهم يعني اللي عنده فكرة، اللي عنده مشروع، اللي أفضل يشتغل على مشروع، وفي منهم اللي من الصفر بس عنده الرغبة إنه يطور نفسه وإنه يعني عنده فكرة مشروع، فيعني لما يدخل هنا الحين يأخذ هذه الأفكار، دراسة الجدوى، يعني تهيئة المكان، دراسة المشروع، تقدير المشروع بشكل يعني مدروس وكذي. فبالطريقة هذه يكونوا هم الحين عندهم تكون على الأقل الفكرة الشاملة وكاملة. أستاذ
4: جميل جميل جميل. يعني أنتوا تأخذوا النوعين، سواء اللي كان ابتدأ من الصفر في لازال في البداية، أو من كان لديه مشروع ويقوم هذا البرنامج بتطويره، صحيح؟
5: أكيد أستاذ، لأن إحنا شو أولا في ناس، خلنا أقول معك صديق، في بعض المقبولين اللي هم شغالين في موضوع التجارة، اللي يشتغلوا في موضوع شراء وبيع، يعني تلاحظ الناس يظنوا مكفوفين إنه خلاص ما ممكن يعني هذا يعني يشتغل. لا لا، شغالين، اللي شغالين في موضوع تركيبات العطور، واللي في موضوع البخور، واللي في موضوع شراء وبيع السيارات وقضاء الغيار، والأشياء هاي شغالين على هذا الشيء. ولكن الآن يشتغلوا وكان يشتغلوا بشكل عشوائي،
4: الحين احترافي،
5: الحين شكل احترافي، شكل منظم.
4: جميل جميل.
5: ومن غير اللي أصلا عنده الرغبة بعد ما دخل وعنده فكرة مشروع، الحين راح يدخل يعرف قيمة المشروع وفائدة المشروع وفكرة المشروع وأهمية المشروع.
4: والله أنتم تقدموا دعوة غير مباشرة وتقولوا لأصحاب الهمة من أخوانا المكفوفين أنه يا جماعة الخير ترى في مجال في أنكم تنخرطوا في مجال ريادة الأعمال، لا يمنع. طيب البرنامج، نحن نتكلم عن برنامج جاهزية رائد الأعمال، صحيح؟ ما الذي سيضيف هذا البرنامج في موضوع إشراك وتمكين المكفوفين من صناعة مشاريعهم بأنفسهم بدل عن الاعتماد على البرامج الخيرية التقليدية؟
5: يعني ما فهمت شو اللي راح يضيف. يعني خبرتك أن هذا أيضا راح يكون رافد جديد، راح يكون يعني يعني جانب يعني معزز للكفيف، مثل ما هو لأي شخص لما يدخل في موضوع برنامج مثلا رائد عمل أو جاهزية رائد عمل.
4: نعم.
5: فيعني يعني هذا اللي راح يكون.
4: أنا ما أعرف، يمكن سامحني على مقاطعتك أستاذ محمد، كونك رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين فرع شمال الباطن، هل عملت نوع من الحصر للراغبين في الانخراط في هكذا اشتغال؟
5: أستاذ نحن شوف، نحن طبعا أول شيء نخدم أربع محافظات، ما بينت لك نحن نخدم جمعية النور المكفوفين فرع شمال الباطن، تخدم أربع محافظات: الباطن الجنوب، الباطن الشمال، الظاهرة، والبريمي. وعدد المنتسبين في يعني الجمعية حوالي 730 عضو تقريبا.
4: هذه معلومة جديدة ما كنا نعرفها.
5: هذا العلم. وعدد يعني أيضا إحنا لما فكرنا هذا المشروع تشاورنا مع الأخوان، عملنا إعلان، صارت قابلية وصار تسجيل. فنحن حاليا يعني استهدفنا هذا العدد، بالمقابل في أعداد أخرى في الانتظار. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني في سابق الأيام إن شاء الله وقادم الأيام إن شاء الله يعني نقدر يعني نكملهم. نحن ما بغينا ندخل عدد كبير، نبغى يعني نخلي العدد نجزئه علشان أيضا تكون الاستفادة أكثر.
4: صحيح. يعني لا لا, لا يعني يعني واضح أنكم عملتوا استراتيجية، خططتوا بشكل صحيح، والآن جاء وقت التنفيذ. الله يعطيكم الخير، وإن شاء الله يعني تحققوا كل جملة الأهداف اللي تتمنوها إن شاء الله. طيب خلينا نتقرب أكثر على برنامج جاهزية رائد الأعمال، نتعرف على أبرز المجالات، القطاعات اللي يستهدفها هذا البرنامج بالنسبة للمشاريع الناشئة.
5: يعني عفوا
4: المجالات، القطاعات فيما يعني عملهم في أي مجال تحديدا؟
5: هم شوف يعني أول شيء لما تكلم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هم يعطون مش يعني يكلمون في مجالات هذه، ما يعني يكلمون في يعني أو يعني يعلمونهم في مجالات أكبر، فيفتحوا يعني المشروع في هذا الجانب. شوف أنت لما يكون عندك الحين يعني عبارة عن محاضرات ودورات وندوات، فيجيبوا لك مشاركين من الهيئة، من البنك المركزي، من يعني من هذه الجوانب، يعني من فيعطوهم كل الدراسة ما تتعلق بهذا الجانب يعني حاليا.
4: جميل جميل. طيب موضوع الدعم المشاركين من ناحية التدريب، الاستشارات، التمويل، كيف تتم من خلال هذا البرنامج؟
5: شوف هذا البرنامج تم دعم من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بدعم كريم من بنك مسقط، لهم كل الشكر والتقدير على أنهم يعني مولوا أيضا ودعموا هذه الدورة اللي الآن تعقد مثل ما تشوف يعني الأول من نوعها على مستوى السلطنة لعدد من المخطوفين، والحمد لله يعني خلاص الأمور يعني صارت كلها مرتبة بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: الحمد لله. وين موقعكم، موقع هذه الدورة أين تقام بالتحديد؟
5: تقام في مقر الجمعية، في مقر جمعية النور المكفوفين بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة.
4: نعم.
5: طبعاً ما ذكرتك أن المكفوفية يضم الجنسين من الذكور والإناث اللي مشاركين في هذا البرنامج.
4: والله يعني نحن تنقصنا معلومات كثيرة أستاذ محمد، فأرجوك يعني لديك الكلمة الآن أنك يعني تحدثنا أنك تقولنا أشياء لم نذكرها في المقابلة خاصة بجمعيتكم وبعملها واللي تخططوا له للمستقبل القريب، آمالكم توجهاتكم، كل هذا اطرحه لنا أستاذ محمد.
5: هو شوف الكلام والحديث في يعني لقاء يعني على السريع ما راح ممكن تتغطى
4: ما عليه ولو نقاط لو نقاط.
5: أيوة. ولكن احنا مثلا الحين نقول لك هذا برنامج رائد يعني جاهزين رائد عمل، انت يعني تتكلم عن برنامج اول شيء يكيف انه يعني يعمل هذا البرنامج مع المكفوفين، ترى يعني يحتاج طريقه معينه، فاحنا لما اتفقنا مع الهيئه عرفنا كيف الاليه، كيف الملف اللي ممكن باي صيغه يقدم للمكفوفين علشان يتكيف معاهم مع قارئ الشاشه وعلشان يقدروا يتعاملوا معاه، وحقيقه ايضا يابونا الناس اللي هم خبره في هذا الجانب، فكيفنا البرنامج وتشاورنا مع الاخوان واشتغلنا معاهم، والحين الحمد لله صار البرنامج بالكامل يتعامل مع المكفوفين مع قارئ الشاشة اللي قدروا يشتغلوا فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني ثم خبرتك الدورة هذه مقامة على الجنسين للذكور والإناث أيضا، لأن ثم قدرك فيه اللي هم يشتغلوا في منهم يعني على العطور على البخور واللي عندهم يعني شغل يعني أكبر وأشمل من هذا الجانب، وأيضا شغل الأشغال اليدوية، وهذا الآن صار الموضوع يعني واضح، وأيضا راح يطلع بعد ذلك بدراسة شاملة كاملة، وبعد ذلك راح يشتغلوا على خطة ثابتة وراح يطلعوا في هذا الجانب بأمر

0: وتهيئتهم بفضل الله. ثم الحكومه الحمد لله ما مقصره بدعمها ووقفتها والشركات والمؤسسات والقطاع الخاص والعام بكل دعمهم. وهني معنا ايضا المحافظه وسعاده الشيخ المحافظ حقيقه ايضا والوالي والناس واقفه مع الجمعيه بشكل يعني حقيقه يعني يشار لهم بالمنان.
1: هذا شيء
0: موضوع الجمعيه وعمل الجمعيه عمل واسع وكبير استاذ صالح بارك الله فيك.
1: احنا بحاجه ان نقف معك استاذ محمد في اي مشروع جديد لديكم حتى هكذا يعني نعلم عنه من يستمع الينا. جهودكم وافره وتستحق ان الواحد يقدمها كما هي. طيب
0: انا بقول لك حاجه استاذ قبل لا شنو
1: امر
0: هذا القاءكم انتم واضافتكم انتم وتسليطكم الضوء على مثل هذه المواضيع وحقيقه يعني واهتمامكم الكبير ويعني وترحيبكم هذا تراها وقفه يعني يعني تذكر وتشكر.
1: بالعكس هذا يعني اقل واجب اقل واجب ممكن الواحد يعني
0: ما قصرتوا صراحه انتم سلطتوا الضوء اليوم. انت تخيل اليوم يعني السلطه من اقصاها لاقصاها من يتابع هذا البرنامج الان راح يسمع ان يعني جاهزيه رائد اعمال راح يسمع ان جمعيه النور المكفوفين يعني بفرع محافظه شمال باطنه تقوم بهذا العمل. سابقا انت لما تسمع عن رائد الاعمال وتتكلم تتكلم عن مبصرين الان تتكلم عن فئه من المعاقين فئه مكفوفين يعني يشتغلوا على هذا الجانب انت هني تبين ان الحمد لله يعني الامر صار ما في يعني معوق ما صار شيء.
1: الله الله يرحم الله يرحم والديك. انا اشكرك انك طرحت هذه النقطه لسبب واحد. هناك من اخواننا وشقائنا المكفوفين يستمعون الينا الان. هل هناك من رسالة أو همسة معينة تود أنك ترسلها لهم وهم يسمعون الآن أستاذ محمد؟
0: أنا رسالتي ما للمكفوفين. المكفوفين أنا أعرف إمكانياتهم أنا أعرف قدراتهم أنا أعرف شو اللي قادرين.
1: لمن رسالتك إذن؟
0: أنا رسالتي للمبصرين وللمجتمع.
1: طيب
0: لأن أقولهم أنه يعني من كان عنده ظن وشك بسيط لأن القدرات محدودة وأن القدرات يعني فقط لفئه معينه اقول غلطان. القدرات والامكانيات والباب هذا باب مفتوح ممكن يعني يمر فيه الجميع.
1: تسمح لي اقول كلمه؟ من يظن ويشكك بقدرات اخواننا المكفوفين هو في الحقيقه هو المكفوف هو المكفوف.
0: نعم
1: اشكرك استاذ محمد بن اسماعيل البلوشي رئيس مجلس اداره جمعيه النور للمكفوفين فرع محافظه شمال الباطنة. إن شاء الله هكذا برامج هكذا جهد يؤتي ثماره وتستطيع أن تحقق المزيد والمزيد. ولا تنسونا بالمعلومة حتى هكذا نقف وقفة ثانية ويعني نجسد ما تقومون به من جهد. ما يمنع الوقت متاح لكم كحال بقية من يعيش على هذا الوطن الغالي. شكرا جزيلا استاذ محمد.
0: حقيقه اشكركم ايضا على اتاحتكم لهذه الفرصه وحقيقه اثمن جهدكم واثمن وقفتكم واقول لكم ان هذا دعم ايضا كبير من خلالكم توصل الجمعيه ويوصل صوتها ويوصل
1: اقل يعني واجب
0: صوت المكفوفين. وحقيقه
1: صدقني صدقني استاذ محمد اقل واجب والله اقل واجب تستحق اكثر.
0: ايضا الهيئه الاعمال المتوسطه والصغيره الهيئه والشكر لبنك مرصاد والشكر لكل المدربين والشكر للمتدربين ايضا والشكر لكل من يتابعنا ويسمعنا ويدعي لنا بالتوفيق. نقول شكرا لكم جميعا وما قصرتوا وجزاكم الله خير.
1: الله يسعدك نهارك سعيد ان شاء الله موفقين.
0: الله يسعدك ويحفظك ويطول امرك.
1: الله يسعدك بارك الله فيك.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم صحار السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تحية للقلوب الطيبة، شعرا لبدر عبد المحسن لهم هذا الإهداء. أترامى هذه عادتي في كل العمر مرة أترامى، وصدقيني في حياتي ما هقيت إني عقاب ولا يمامة، إنما لعيونك أنتي لعيونك أنتي طرت لأجمل ابتسامة، لين قلتي وين جنحانك وين جنحاني، وطحت طحت من أعلى غمامة. أنا مدري مريت بين أصابعك رمل أو على خصلات شعرك ماء، كانت غبار وظلمة وكنت أطيح، وهذا آخر ما تذكر. وين ظنك باتجرح وتكسر في أي رمل وأي صخر أو عدامة، ما هقيت إني عقاب ولا يمامة، إنما لعيونك أنتي لعيونك أنتي طرت لأجمل ابتسامة، وما أبي غير السلامة من الجروح ومن التداوي، كيف أمس الأرض وأطيح متساوي. أنا صدقت الصغار يوم قالوا من يحب القمر يرحل لآخر أرض وينتظر تالي نهار، ولا ظهر منها شبر عانق القمر طمر، كيف ضاعت كل أحلامي هقاوي يوم قلتي وين جنحانك وين جنحاني، وطحت طحت من أعلى غمامة. أترامى أترامى لجلك أنتي أترامى.

عيش حياتك بعيدا عن الاهتمامات، بعيدا عن التعمق بالتفاصيل، بعيدا عن الجري خلف الأشخاص، فهكذا ستعيش بكل راحة وطمأنينة وسعادة. هكذا يردد مروان.

تحياتنا، يسعد الله صباحكم بالخير والرضا. سيف بن سليمان الرواحي، يسعد صباحك يا سيف. ابو وصايف خالد عبد الرحمن، خالد عبد الله الرواحي، صباحك خير وبركه يا رب العالمين. والله شيء بشيء يذكر دائما. في رسالة لي أحمد بن عزيز الحسيني نرجئها بعد ما نطمن على الصحة، نقول لأصدقائنا وانتم بصحة وسلامة.

0: وانتوا بصحة وسلامة.
1: هذا الخبر لمتابعينا محبي استخدام السلالم. أيوة، في ناس تحب تستخدم السلالم على فكرة، يعني المصاعد نادرا ما يركبوا فيها إلا إذا كان الدور 20 مثلا أو 10 أو ما شابه هكذا، لكن يعني دور دورين ما شاء الله، هم محبين لهكذا رياضة. لمحبي استخدام سلالم، كشفت دراسة حديثة صادرة عن University of East Anglia قالت إن صعود السلالم قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لإطالة العمر وخفض مخاطر الوفاة، خاصة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. الله يطول بأعماركم وانتم بصحة وسلامة. بحسب الدراسة، الأشخاص الذين يعتادون صعود السلالم بانتظام تقل لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%، كما تنخفض لديهم مخاطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، والموت والحياة بأمر الله تعالى، مقارنة بمن لا يمارسون هذا النشاط بشكل متكرر. كما أظهرت النتائج أن صعود السلالم يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض قلبية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب. بالمناسبة، صعود السلالم ليس بالضرورة أن يكون سريعا، يعني خطوة خطوة هكذا يقال، يعني أفضل بكثير من يعني أن تكون سلمتين أو ثلاثة. البروفيسور فاسيليوس فاسيليو قال إن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال السبب الرئيسي للوفاة عالميا، مع تضاعف الحالات تقريبا بين عامي 1990 و2019، مؤكدا أن الوقاية منها ممكنة إلى حد كبير عبر تبني نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والتغذية السليمة، الابتعاد عن التدخين وضبط ضغط الدم والكوليسترول والسكري. أضاف أن صعود السلالم يمثل وسيلة عملية غالبا ما يتم تجاهلها لإدخال النشاط البدني في الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة كان فهم الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا النشاط البسيط في إنقاذ الأرواح. هذه الدراسة اعتمدت على مراجعة نحو 1900 بحث علمي قبل تحليل بيانات أكثر من 480 ألف مشارك ضمن 9 دراسات عالية الجودة بمتوسط متابعة بلغها 14 عاما، تخيلوا. وشملت العينة أفرادا أصحاء وآخرين لديهم تاريخ مرضي قلبي، تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عاما، فيما شكلت النساء نسبة 53% من المشاركين.
2: ده احنا بنشقى ونتعب معاهم يا بابا.
1: من جانبها، أوضحت الدكتورة صوفي بادوك قائلة أن النتائج أظهرت علاقة ثابتة بين صعود السلالم وانخفاض مخاطر الوفاة القلبية والعامة، مؤكدة أن هذا النشاط يمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي سواء في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، ما يجعله خيارا مناسبا للأشخاص الذين يفتقرون إلى الوقت أو إمكانية الوصول إلى صالات رياضية.
2: ودي يا صديقي
1: قوية. إذا نسمع هذه، رغم الفوائد الواضحة، يحذر الباحثون من أن صعود السلالم قد لا يكون مناسبا للجميع، خصوصا لمن يعانون من مشكلات في الحركة أو أمراض المفاصل، لكن دعا الباحثون إلى إجراء دراسات مستقبلية باستخدام تقنيات قابلة للارتداء لقياس النشاط البدني بدقة أكبر وتحديد التوصيات المثلى. صعود السلم مش زي نزوله مثل ما يقولوا، صحيح؟
3: أقول نعم، ألعب غيرها.
1: هذا الخبر، هذا الخبر. الله يعطيكم الصحة والسلامة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: صباح الأعمال.

0: أصدقائنا، يواجه قطاع الطاقة العالمي تحديات متزايدة، بدءا من الطلب المتسارع على الكهرباء، مرورا بضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية، ووصولا إلى تطوير بنية تحتية قادرة على دمج مصادر الطاقة المتجددة. في هذا السياق يلعب المهندسون دورا محوريا في إيجاد حلول تقنية مستدامة تعتمد على الابتكار والتطبيق العملي. تأتي السلطنة كإحدى الدول الرائدة في مجال الخليج في منطقة الخليج في الاستثمار بالطاقة المتجددة، بما يتطلب كوادر هندسية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية. الحديث عن التحول في قطاع الطاقة والتحديات الهندسية للوصول للاستدامة، معنا مشكورا المهندس حسين بن سعيد السالمي، عضو مجلس إدارة بجمعية المهندسين العمانية. مهندس حسين، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك، وأهلا وسهلا بك معنا.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وصباح الخير على المتابعين إذاعة الشباب وعليكم طبعا.
0: الله يسعدك، كيف نهارك اليوم؟
1: والله نهاري جميل الحمد لله ببداية هذا اللقاء، جزاكم الله خير، مشكورين طبعا على تسليط الضوء على هذا الملتقى وخصوصا على قطاع الطاقة.
0: الله يسعدك. خبرنا المهندس حسين عن أبرز التحديات الهندسية اللي يواجهها قطاع الطاقة حاليا على المستوى الوطني والإقليمي.
1: طبعا أستاذ أحمد والمستمعين جميعا، قطاع الطاقة الآن ما يواجه فقط تحدي في مجال إنتاج الطاقة، هذه تكمن كذلك في كيفية الإنتاج ونقلها واستخدامها بالكفاءة والمحافظة طبعا على استدامتها. عندنا تقريبا ثلاث تحديات رئيسية في موضوع الطاقة. الأول هو الارتفاع الحالي للطلب على موضوع الطاقة، خصوصا مع التوسع الصناعي، تحول نفس الشيء في كهرباء بعض القطاعات. مع الاستمرار في تجديد هذه الطاقة والاعتماد كذلك على الطاقة خلينا نقول التقليدية، في تحدي ثاني هو ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية في مرحلة خلينا نقول المرحلة الانتقالية ما بين استخدام الطاقة،
0: هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة، صحيح؟
1: نعم بالفعل. وطبعا هذا مندرج تحت التحديات العالمية في موضوع تخفيض الانبعاثات. والتحدي الثالث هو يمكن نقول هو المصادر الطاقة المتجددة أو البديلة، هذه هي متغيرة بطبيعتها، نتكلم عن الشمس، نتكلم عن الرياح، فبالتالي نحتاج إلى شبكة وبنية تحتية تكون أكثر مرونة. طبعا هنا في عمان نحن التحدي الهندسي الحقيقي هو مثل ما أسلفت، يعني هو دمج مصادر الطاقة الجديدة هذه مع البنية التحتية القائمة اللي نحن اعتمدنا عليها سنوات طويلة.
0: نعم.
1: فالنقلة هذه ما ممكن تكون بين ليلة وضحاها، فتحتاج أكيد. إلى نقلة يعني تدريجية.
0: صحيح. طيب كيف بإمكان الحلول الهندسية المستدامة أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية اللي ذكرتها وأيضا تحقيق الأمن الطاقي؟
1: والله هو أفضل طريقة ومباشرة هي تقليل الهدر، يعني بغض النظر عن يعني نحن استحداثنا لطاقات جديدة، هو تقليلنا لهدر الطاقة واستخدامها بالكفاءة الأنسب هو يعني خلنا نقول الخطوة الأولى في موضوع تقليل الانبعاثات هذه.
0: نعم.
1: طبعا هذا يحتاج إلى رفع كفاءات المعدات والأجهزة والمنشآت الحالية، بحيث أنه نحن يكون عندنا مثلا أنظمة تحكم ذكية، تحسين كفاءات في العمليات الصناعية والإنتاجية على سبيل المثال. هذا بيخلينا شوية خلنا نقول نكون نعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة شوية فنيا واقتصاديا أقل من المتوقع، فهذا يعطينا شوية نقلة نوعية متدرجة.
0: نعم.
1: طبعا في الوقت نفسه يجب أنه نحن ما ننظر إلى الاستدامة بمعزل عن أمن الطاقة مثل ما ذكرت.
0: نعم.
1: نحن محتاجين إلى تنويع مصادر
0: الطاقة. نعم.
1: تطوير الشبكات مثل ما خبرتك يعني وأسلفت أنه تكون أكثر مرونة في موضوع النقل ما بين الطاقة التقليدية والطاقة البديلة.
0: نعم. وش يعرقل كل هذه الأمور اللي ذكرتها؟ هل هي بحاجة إلى فترة زمنية كيفما أشرت في البداية؟
1: هو تدخل فيها أستاذ أحمد
0: إمكانيات
1: عدة عوامل. الأولى منها هي جاهزية هذه الشبكات ومرونتها، نفس الشيء جاهزية الكادر التشغيلي، وهنا طبعا تبرز الأهمية في إقامة مثل هذه المؤتمرات والمحافل اللي نتشارك فيها التقنيات الجديدة، الأساليب التشغيل الأكثر مرونة وخلنا نقول رشاقة. طبعا التحديات الأكبر ما فقط أن نحن نجيب مستثمرين أو تقنيات جديدة هنا داخل البلد، وإنما نحن إيش نقدر نخلق داخليا هنا، بحيث أن نخلق نحن دائرة استدامة متكاملة في تكوين هذه الطاقات، الحفاظ عليها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، تطوير الكفاءات الوطنية اللي قادرة طبعا على تشغيلها باستمرار وعندها اللي هو التغذية الراجعة لتطويرها في المستقبل، ونفس الشيء إتاحة الفرص الجديدة.
0: جميل. طيب، في سؤال إجابته معلقة، لعل هذا السؤال الآخر يعطينا الإجابة بسهولة. نسأل عن دور الطاقات المتجددة، يعني اللي ذكرتهم، الطاقة الشمسية، الرياح، أدوارهم في تحقيق موضوع التحول الطاقي المستدام بالسلطنة.
1: والله أستاذ أحمد، يعني الحمد لله نحن في سلطنة عمان الله تعالى حبانا بطبيعة مناسبة تقريبا، خلنا نقول لهذا التحول الطاقي. حنتكلم عن وفرة في الإشعاع الشمسي هنا موجود عندنا في السلطنة والمساحات الشاسعة هذه، والحمد لله صيفنا يعني الجميع يشهد عليه.
0: نعم نعم.
1: طبعا عندنا إضافة إلى الموارد الرياح نفس الشيء في بعض المناطق هنا من السلطنة، ف يعني بيكون بالفعل لدينا انتقال من مرحلة الدراسات والإمكانيات إلى مشاريع فعلية. الآن نحن نشوف مثلا مشاريع شمسية كبيرة مثل محطة عبري، وعندنا مشاريع طاقة الرياح قائمة الآن في محافظة ظفار، فهذه طبعا بتخلق يعني وتشكل نقلة نوعية في هذا المجال. نحن إذا نشوف رؤية عمان 2040 في رفع مساهمة الطاقة، يعني نشوف أنه من 20% مفترض أن نحقق 20% بحلول 2030، وبنهاية الرؤية ما بين 35 إلى 39% تقريبا، فنشوف أن النقلة نوعا ما معقولة.
0: جميل.
1: وهذا بسبب التحديات مثل ما أسلفت.
0: نعم. قبل طيب قبل في المقابل المهندس حسين، ما نوع التكنولوجيات الحديثة اللي بالإمكان توظيفها في تحسين كفاءة البنية التحتية الطاقية تحديدا؟
1: الآن طبعا هذا المجال التحول الطاقي هذا ما مش جديد على الساحة، طبعا سنوات عدت في دراسات وبحوث وتجارب، يعني أنا من رأيي التحدي الأكبر هنا هو الانتقال مثل ما أسلفت البنية التحتية التقليدية اللي نحن اعتمدنا عليها لسنوات عديدة إلى البنية التحتية الذكية اللي تساهم في تسريع النقلة هذه وتخليها أكثر مرونة وتكون أكثر أمان. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الديتا أناليسز أو تحليل البيانات، التنبؤ أصلا بالأعطال. الآن نحن ما ننتظر العطل عشان يصير، وإنما صارت عندنا أنظمة تعطينا تنبؤ بهذه الأعطال، مثل الديجيتال توينز هذا اللي يسميه التوأم الرقمية، أنظمة المحاكاة، رفع طبعا نفس الشيء أنظمة المراقبة عن بعد وإنترنت الأشياء مثل ما قلت الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه تقريبا هي مجمل التقنيات اللي احنا محتاجينها أساس توفر لنا بنية تحتية انتقالية سلسة وآمنة.
0: جميل، مع وجود هذه التقنيات اللي ذكرتها المهندس حسين، والسؤال القادم يعني جمعية المهندسين العمانيين، يعني المهندسين بشكل عام، كيف بإمكانكم أن تساهموا في إيجاد حلول مبتكرة لتخزين الطاقة والتعامل مع التقلبات في الإنتاج؟
1: طبعا أنا أنتهز هذه الفرصة أستاذ أحمد، يعني نحن في جمعية المهندسين على وجه العموم معنيين طبعا بتطوير مجال الهندسة والمهندس في السلطنة بما يتوافق مع التوجهات الحكومية والقطاعات الخاصة نفس الشيء في السلطنة،
0: جميل،
1: بحيث أن نحن نوفر قاعدة طبعا سلسة وسهلة للمهندسين والهندسة، وفي نفس الوقت تكون ذات كفاءة عالية في موضوع تطويرهم والبحث عن التقنيات الجديدة. طبعا في هذا المجال خصوصا موضوع الطاقة، طبعا نحن ارتئينا انه نستقطب الكفاءات هذه ونوفرها في السلطنة وفي هذا الملتقى خصوصا، بحيث انه نحن يكون عندنا كوادر قادرة مش فقط في استخدام التقنيات اللي بتتوفر في المستقبل القريب، وإنما حتى في موضوع تصميمها، ويكون عندنا الكفاءة تشغيلها وصيانتها في المستقبل نفس الشيء، ومثل ما أسلفت يكون عندنا التغذية الراجعة في موضوع تطويرها، لأنه أي نظام أي تقنية جديدة هي يعني تحتوي خلنا نقول لفترة من الزمن على فجوات، فهذه الفجوات محتاجة أن تكون عندنا الكفاءات اللي تفهمها وتصمم لها نفس الشيء حلول لسدها. فطبعا نفس الشيء ما فقط هذا منصب تحت عاتق الجانب الصناعي أو التشغيلي أو مثل مؤسسة المهندسين جمعية المهندسين طبعا، وإنما هذا يمتد ويروح إلى الجذور. نحن نتكلم الآن عن مؤسسات القطاع الأكاديمي، كيف ممكن أنها توفر مناهج تنتج مهندسين ملمين بهذا القطاع وتفتح لهم الأفق من وهم طلاب في مجال الطاقة، وكيف ممكن نحن نتحول. الآن إذا نظرنا إلى الملتقى هذه السنة، نحن استقطبنا صراحة بحقيقة يعني طلاب من كليات هندسية، أدرجنا مسابقة خاصة في مجال الطاقة النظيفة، وإن شاء الله بيتم تقييمهم خلال أيام الملتقى اللي بتكون في إن شاء الله صلالة من 1 إلى 2/9 الشهر القادم
0: بإذن الله تعالى. من يدري لعله تكون لنا وقفة معكم في ذلك التوقيت، لكن تسمح لي بس والمستمع الكريم ناخذ بإيجاز مفهوم الطاقة النظيفة باختصار في سطرين.
1: والله هو الطاقة النظيفة أستاذ أحمد مثل ما خبرتك ما فقط في استبدالها ببدائل جديدة ومتجددة، هي نفس الشيء استخدام الطاقة الحالية بالكفاءة اللي تقلل من هدرها. فيعني هذا مفهوم موجز تقريبا عن موضوع الطاقة النظيفة.
0: جميل جميل، لا أدري إذا كان بإمكاننا نسأل هذا السؤال، ولكن هكذا هو معد من جملة الأسئلة المعدة، كيف ينعكس التحول الطاقي على فرص العمل والاستثمار في القطاع الهندسي المهندس حسين؟
1: حقيقة هو إذا رأينا إلى القطاع الطاقة، هو فقط ما ينعكس على القطاع الهندسي، هو يعني ينعكس على تقريبا قطاعات كثيرة في السلطنة.
0: مثل؟
1: الآن مثل ما أسلفت يعني أنا الموضوع الطاقة الآن والطاقة البديلة ما يخلق فقط فرص لتوظيف هذه التقنيات، المفترض أنه يكون يخلق منظومة اقتصادية جديدة بالكامل. طبعا هذه الفرص تظهر في الطاقة الشمسية اللي عندنا، الرياح، تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، مثل ما أسلفت أتمتت هذه العمليات كلها بالذكاء الاصطناعي، زائد سلاسل التصنيع والخدمات الهندسية التي بعد طبعا توظيف هذه التقنيات. الآن هذا يخلق فرصة كبيرة في عمان خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات المحلية نتكلم،
0: نعم،
1: دخول والانخراط في سلاسل التوريد الجديدة هذه، ما فقط أنه كمقاولين لتنفيذ المشاريع هذه، ونفس الشيء ممكن يدخلوا كمطورين للتقنيات، مقدمين للخدمات ما بعد سلاسل التوريد.
0: نعم، أنت ترى أن المجال رحب في مساهمتهم في هذا الإطار.
1: بالفعل بالفعل، نتكلم عن القطاع الهندسي، القطاع التشغيلي، قطاع اللوجستي، تقديم الخدمات، هذا كلها قطاعات ستنشط طبعا بتوظيف التحول الطاقي هذا.
0: جميل، لعلنا نستفيد من وجودك معنا المهندس حسين بن سعيد السالمي، وأنت عضو مجلس إدارة بجمعية المهندسين العمانية، حتى هكذا نستشرف المستمع الكريم عن أعمالكم في الفترة القادمة إن شاء الله كجمعية.
1: والله الآن الجمعية بصدد مثل ما تعودنا تنفيذ الخطة السنوية اللي هي تشمل على الملتقيات الهندسية هذه، المشاركات المحلية والدولية نفس الشيء. بعد ملتقى صلالة بإذن الله في عندنا بعض الورش والاجتماعات اللي بتصير خارج مع المنظمة الدولية للهندسة بإذن الله في جمهورية الصين. نفس الشيء الأعمال القائمة في تطوير ما يسمى بالاعتماد الهندسي والاستشراف تطوير هذه السلسلة من الأعمال فيها بإذن الله. طبعا يمكن أنا أستبق الجمعية في هذا المجال، لكن إن شاء الله شغالين على اليوبيل الفضي في نهاية هذه السنة بإذن الله، وإن شاء الله بنعلن عنه قريبا في إكمال الجمعية اليوبيل الفضي بإذن الله.
0: جميل، هذه المعلومات من حسن حظنا ان نسمعها منك المهندس حسين.
1: هذه استاذ احمد ان شاء الله الجماعه ما يزعلوا علي يعني.
0: لا لا ما يزعل، بالعكس بالعكس، هذه تحفز تحفز على العمل والسعي على التنفيذ ان شاء الله.
1: بارك الله فيكم، واذا لي مجال يعني طبعا اريد اضيف هذه الرساله،
0: ارجوك ارجوك
1: مهمة تفضل. يعني كجمعيه مهندسين نحن نشعر انه هذا التحول الطاقي هنا في عمان لن يكون تحولا في مصادر الطاقة فقط مثل ما أسلفت، إن شاء الله هو بيكون تحول في طريقة تفكيرنا وتصميمنا وإدارتنا للبنية التحتية. طبعا هذا منوط بكل المؤسسات كانت حكومية أو خاصة أو فردية
0: إن شاء الله،
1: وهذا طبعا من مسؤولية المهندس العماني يكون يعني متلقي لهذه التكنولوجيا ومستفيد منها وشريك طبعا في تطويرها وتوطينها وابتكار الحلول اللي تتناسب إن شاء الله مع احتياجاتنا هنا في السلطنة
0: بإذن الله تعالى. وإحنا على ثقة كبيرة جدا بمهندسينا إن شاء الله في عطائهم وفي بذلهم ما يستطيعوا بذله تحقيقا للغاية الأسمى إن شاء الله. المهندس حسين بن سعيد السالمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، حدثتنا بهذا التفصيل الجميل عن موضوع التحول في قطاع الطاقة والتحديات الهندسية للوصول للاستدامة. شكرا جزيلا لك وموفقين جملة وتفصيلا المهندس حسين.
1: شكرا جزيلا لكم ويومكم سعيد.
0: الله يسعدك الله يسعدك.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياكم الله من جديد أيها الأصدقاء. 8:06 الساعة الآن في مسقط، تستمع إلى برنامج صباح الياسمين.

0: احنا وقفنا عند رسالة اخونا وصديقنا احمد بن عزيز الحسيني. احمد يقول بخصوص موضوع الدردشة، هذه يدفعني اني اقول العبارة اللي استعنا بها اليوم في مشوارنا الصباحي. العبارة لوان بافيت الذي قال يوما: يستغرق بناء سمعتك 20 عاما ويمكن أن تخسرها في 5 دقائق فقط. إذا فكرت في هذا ستفعل كل شيء بطريقة مختلفة، أكيد حفاظا على تلك السمعة. بن عزيز يقول بخصوص موضوع الدردشة، هذه المقولة تحمل معنى عميقا، فالسمعة لا تبنى بالكلمات وإنما تبنى بمواقف متكررة من الصدق والالتزام وحسن التعامل، وقد تحتاج سنوات طويلة حتى يثق بك الناس ويطمئنوا إلى أخلاقك، بينما قد يكون تصرف واحد غير محسوب كافيا لزعزعة هذه الثقة. الأهم في كلام بافيت أن الإنسان إذا أدرك أن سمعته رأس ماله الحقيقي، فسوف يصبح أكثر حرصا على قراراته، على كلماته، وعلى تعاملاته، خصوصا عندما يكون تحت الضغط أو الغضب. نعم، النجاح قد يمنحك المال والمكانة، لكن الأخلاق والنزاهة هما ما يحافظان عليهما. لذلك يمكن القول هكذا يردد بن عزيز: إن المال قد يعوض والفرص قد تتكرر، لكن الثقة إذا انكسرت والسمعة إذا تضررت فإن استعادتهما تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. ولهذا فإن التفكير في عواقب أفعالنا قبل القيام بها ليس ضعفا أو ترددا، بل هو نوع من الحكمة، نوع من حماية لرأس المال الذي لا يقدر بثمن، ألا وهو السمعة. صباح الخير لفريق برنامج صباح الياسمين، ولك الصباح تحية وسلاما يا ابن عزيز أحمد بن عزيز الحسيني، شكرا جزيلا لك. علي النجادي يعود من جديد: أقبح أنواع التمثيل أن تبني لنفسك سمعة جميلة خارج البيت، بينما أهل بيتك يعرفون تماما من تكون داخله. هذا حكاية بعد. يقول النجادي: لا تنخدع بمديح الغرباء، لأنهم لم يعيشوا معك أصلا، بل تعاملوا معك في ساعات قليلة. في تلك الساعات كنت فيها بكامل أناقتك الأخلاقية، أما أهلك فلا تنطلي عليهم هذه النسخة المصقولة، لأنهم يعرفون ما خلفها جيدا.
1: تقول حال من؟ أنا كل يوم جالس أقول وأقول وأقول، بس ما أعرف ليش ما حد يسمع كلامي.
0: يردد: من السهل أن تكون لطيفا مع الغريب وكريما مع الصديق ومتسامعا في المجالس، لأن صورتك أمامهم تهمك، لكن الاختبار الحقيقي ليس في الأماكن التي تحرص فيها على انطباع الآخرين، بل في طريقة تعاملك مع من يعيشون معك كل يوم، في نبرة صوتك، في صبرك، في احترامك، وفي أبسط التفاصيل التي لا يصفق لك عليها أحد. لذلك إن كنت تمنح الغرباء أفضل ما فيك ثم تعود إلى أهلك بوجه عابس ولسان جارح وأنانية لا تطاق، فلا تقنع نفسك بأنك إنسان طيب، لأن الناس يصفونك بذلك. أنت فقط أتقنت تسويق نفسك خارج البيت، بينما تركت أسوأ ما فيك لمن هم أقرب إليك، وهذه ليست أخلاقا بل إدارة علاقات عامة ناجحة لشخصية سيئة. على أي حال، يعني المتصفون بهذا الوصف يا علي سمعتهم تكشف وتظهر، يعني إذا كان أهل البيت عارفين بطبع هذا الذي تتكلم عنه، فكن على اليقين أن الذين في خارج البيت ليسوا أغبياء، يميزون من يصطنع الخير ومن يفعله، يميزون من يلبس على وجهه أقنعة مختلفة وما هي حقيقتها. إذا سألتني كيف أقول لك من خلال طريقة كلامه، التزاماته المتحددة، لأن السمعة ليست مجرد كلام كيفما قال ابن عزيز، هي التزام، هي مواقف. فبالتالي إذا لم يكن متصالحا مع أهله، مع أهل بيته، فلن ينجح باستمرار مع الآخرين في خارجه. تأكد من هذا.
1: مش تفسر انت بتقول لي ايه؟
0: هنفسر ولا يهمك يا عم.
1: غلط غلط يا استاذ غلط. دي غلط مش بتكتب.
0: طيب استوعبني، وين تريدنا نروح؟
2: من هنا وهناك.
0: بروح اليابان. مستعد؟ في أواخر عصر إيدو، للي يسمع عن عصر إيدو لأول مرة، هي فترة مهمة في تاريخ اليابان، تحت حكم شوغني توكو غاوا. هاي اسم شخص اتسم بسلام طويل وعزلة سياسية هذا العصر، وانتهى مع قيام إصلاح ميجي الذي نقل البلاد إلى العصر الحديث. سمي العصر نسبة إلى مدينة إيدو التي هي تعرف حاليا طوكيو الحالية، التي كانت مقر الحكم. بالمناسبة في مجموعة أسماء لعلكم تسمعوها لأول مرة، ولكنها تصنع فعلا تاريخ لليابان ولليابانيين.
3: عجب، أنا ما عندي خبر.
0: الحين من خبرك. اليابان في أواخر عصر إيدو، وبينما كانت تفتح أبوابها على العالم وتدخل مرحلة التحول نحو الحداثة، برز اسم شخص اسمه ناكاجيما سابوروسكي كأحد أبرز رجال البحرية في تلك الحقبة، حتى عد من الشخصيات التي أسهمت في بناء أسس البحرية اليابانية الحديثة، رغم أن اسمه لا يحظى بالشهرة التي نالها كثيرا من معاصريه. ناكاجيما سابوروسكي.
4: أنا ثقافتي ألمانية.
0: انزل بنخبرك. بدأت شهرته عام 1853 عندما وصلت السفن السوداء بقيادة الكوموندر الأمريكي ماثيو

0: البحرية في مركز التدريب البحري بمدينة ناغاساكي، وأصبح لاحقا مدرسا في مدرسة تسوكيجي لتدريب الضباط البحرية ليسهم في إعداد جيل جديد من البحارة والضباط الذين شكلوا نواة البحرية اليابانية الحديثة. إنه ناكاجيما السابوروسكي.
1: قلت سان تن تن دلو؟
2: ايوه انت ما بتسمعش كمان يا
1: لا قولها قدامي، قول سان تن تن دلو.
2: سان سان سان البتاع اللي انت عملتها ده، قول بقى.
0: انت خلينا مع الاسماء هذه يا عمار. لكن مع سقوط حكومه الشوغن عام 1868 واندلاع حرب بوتشين، رفض ناكاجيما مبايعه الحكومه الامبراطوريه الجديده. انضم الى قوات إينوموتو تاكاياكي. هذه القوات التي واصلت المقاومة في هوكايدو حتى تحصنت داخل قلعة اسمها غوريو كاكاو. وخلال معركة هاكوداتا في مايو 1869 حاولت قوات الحكومة الجديدة إقناعه بالاستسلام تقديرا لخبرته ومكانته، ووعدته بالحفاظ على حياته إذا ألقى السلاح، لكنه رفض العرض. رفض العرض متمسكا بما اعتبره شرف الساموراي وولائه لسيده. انتقل مع ابنيه كوتارو وإيجيرو إلى آخر خطوط الدفاع في تشي غاوكا جينا، حيث خاضوا قتالا عنيفا بالسيوف والأسلحة النارية في مواجهة قوات تفوقهم عددا، حتى قتل الأب وأبنائه معا وهم يقاتلون. ولشدة الإعجاب بموقفهم كتب على أحد أشهر صورة تذكارية: لقد مات الثلاثة بشجاعة معا، ويروى أن إخلاصهم وبأسهم لا مثيل لهما. ولم تعد تلك العبارة مجرد رثاء، بل رسالة للأجيال اللاحقة بأن تضحيات ناكاجيما السابوروسكي وابنيه كانت رمزا للوفاء والشجاعة في واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ اليابان.

0: هذه الأوصاف الجميلة، أن يكون الإنسان جميلا من ساسه إلى راسه، ما أروعه هذا الشاعر. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق مغيث، يسعد صباحك يا فاطمة. تقول: التصالح مع الماضي بداية النجاح، ليس الماضي سجنا بل درس، انقضى زمنه فلا تحمل قلبك وزر ما لم يعد قادرا على تغييره. سامح نفسك على جهل الأمس، وعلى قرارات صنعتها بوعي ناقص، وعلى أبواب فتحتها بحسن ظن. فالنضج أن تفهم أن الرحمة بالنفس ليست نسيانة بل تحرير للقلب، كي يمضي إلى الله تعالى أخف وأبصر وأهدى. شكرا على هذا البوح يا فاطمة، فاطمة عيد خلفان المحروق مغيث. رسالة من العاصمي يقول: بعض الناس لا يدركون قيمتك وأنت جالس على طاولتهم، حتى يروك جالسا على طاولة أخرى، لهذا لا تكن متاحا دائما، فقد يعتادون وجودك ويحسبون نجاحاتك حقا مكتسبا لهم.
1: انت اشتبه الحين،
0: قريناها قبل هذه، مر علينا في ايام اخرى. سالم العبدلي: اهلا وسهلا يا سامي، معتز سعيد، نوجه لك كل التحية الصباحية. هناك من يضحك من غير سبب. طيب نشوف اخونا خالد ناصر البلوشي، حياك يا خالد، صباح الخير اخي ابو نواف. رساله من ابو احمد الفزاري، اهلا وسهلا. انت ابو خالد؟ لا لا لا لا، في واحد ثاني عندنا هني، من يعني يرسل لك رساله فيها ضحكات، يعني ما يحتاج اذكر الاسم، اذا كان يسمعنا وهو يسمعنا الحين اعرف اكيد استعنى. وين بنروح عمر؟
2: صباح الاعمال.
0: من منا في روتينه اليومي إذا لم يكن يوميا لا يمر على مكتب سند، ليس للزيارة ولكن للعمل؟ شهدت مراكز سند للخدمات تطورا نوعيا في دورها الوظيفي، حيث تحولت من كونها مراكز تقتصر على إنجاز المعاملات الورقية إلى منصات حديثة تواكب التحول الرقمي وتدعم المستثمرين ورواد الأعمال. هذا أمر واقع. لمزيد من التفصيل معنا الأستاذة منى بنت عبد الله العبري، أخصائية تنظيم مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أختي منى، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
3: وعليكم السلام أخي، وصباح النور وحياكم الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لكم على تسليطكم الضوء لمثل هذه المشاريع الوطنية.
0: الله يسعدك. كيف صباحك اليوم؟
3: الحمد لله،
0: أمور طيبة؟
3: طيب.
0: الحمد لله. مع وجود 922 مركز تقدم ما يقرب من 400 خدمة حكومية وخاصة، هذا الإحصائية اليوم نشرت في جريدة عمان، كيف أسهم هذا الانتشار الواسع في تقريب الخدمة من المواطن والمقيم أستاذة منى؟
3: بالفعل هو كما ذكرت أخي، اليوم لدينا 922 مركز سند موزعة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، تقدم ما يقارب 400 خدمة حكومية وخاصة، وطبعا هذا الانتشار يمثل في حد ذاته قيمة مضافة للمستفيد. ليش؟ لأنه يجعل الخدمة أقرب إليه ويقلل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، وبالتالي يوفر عليه الوقت ويوفر عليه الجهد ويقلل عليه التكلفة.
0: صحيح.
3: الأهم من ذلك أن دور مراكز سند لم يعد يقتصر على إنجاز المعاملة فقط، وإنما أصبح أيضا جزء من منظومة تقديم الخدمة، بحيث يستطيع المستفيد الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خلال نقطة خدمية واحدة، وطبعا ذلك يكون بمساعدة كوادر مدربة ومؤهلة، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المستفيد ويرفع من كفاءة تقديم هذه الخدمات.
0: صحيح. هو الواحد يلاحظ هذا المعنى لمجرد دخوله لمركز إحدى المراكز سند الموجودة، يعني من خلال الربط المباشر مع بعض المؤسسات المعنية.
3: نعم بالطبع، هذا طبعا نتيجة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز المعاملات ورفع من كفاءتها.
0: بالضبط بالضبط. طيب، تم إصدار أيضا كإحصائية 395 بطاقة رقمية المعروفة بمنجز خلال النصف الأول من 2026. هذه البطاقة ما الذي تضيفه للمستفيد من حيث الخدمات والمزايا؟
3: طبعا بطاقة منجز هذه تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير منظومة مراكز سند للخدمات ورفع من مستوى الاحترافية في تقديم الخدمة. وجاءت فكرة هذه البطاقة اللي هي بطاقة منجز كإحدى المبادرات التطويرية أيضا المبنية على دراسة الواقع التشغيلي للمراكز والتي تم تدشينها في الملتقى الثاني لمراكز سند للخدمات. الفكرة الأساسية من هذه البطاقة هي الانتقال من مفهوم مندوب تخليص معاملات تقليدي إلى مفهوم المنجز باعتباره مقدم خدمة يمتلك هوية رقمية واضحة ويسهم في تنظيم عملية تقديم الخدمات للمستفيدين. طبعا إصدار هذا العدد من البطاقات خلال النصف الأول من 2026 يمثل خطوة في هذا الاتجاه، ونحن دائما نعمل على تطوير هذه المنظومة بحيث يكون هناك في ترابط كبير بين المستفيد وبين مقدم الخدمة وبين الجهات الحكومية.
0: جميل جميل جميل، لحسن الحظ حقيقة يعني في إعداد هذه المحاور زميل سالم الصريدي يميل إلى الإحصائيات وهي أكثر دقة وأكثر واقعية. أكثر من 2200 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية خلال النصف الأول من العام، هذه كإحصائية. أنتم كيف تنظرون إلى دور مراكز سند في خلق فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية أستاذة منى؟
3: مراكز سند للخدمات أخي تمثل نموذج مهم في دعم ريادة الأعمال، كذلك تمثل نموذجا مهما في خلق فرص العمل في مختلف المحافظات وولايات السلطنة. ليش؟ لأنها تتيح للشباب العماني فرص العمل وإدارة مشاريع خدمية مرتبطة باحتياجات المجتمع. طبعا خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز عدد فرص العمل التي وفرتها المراكز للقوى العاملة الوطنية حوالي 2200 فرصة عمل.
0: نعم.
3: هذا الرقم يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأعمال أو الخدمات التي تقدمها هذه المراكز في المجتمع.
0: جميل.
3: لكن لا ننظر فقط إلى عدد فرص العمل على إنها يعني فقط مراكز توفر فرص عمل، وإنما أيضا نركز على جودة هذه الفرص وتطوير مهارات العاملين في هذه المراكز. وطبعا ذلك يأتي من خلال برامج التدريب وبرامج التأهيل التي نضعها في أولوياتنا في المرحلة القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ولكن هي فعلا ميزة أستاذة منى أن يكون لمراكز سند دور في موضوع يعني إيجاد الفرص أو ترشيح الفرص أو خلق فرص العمل، لا تري الموضوع هكذا؟
3: نعم بالفعل، وخاصة لفئة الإناث كونها مراكز مثل ما سلفنا سابقا أنها منتشرة في جميع تقريبا الولايات قريبة من مناطق سكنهم، تقدم خدمات إلكترونية وفي بيئة عمل منظمة مستقرة نوعا ما وقريبة من المجتمع.
0: جميل. بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال، كيف يسهم التحول الرقمي لخدمات مراكز سند في دعمه؟
3: المستثمرين ورواد الأعمال أو رائد العمل يحتاج قبل كل شيء إلى السرعة، وكذلك يحتاج إلى الوضوح ويحتاج إلى سهولة الوصول إلى هذه الخدمات. هنا يأتي دور مراكز سند للخدمات في كونها تمثل نقطة وصول موحدة لعدد كبير من الخدمات، بحيث يستطيع هذا المستثمر أو صاحب العمل من إنجاز معاملاته والحصول على المساعدة في الإجراءات دون الحاجة إلى معرفة التفاصيل ودون الحاجة إلى أيضا التنقل بين الجهات ذات العلاقة. وبذلك تكون الخدمات ممكن نعتبرها بيئة جاذبة لهؤلاء المستثمرين ولرواد الأعمال.
0: صوتك في آخر جملتين كان يهتز من الخط أكيد يعني. طيب، ونحن نتكلم عن تطور مراكز سند للخدمات من مراكز معاملات تقليدية إلى منصات رقمية حديثة، خبرينا هل واجهتكم بعض التحديات في موضوع التطور هذا وكيف استطعتم التغلب عليها وتجاوزها؟
3: نعم بالفعل أخي، طبعا لابد أن تكون هناك في تحديات وفي صعوبات. في البداية كانت أهم التحديات التي واجهتنا خلال النصف الأول من هذا العام مواكبة التحول الرقمي مع المحافظة على استدامة مراكز سند الخدمات، كذلك تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة وتحويل مبادرات التطوير إلى واقع ملموس. ولكن الحمد لله بفعل الجهود المبذولة من قبل الوزارة بفعل المعنيين القائمين على مراكز سند من الخدمات تم تجاوز هذه الصعوبات من خلال تعزيز الشراكات، من خلال أيضا تحديد الأولويات، وخلال أيضا المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات المطروحة مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين.
0: نعم، على حال كل الشكر والتقدير على المجهود اللي تبذله وتقوم به وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. استفيد من وجودك معنا الأستاذة منى بنت عبد الله العبري، أخصائية تنظيم مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حتى نتعرف من خلالك ولو على ملامح الخطط المستقبلية في موضوع تطوير خدمات مراكز سند وتوسيع نطاقها إذا أمكن.
3: بالنسبة للخطط المستقبلية للمراكز نطمح ونسعى دائما إلى توسيع رقعة الخدمات الإلكترونية، وطبعا ذلك بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. كذلك نسعى إلى دعم استدامة مراكز سند بالخدمات وزيادة فرص العمل بها. أيضا لدينا خطط كبيرة واسعة لتنفيذ حزمة من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، والتي بالفعل تم البدء فيها والعمل جاري إن شاء الله تعالى لتطويرها وتنفيذها إلى واقع ملموس
0: بإذن الله تعالى. يتحقق هذا الأمر لمزيد من الاستفادة، هل تتوقعي تنامي تزايد أعداد مراكز سند إضافة ل942؟ هل هناك تنامي أيضا أو توسع في الخدمات الحكومية من 400 إلى أكثر من هذا العدد أستاذة منى؟
3: نعم، نتأمل إن شاء الله أن يزيد عدد المراكز في مختلف المحافظات السلطنة، وذلك طبعا وزيادة أيضا فرص توفير فرص العمل، وذلك نتيجة للعمل المستمر الذي القائم حاليا اللي هو عملية الربط مع الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التطويرية. هذه جميعها سوف تسهم في خلق بيئة عمل منظمة يشعر فيها الموظف بالأمان وبالاستقرار، وبالتالي سوف يزيد من عدد المراكز وعدد الموظفين فيها إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى أتوقع أنه عمود العمل في مركز سند أو مراكز سند هي المعلومة اللي تصل حقيقية وممكنة من المؤسسات التي تتعامل مع هذه المراكز، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، صحيح؟
3: نعم بالفعل، وهذا ما نسعى إليه، أن يكون هناك تكامل بين مراكز سند الخدمات وبين هذه الجهات، سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة. نسعى إلى إيجاد البيانات والمعلومات أول بأول وتزويد المراكز بها في حال وجود أي تغيير أو أي تطوير، بحيث أن المستفيد لما يتقدم لأي مركز سند في تقديم أي خدمة تكون الأمور واضحة بالنسبة له والأمر سلس ويشعر بالأمن والراحة في تقديم هذه الخدمات.
0: هذا اللي نتمنى. احنا عموما النقاط اللي هم حاضرينها انتهت لدينا، هل هناك من نقطة معينة غفلنا عن ذكرها تودي الإشارة إليها وتبدو مهمة سواء للقائمين على مراكز سند أو حتى المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل تلك المراكز؟
3: والله أكثر شيء
0: نريد
3: أن نوضحه أنه هو الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة، أحدث نقلة مهمة في طريقة تقديم الخدمات عبر مراكز سند. فبدل أن كانت تعتمد المعاملة على مستندات وإجراءات ورقية والتنقل بين أكثر من جهة، أصبح الآن بالإمكان تنفيذ جزء كبير من هذه الإجراءات إلكترونية من خلال هذه المراكز.
0: نعم.
3: وطبعا في الختام أود أن أشير إلى أن مراكز سند للخدمات لم تعد مجرد مكان فقط لإنجاز المعاملة، وإنما أصبحت جزء من منظومة تقديم الخدمات الحكومية والخاصة تجمع بين الحضور الجغرافي والتحول الرقمي والكوادر الوطنية المؤهلة.
0: صحيح، إذا كان من همسة حقيقة بنقدمها لإذن من يتواصل مع هذه المراكز، هو يعني أحيانا يصير ترى نظام معين يتضايق البعض عندما يقال لا والله السيستم ما شغال أو النظام ما شغال لأن عليه ضغط أو ما
3: تحدث مثل هذا النوع من الإجراءات أو من العرقلات، ولكن هذه في النهاية تكون أغلبها يعني أعطال فنية
0: بالضبط،
3: طبعا معالجتها تقنيا من خلال تواصل مع الجهات الحكومية والخاصة.
0: صحيح، ما من شك هناك جهود تبذل من كافة القطاعات لخدمة أفراد المجتمع، للمؤسسات المستثمرة بشكل راقي ومميز. نشكرك على هذه الدقائق أستاذة منى بنت عبد الله العبري، أخصائية تنظيم مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وموفقين في عملكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله، شكرا لكم على الاستضافة
0: وجزاكم
3: الله خير.
0: نهارك سعيد، الله يسعدك.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: مسيرة.
1: مسيرة يرد لي شاعر عبد الأمير عيسى لحنا وغناء محمد عبده. وإحنا أكيد بنرد لي رسائلكم. رسالة من أخونا أحمد أبو أحمد الفزاري، حياك أبو أحمد، يقول صباح الخير أبو نواف، صباحكم سعادة دائمة تسعد بها قلوب وتزول عنهم عنه الهموم. هل تبكي القلوب؟ سأل هذا السؤال. دموع القلب ليست ما يرى بالعين، بل هي ألم ثقيل يخنق الأنفاس. الله يبعدكم إن شاء الله يا أبو أحمد. هي وجع صامت يسكن الصدر عندما يعجز الإنسان عن البكاء بالعين أو تشتد عليه خيبات الحياة. يبكي القلب عند الفقد والخسارة، عند فراق عزيز لا تعود أيامه، عند الظلم والعجز، وعند التعرض للقسوة والظلم دون القدرة على الرد. يبكي القلب من خشية الله حين يخشع القلب وينكسر من عظمة الله. يبكي عند خيبة الأمل عندما يأتي الألم ممن يثق نثق بهم ولا نتوقع منهم الجفاء. نسأل الله أن يرزقنا قلوب صافية وأن يمن علينا من واسع فضله ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. شكرا يا أبو أحمد الفزاري، شكرا جزيلا لك على هذا البوح الجميل والمقدر. فايز العلوي يعود من جديد، يقول عدم الإنصات لما يتحدثون به عنك، فكل شخص يعرف قيمة نفسه وما يفعل جيدا، فالبعض يحاول من تقليل الثقة بالنفس والتشجيع على الفشل. للأسف هؤلاء لا نعرفهم ولا يعرفونا. من أجمل الكتب التي تجعلك تصل لمتعة القراءة أن تقرأ لتجارب الآخرين. سليمان العاصمي، أنا أختصر الرسائل الحين. طيب وين أروح؟ حاوطتنا الرسائل
2: في صباح الياسمين.
1: عزيزي المستمع، هل ينافس الذكاء الاصطناعي الحيوانات الأليفة على حب البشر؟ سؤال عجيب غريب، لكن هذا اللي صاير. منذ آلاف السنين كمعلومة كانت الحيوانات الأليفة تؤدي دورا لا يحتاج إلى كثير من الشرح، مثل الكلب الذي ينتظر صاحبه عند الباب، القط الذي ينام بجواره، الطائر الذي يملأ البيت بالصوت. كان الحضور بسيط صحيح، لكنه يكفي في أحيان كثيرة للتخفيف من الوحدة ومنح الإنسان شعورا بأن هناك كائنا آخر يشاركه المكان. لكن اليوم نقول اليوم دخل الذكاء الاصطناعي هذه المساحة بهدوء وبدأ يقدم شيئا يشبه الرفقة، فهل يمكن للآلة أن تنافس الحيوان على مكانه في قلب الإنسان؟ ماذا تقول الدراسات يا عمار؟ تقول بعض الدراسات أن هذه المنافسة قد بدأت بالفعل، ففي دراسة من جامعة ستانفورد شملت 1131 مستخدما لمنصة كارتر إي آي، وصف المشاركون علاقاتهم بالروبوتات بحرية. استخدم أكثر من نصفهم كلمات مثل صديق أو رفيق أو شريك عاطفي، كما أن أكثر من 80% من المحادثات التي أتاحها المشاركون للباحثين تضمنت طلبا للنوع من الدعم العاطفي أو الاجتماعي. هذا يعني أن العلاقة قد تبدأ كتجربة أو تسلية ثم تتحول ببطء إلى شيء أقرب إلى الصحبة.
2: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
1: هنا يدخل الذكاء الاصطناعي، يدخل إلى منطقة تعرفها الحيوانات الأليفة جيدا، فالكلب والقط لا يعالجان المشكلة ولا يقدمان تفسيرا لها، لكن وجودهما نفسه يؤدي دورا نفسيا مهما لدى بعض الأشخاص. الذكاء الاصطناعي يملك ميزة لا يملكها الحيوان لقصوره، فيمكن للمستخدم أن يشرح له ما حدث في العمل الذكاء الاصطناعي وأن يعيد القصة نفسها 10 مرات، ومن ثم يطلب ردا في 3 صباحا.
3: الرجل اتجنن يا جدعان،
1: في دراسة امتدت 4 أسابيع وشملت 981 شخصا، تبادل المشاركون أكثر من 300,000 رسالة مع روبوتات محادثة مختلفة. ماذا وجد الباحثون؟ وجدوا أن بعض الاستخدامات ارتبطت في البداية بانخفاض الشعور بالوحدة، لكن الاستخدام الكثيف ارتبط بقوة أكبر بالاعتماد العاطفي والوحدة وانخفاض التواصل مع البشر. هنا أيها الأصدقاء تظهر نقطة قد تبدو في صالح الحيوانات الأليفة، ألا وهي أن الحيوان ليس مثاليا، فالكلب يحتاج إلى المشي حين تكون متعبا، طبعا في عوالم أخرى. القط قد يتجاهلك تماما، القط هذه طبيعته. الحيوان يمرض ويكبر ويحتاج إلى رعاية، لكن هذه المتطلبات تجعل العلاقة متبادلة ومطلوبة خصوصا اليوم. يعني مخطئ من يقول أن هذه الحيوانات لا تشعر بالشخص الذي تعيش معه، بالعكس هي تشعر، والشخص الذي يكون محبا لهكذا حيوانات أليفة يشعر بها. وفعلا هناك من يعتني بالقطة التي يربيها، يذهب بها العيادة متى ما مرضت وما شابه. وفي دور الرعاية بدأ استخدام حيوانات روبوتية تشبه القطط والكلاب وحتى الفقمات. هذا كلام صحيح. في تجربة حديثة على 50 شخصا مسنا، سجلت المجموعة التي استخدمت حيوانات روبوتية ارتفاعا ملحوظا في المشاعر الإيجابية. وفي دراسة أخرى على 85 شخصا مصابا بالخرف، ارتبط الاستخدام المتكرر للفقمة الروبوتية المعروفة باسم بارو بانخفاض العبء النفسي على مقدمي الرعاية. وفي عصر يستطيع فيه الإنسان

أرجو المعذرة، في عصر يستطيع فيه الإنسان أن يحصل على إجابة فورا، قد تبقى للحيوان ميزة أنه لا يمنحنا مجرد استجابة بل علاقة مع كائن حي لا يدور عالمه بالكامل حولنا، ومع ذلك اختار أن يبقى قريبا. هناك من يفضل الحيوانات الأليفة، نعم هناك من يعيش معها، ونحن نعيش معكم بكل الود والمحبة والأصدقاء في صباح الياسمين.

احنا مالنا ونصيبنا وجهدنا كله لكم ايها الاصدقاء، انتظرونا في الغد ان شاء الله في اطلالة جديدة نتمنى ان تشاركونا فيها البوح والسفر اثيرا محببا على القلوب. نلقاكم بكل المودة، احمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير وتوفيق من رب العالمين، الى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا. مقتل 17 مسلحا في عمليتين عسكريتين جنوب غرب باكستان. وبلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على دعم جوي أوروبي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. المثل يفسر لنا بأن العمل المتقن ينقص مرة واحدة ويكون كافي ومضمون ولا يحتاج إلى إعادة وإصلاح مستمر، والعمل الشين العمل السيء يحتاج إلى متابعة وإصلاح متكرر، وفي النهاية يعود بمشاكل وخسائر مادية ومعنوية. العمل المتقن يعيش طويلا ويوفر الوقت والجهد والمال، ومن يتقن عمله الناس يذكرونه دائما بالخير ويثقون في صنعته، وأما من يتهاون ويستخف بعمله فسمعته تسبقه والناس يتجنبون التعامل معه لأنه ما يجي من ورايه إلا الخسائر والمشاكل.
1: الحمد لله، الحمد لله، جلست على هذا العمل 10 ساعات لكني مرتاح وراضي بالنتيجة. كل شيء فيه اللهم لك الحمد معمول بذمة وضمير.
2: والله أنك محظوظ، وعلشان كذا عملك بيجي تمام.
1: يا أختي الأمر ما فيه أن الواحد لما يتقن عمله مهما كان هذا العمل بطريقة صحيحة من أول مرة ما يتعبه ولا يرجع له في كل مرة.
2: صحيح كلامك، أنا استعجل وأبغى أنهي العمل بسرعة عشان أرتاح وأقضي مصالحي، لكن للأسف الأمور تجي عكسية وأجلس طوال الوقت أصلح وأعدل وأغير، وهذا يكلفني مجهود أكبر ويخسرني مال ويضيع علي وقتي كان من ممكن أستفيد منه.
1: شفتي أن العمل الناقص يسيء لسمعة العامل ويبين أنه مهمل وغير مباء، هذا اللي يخلي فرص كبيرة تهرب منه.
2: فعلا العمل المتقن راحة والعمل الرديء مشقة وتعب.
1: وصدق المثل الشعبي اللي يقول
2: إيش يقول؟
0: الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. في قرية صغيرة كانوا هناك 2 رجال يشتغلون بالنجارة، واحد فيهم مشهور بإتقان وجودة عمله والثاني يمرمر كذا بالعمل ويخلصه بسرعة، ما يحب أنه يقضي في العمل وقت كافي ولا يهتم لا بجودته ولا بإتقانه. في يوم من الأيام طلبوا منهم أنهم يساوون أبواب عشان المدرسة. في الأول كان يختار أكود وأحسن الأخشاب والرزاز والمسامير ويجلس فترة طويلة في العمل ويتأكد بأنه كل جزء في هذه الأبواب قوي وثابت والقوي الله. أما الرجال الثاني أو النجار الثاني فقد أنهى عمله في نص النهار، ما هتم لا بجودة الخشب ولا بالمسامير ولا ثبتها زين ولا ثبتها بقوة ولا صقل الخشب زين. ويوم ركب الأبواب كانت المسامير والمفاصل والألواح تطيح ويقه يركبها، وفي كل مرة تطيح ويركبها كان في منتهى الخجل وفي منتهى الإحراق، وضحك على أهل القرية. ومن هذاك اليوم فهم بأن العمل الجيد يتطلب الأمانة والمهارة والصبر. العمل المتقن هو أقصر الطرق للراحة، ويحتاج أنه يعمل مرة واحدة بس وما يتطلب لا إعادة ولا إصلاح متكرر، عكس العمل السيء أو العمل الغير متقن اللي يفضح صاحبه قبل غيره ويفضح نيته قبل فضح صنعته، ولا يترك أثر طيب بل يترك سمعة وخيبة وخسارة وندم. فالإنسان يعرف من أثر يده، يا أما عمل زين يتشرف به ويرفعه ويشهد له الجميع بالكفاءة والإتقان، يا أما عمل شيء سيء كله عيوب ومشاكل وتعاتبه وتعاقبه نفسه قبل الآخرين.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسام وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل خيرات الدنيا، وحياكم الله مجددا في برنامجكم اليومي، برنامج مسك النهار الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس على مدار ساعة كاملة على الهواء، وتحديدا على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وبالتالي نكرر الدعوة لكم في متابعة القناة على الواتساب. صباح الخير أكيد لكل اللي يومهم بدأ من بدري، ولكل اللي تو بدأ، ولكل شخص قرر أن هذا اليوم يستاهل فعلا بداية جديدة، صباح جديد وتفاصيل جديدة. ما ندري إيش مخبي لنا هاليوم، لكن نقدر نختار كيف نبدأ، بكلمة حلوة، بابتسامة، بأغنية نحبها، أو حتى بفنجان قهوة يعدل المزاج. وين ما كنتوا الحين، في الطريق، في الدوام، أو مشغولين بتفاصيل صباحكم، خلونا نكون معكم ونشارككم على مدار ساعة كاملة على الهواء بسوالف خفيفة، مواضيع قريبة منكم وتلامسكم، وأكيد ضيف عنده الكثير الكثير اللي راح أحب يقوله اليوم في موضوعنا بمشيئة الله تعالى. والأهم من هذا وذاك أيضا مشاركتكم أنتم، كل من يستمع علينا عبر الأثير، من خلال أيضا التواصل، ومن خلال أيضا التفاعل في مختلف المنصات. إذن جهزوا قهوتكم، ارفعوا الصوت شوية، وخلوا صباحكم يبدأ معنا. هنا مسك النهار وصباحكم مسك، ونجدد التحية لكل من يتابعنا، وأكيد معكم في تقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، ويشارك في الإعداد ملاك الغافري، محمد الهطالي، محمد المعمري، وتيما لوهيبي، وفي الإخراج المميز دائما مروان السعيدي، الذي يتمنى لكم طيب الاستفادة. خلوكم معنا في مسك النهار.

يا مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وصباح الحياة والحركة والطاقة الحلوة. صباحكم خير وين ما كنتم وكيف ما كانت بداية يومكم. في ناس يومها بدأ من ساعات، وناس للحين في الطريق، وناس أول ما توصل الدوام تقول قبل كل شيء وين القهوة. لكن أكيد في النهاية كلنا نلتقي عن شيء واحد، إن قدامنا يوم جديد ونقدر نخليه أخف وأجمل بتفاصيله البسيطة. ونحن اليوم حابين نشارككم هذه التفاصيل، نسولف، نتناقش، نسمع منكم، ونفتح أيضا مواضيع يمكن بعضها يضحكنا وبعضها يخلينا نفكر ونشوف الأشياء من زاوية مختلفة. وين ما أخذتكم مشاوير الصباح، خلوا إذاعة الشباب دائما رفيقتكم، وخلوا مسك النهار جزء من صباحكم. محطات وفقرات ومتابعات مختلفة ومستمرة أكيد في حلقة اليوم من برنامج مسك النهار، وتحديدا في فقرة مسك الوطن راح نتحدث عن سلطنة عمان وقصة الطاقة المتجددة. أما في فقرة مسك الحياة فالحديث اليوم راح يكون عن ثقافة النقاش، وتحديدا بين قوسين مغالطة رجل القش. إيش نقصد بهذا المصطلح؟ إيش التفاصيل اللي حابين نتطرق إليها من خلال اختيارنا لهذا الموضوع؟ خلكم متابعين وخلكم على السمع. في فقرة إيش لك وإيش عليك اليوم راح نتكلم أيضا إيش اللي لك يا عزيز المستمع فيما يتعلق بثقافة النقاش، وإيش اللي عليك كذلك فيما يتعلق بهذه الثقافة. أما مسك الختام، صحيح أنها قصة حزينة لربما اليوم، ولكن من الأغاني المعروفة والمشهورة جدا للفنان كاظم الساهر، وتحديدا ما راح أخليها اليوم مفاجأة، ولكن راح أقولكم إياها. أغنية عبرت الطش على مودك، راح الشط عبرت الشط على مودك، خلوكم معانا وراح نعرف تفاصيل هذه الحكاية وهذه القصة.

عزيزي المستمع، كلنا ندخل في نقاشات بشكل شبه يومي في البيت، في العمل، مع الأصدقاء، وحتى خلف شاشات هواتفنا. لكن السؤال، ليش نناقش أصلا؟ هل ندخل النقاش لأن فعلا نريد نفهم وجهة نظر الطرف الآخر ونسمع معلومة يمكن تغير من قناعاتنا؟ أما أننا أحيانا ندخل وفي داخلنا هدف واحد فقط، لازم أنا اللي أفوز بالنقاش.

المشكلة أنه تبدأ عندما يتحول الحوار من تبادل الأفكار إلى معركة لإثبات الذات. ما نعود نسمع عشان نفهم ونسمع فقط عشان نجهز الرد ونبحث عن ثغرة في كلام الطرف الآخر أكثر من بحثنا عن الحقيقة. وهذا موضوع حلقتنا لليوم، هي ثقافة النقاش بشكل عام. هل نبحث إحنا في نقاشاتنا عن الفهم واستقاء المعلومة الصحيحة والمفيدة، أم للأسف نبحث فقط عن الانتصار ولا غير؟

صباحكم الله بالخير مستمعي الكرام، كل من يستمع الآن إلى أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان وتحديدا في برنامج مسك النهار. المحطات مستمرة ومتواصلة معكم مثل ما اعتدنا معكم، دائما الفقرة الأولى تكون وطنية من خلال تحديدا فقرة مسك الوطن. أرض واسعة شمسها حاضرة معظم أيام السنة ورياحها ما تهدى أبدا، ومواردها الطبيعية شكلت ولسنوات جزء أساسي من حكاية الطاقة في عمان، لكن اليوم ننظر إلى الموضوع لربما بطريقة مختلفة. الشمس ما عادت مجرد مصدر للضوء والحرارة، والرياح لم تعد مجرد حركة نشعر بها، بل أصبح بالإمكان تحويلهما إلى طاقة تسهم في إنتاج ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، أحد أبرز الخيارات المطروحة عالميا لبناء مستقبل للطاقة أقل انبعاثا وأكثر استدامة. وعمان مستمعين الكرام لا تكتفي أبدا بأن تكون متفرجا على هذا التحول، بل تحاول وتسعى دائما أن تكون جزءا من هذا التحول. من الدقم إلى ظفار تتقدم مشاريع كبيرة تستثمر في وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ضمن توجه وطني يستهدف الوصول إلى إنتاج 1,000,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030. لكن القصة مستمعينا هنا لا تتعلق بإنتاج وقود جديد فحسب، بل بإعادة تعريف قيمة ما نملكه. الشمس والرياح تتحولان إلى طاقة، والطاقة تتحول إلى صناعة، والصناعة تفتح أبوابا للاستثمار وفرصا للوظائف وخدمات جديدة، وسلاسل توريد تمتد من الإنتاج إلى النقل والتصدير. وبمعنى آخر، نحن لا نتحدث فقط عن طاقة أنظف، بل عن فرصة لبناء قطاع اقتصادي جديد وتنويع مصادر الدخل والاستعداد لعالم يتغير فيه شكل الطاقة وتتغير معه ملامح الاقتصاد. وفي الدقم على سبيل المثال وتحديدا، دخل أحد مشاريع الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق مرحلة الإنشاء، وهي خطوة أكيد مهمة لأنها تعني أن الفكرة لم تعد مجرد خطط ودراسات على الورق، وإنما بدأت تتحول إلى مشروعات قائمة على الأرض. وهنا السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده، هل المستقبل اللي نتحدث عنه كل يوم ما يزال بعيد؟ وربما لا، ربما المستقبل بدأ فعلا من مكان قريب منا، من شمس اعتدنا حضورها، ومن رياح اعتدنا حركتها، ومن أرض كنا نراها يوما امتدادا للصحراء، وأصبحت اليوم جزءا من طموح عمان لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وطاقة أكثر استدامة وموقع أكثر حضورا في عالم يعيد رسم خريطة الطاقة. فأحيانا لا يأتي المستقبل من مكان بعيد، أحيانا يكون المستقبل موجود أمامنا منذ البداية، لكننا نحتاج فقط أن ننظر إلى ما نملكه ولكن بطريقة مختلفة.

0: الوطن، الوطن مسك الحياة.
1: الوطن مسك النهار، وكنا معكم قبل قليل في فقرة مسك الوطن، وأكيد نحن نحمد الله ونشكره صباح كل يوم على أننا نعيش في هذه الأرض الطيبة الكريمة، سلطنة عمان. هذه الأرض الطيبة أرض عرفت البحر فصنعت منه طريقا للحضارة، وعانقت الجبال فاستمدت منها الثبات والهيبة، وكتبت حضورها في التاريخ بمواقفها وإنجازاتها، حتى أصبحت وأصبح اسم عمان شاهدا على إرث عريق وهوية راسخة، من قلاعها وحصونها إلى موانينها وسفنها التي جابت البحار، ومن أمجاد الأمس إلى نهضة الحاضر وطموحات المستقبل. تبقى عمان وطنا يجمع عراقة التاريخ بشموخ الحاضر، ويمضي بثقة نحو غد يليق باسمه ومجده. من فقرة مسك الوطن إلى فقرات ومحطات مختلفة ومستمرة في حلقة اليوم مستمعين الكرام، وتحديدا من خلال موضوعنا لهذا اليوم، وهو موضوع ثقافة النقاش. تخيلوا معي شخصين مختلفين في الرأي، الأول يتكلم والثاني يسمعه، لكن بدل ما يحاول يفهم وجهة نظره، عقله طوال الوقت يقول طيب كيف أرد عليه؟ والثاني أكيد يعمل ويسوي نفس الشيء. في النهاية كل واحد تكلم كثير، وكل واحد دافع عن رأيه، ويمكن ارتفعت الأصوات وعلت، لكن هل أحد منهم فعلا سمع الثاني؟ هنا يعني استحضر واستذكر بيت شعر يقول، ايش يقول يا ترى؟ يقول ولقد أعرت

صوتك أذنا غير واعية، فرب مستمع والقلب في صمم. تنطبق عليهم حرفيا هذه العبارة وهذا البيت الشعري. يمكن مشكلتنا أحيانا ما في الاختلاف، وإنما في الطريقة اللي نفهم فيها النقاش، نتعامل معه وكأنها مباراة أو حتى مسابقة، واحد لازم يفوز والثاني لازم يخسر. ومع أن النقاش الناجح دائما ممكن ينتهي بدون ما يغير أحد رأيه، لكن الطرفين يخرجون بفهم أكبر واحترام أكثر. والعبارة اللي دائما نرددها، الاختلاف في الود في القضية، يعني الاختلاف في الود لا يفسد إيش يقول طالب؟ الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. بالضبط. ولهذا احنا من خلال موضوعنا لهذا اليوم، هذا موضوعنا وهذه فكرتنا فيما يتعلق بثقافة النقاش وفي الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. ومع هذا للأسف الشديد دائما البعض يبحث في النقاش عن الفهم واستقاء المعلومة، والبحث والبعض الآخر للأسف يبحث عن الانتصار والفوز. فهنا سؤالنا وهذا موضوعنا في حلقة اليوم، لكل من حاب يتواصل معنا ويتفاعل أيضا مع موضوع البرنامج على الواتساب 7244-2009. من جديد 7244-2009. أما عبر المكالمات الهاتفية أكيد نسعد بتلقي جميع مكالماتكم الهاتفية، ونسمع أيضا وجهات نظركم وآراكم حول موضوع اليوم عن ثقافة النقاش على 24-69-8151. من جديد 24-69-8151. وحياكم الله جميعا في مسك النهار.

0: الله الله الله، وش هالاختيارات اليوم يا جماعة؟ يعطيكم العافية فنان الكبير محمد عبدو، أغنية ما تمنيتك من الأغاني الجميلة والمعروفة عنه. عموما ما زلنا معكم في مسك النهار، وما زلنا أيضا في موضوع فقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم. في بعض النقاشات ما يكون هدفنا نوصل أو نوصل لفكرة أو نفهم وجهة نظر مختلفة، كل اللي يهمنا أن تكون لنا الكلمة الأخيرة، نرد على الرد ونتمسك بموقفنا، ويمكن حتى لو اكتشفنا في منتصف الحوار أن الطرف الثاني عنده معلومة صحيحة، يصعب يصعب يصعب علينا نقول صحيح أنا كنت غلطان. لكن يا ترى هل التراجع عن رأي بعد ظهور معلومة جديدة يعتبر خسارة؟ أم العكس هو دليل على نضج وثقة بالنفس؟ خلونا نسألكم أنتم، إذا اكتشفتوا يوم الأيام أنه أثناء نقاش معين أنكم غلطانين، تعترفوا بسهولة ولا تكملوا الدفاع عن أنفسكم وعن رأيكم وعن وجهة نظركم وعن أفكاركم؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام في مسك الحياة. راح نتكلم عن ثقافة النقاش، وذلك مع ضيفنا الأستاذ سالم بن علي بن حسين المشهور، وهو كاتب وباحث عماني في الشؤون الاجتماعية. يسعد ربي صباحاتك بكل خير أستاذ سالم، وحياك الله معنا في برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله حياكم الله، عساكم بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، وسعداء أيضا أكيد العافية بهذا التواصل معك أستاذ سالم. ومباشرة يعني أتوقع عرفت موضوعنا لهذا اليوم، نتكلم عن ثقافة النقاش. البعض للأسف يبحث في مختلف النقاشات عن الفهم واستقاء المعلومة الجديدة أو الصحيحة، ولكن البعض الآخر للأسف يبحث عن الانتصار والفوز. لذا سؤالي مباشرة الأول لك، لماذا يتحول النقاش عند البعض من محاولة للفهم واستقاء المعلومة الصحيحة والجديدة إلى محاولة لإثبات أنا الصح وأنت الخطأ؟
1: تصور المسألة يعني ذات أكثر من بعد، وأيضا لها علاقة بالمرحلة العمرية الإنسان اللي يخوض فيها الحوار أو النقاش، وأيضا المستوى المعرفي الذي يمتلكه، ومدى يعني خوضه لتجارب حوارية عميقة مكثفة أو احتكاكه في وسط يعني يتبادل الحوار. في حالة الإنسان البسيط الذي لم يجرب الحوار، يعني قد ينظر إلى الحوار إنه فرصة حلبة مصارعة، وهذا إشكال كبير. الأصل إنه الحوار متعة ورحلة نكتشف فيها أفكار بعضنا البعض، ونحاول أن نصل إلى مشترك، ليس أن أنتصر أنا أو ينتصر هو. فنحتاج إلى شيء من ثقافة الحوار وشيء من أدبيات الحوار. الإشكال الكبير أيضا إنه كثير من بعض الإعلام أو بعض الحسابات وتطبيقات السوشيال ميديا أخذتنا إلى هذه الزاوية، الحوارات الغير منضبطة اللي تعرف على قولهم صناعة الترند، فهو يريد أن يلفت النظر بأي ثمن، هو يريد أن يصل إلى الشهرة بأي ثمن، فيلجأ إلى أسلوب شعبوي أو أسلوب لا يليق.
0: وحتى وإن كان هو فعلا أساسا معتقد وواثق في قرارة نفسه أنه رأيه أساسا ما صحيح، ولكن بهدف الوصول فعلا إلى ما ذكرت ما يعرف الترند، للأسف يتكلم في هذا الجانب. لكن هنا سؤالي أيضا أستاذ سالم، هل تراجع الإنسان عن رأيه أثناء النقاش يعد خسارة، أم يمكن أن يكون دليل فعلا واضح على نضجه وعن ثقته أيضا كذلك بنفسه؟
1: والحوار الناضج اصلا لا ينطلق من يعني بالضروره في كل موقف انا انطلق من قناعه تامه ووثوقيه تامه. يعني الانسان اللي كلما اتسع في العلم كلما ازداد شعور بالتواضع، ما اعلمه امام ما لا اعلمه لا شيء، يعني وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الاشكال انه الانسان الذي يعني يتوقع انه هو حاز العلم كله من الالف الى الياء، فتجده واثق جدا من طرحه، وتجده أيضا يشعر بالاستياء من أي مخالفة. قديما يعني قالوا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
0: صحيح.
1: فالأصل أنه نحن نستمتع بالحوار، أو نرغب أنه الحوار يعني يعطينا شيء من النقد، ويعطينا شيء من الوصول إلى مشترك.
0: ممتاز. لكن ليش يصعب علينا في أحيان كثيرة أنه أثناء النقاش نقول للطرف الآخر أحسنت، أصبت، أقنعتني، ووصلت الفكرة؟
1: والله أتصور هي الأمر، هل نحن من البدايات هناك مساحات حوار كافية أم لا؟ يعني بمعنى، أنا عندما الإنسان لا يمشي، أو الطفل أولا عندما يتعلم أي مهارة تكون ضعيفة، المشي مثلا، الكلام مثلا، كذلك مهارة الحوار أو ملكة الحوار تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى يعني أجواء معينة حتى ينضج الإنسان، فيصير مثلا يتحلى بقبول الرأي المختلف، يحاول أن يلتقي مع من يختلف معه في نقطة في المنتصف، يصنع يبحث عن المشتركات. هذه ما تجيك فجأة، يعني ما نتصور مثلا أنه مباشرة أبناءنا أو إخواننا يكون عندهم هذا الشيء أو هذه الملكة بدون مقدمات. لابد من تعلم، لابد أنه مثلا في التعليم العام أو في الإعلام أو في المنصات المختلفة يجدوا حوارات ناضجة،
0: بالضبط،
1: بحيث أنه هذه الصورة المثالية. أما لو كان كل الحوارات هي بمنطق الغلبة ومنطق حلبة الصراع، وهناك من يصفق لهذا أو ذاك، ما بنوصل إلى نتيجة.
0: أتفق معك. طيب أستاذ سالم، يعني إذا جينا ناخذ الموضوع من منظور ومن جانب أيضا نفسي، إلى أي مدى من وجهة نظرك الشخصية تدخل الأنا والرغبة في إثبات الذات في طريقة نقاشنا لليوم للأسف الشديد؟
1: وأيضا في نقطة في مسألة الأنا.
0: نعم.
1: الأنا بحد ذاته ما هي مشكلة.
0: ممتاز.
1: يعني أنا لا أرى مشكلة أنه الإنسان يكون عنده شعور بالأنا، بل هذا حالة من حالة النضج واحترام الذات. لكن هل هذه الأنا منفصلة عن الآخرين؟ هل هذه الأنا متعالية؟ هل هذه الأنا يعني بين قوسين نرجسية، أو تعيش حالة من الكبر بالتعريف الديني والعجب بالتعريف الديني؟ ولا هذه الأنا واعية جدا، تعرف ما تملكه وتعرف أيضا ما لا تملكه؟ وكما يقول الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
0: صحيح.
1: فعندما نركز الضوء على الاحتمال أن أكون مخطئ، ممكن أكون مخطئ، أنا لست نبيا، وكذلك الذي أتحاور معه ممكن أن يكون مصيب، هذه المشكلة. وين المشكلة؟ أنه نحن ننسى هذا الاحتمال، فنتعامل مع آراءنا كأنها قرآن منزل من السماء، وبمنطق بين قوسين خلينا نقول طفولي بعض الشيء. يعني مش معقولة هذه الدرجة العالية من الوثوق. أما الإنسان الذي وصل لدرجة عالية من العلم ينضج، مثلا تجد في المقولات القديمة يقول لك مثلا علماء أصول الفقه، من اتسع علمه قل إنكاره. من اتسع علمه قل إنكاره. طيب ليش هذا؟ كيف يقولون هذا الكلام؟ لأن الإنسان عندما يتسع في العلم يعرف أنه دائرة القطع من العلم قليل جدا، والباقي رأي.
0: نعم.
1: والرأي من طبيعته ظني.
0: صحيح. نعم. جميل. بالضبط. يعني على ذات السياق الذي تتحدث به الآن أستاذ سالم، يعني اليوم إذا ما جئنا نتكلم عن، على سبيل المثال، كون الطفرة الواسعة الآن في العالم من خلال منصات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، هل طبيعة هذه المنصات أيضا بما فيها من اختصار ومن سرعة ومن ردود فورية ساهمت أيضا في زيادة سوء فهم الآراء، وساعدت أيضا الأشخاص للأسف مرتادي هذه المنصات على التمسك بكلامهم والتزمت أيضا في آرائهم؟
1: قد يكون جزء من هذا الكلام صحيح، خاصة إذا عدمت الحوارات خلينا نقول الطويلة. يعني الإنسان لا يفهم من حرف، ولا يفهم من عنوان، ولا يفهم من تغريدة. اللي في الإنسان أو مواقف الإنسان وآراء الإنسان تفهم في سياقات أطول، حوار مفتوح، يعني جلسة هادئة، حوار فيه نفس طويل بعض الشيء. اللي يصير إنه أحياناً هذا الاكتظاظ أو التغريدات المختصرة أو الظهور في أي منصة بصورة مختصرة مع الحماس، مع إنه الرأي مباشرة أنا لا أتركه ينضج، مباشرة أقدمه في المنصة. هذا مظنة إنه الإنسان يصير يعني بعيد عن المنطق بعض الشيء، وربما لا يجد الشجاعة أن يعترف إنه أخطأ، والخطأ وارد.
2: صحيح.
1: فتجد نتيجة إنه صار هذا رأي مثلاً، وصار يعني هناك معجبين برأيه، تجدوا لا يتراجع، يصر على الفكرة، أو مثلا يضع نفسه في نمط شخصية معينة. فدائما هو يريد أن يظهر بمظهر مثلا صاحب الجديد أو المنتقد لبعض الآراء أو بعض الخدمات بصورة يعني سريعة جدا، لا يكلف نفسه عناء الفهم.
2: صحيح صحيح.
1: قديما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أنا ما أبدي رأيي في أي مسألة،
2: صحيح،
1: في أي مسألة في أي جانب، لابد أن أتصور المسألة تصور يحميني من الفهم الخاطئ.
2: نعم، دعني يعني أتوقف معك أستاذ سالم مع هذه النقطة تحديدا. يعني أحيانا سواء عبر هذه المنصات أو حتى في الحياة الواقعية اليومية، نرد على بعض الأشخاص بناء على انطباعنا عنهم وليس عما يقولوه فعلا. لماذا يحدث ذلك؟ إلى أي مدى أيضا يوصلنا هذا الشيء إلى انعدام للأسف الشديد يعني ما يعرف بالنزاهة والموضوعية والشفافية في النقاش السليم والصحيح؟
1: كلامك صحيح. فلنبقى في دائرة الانطباعات إشكال كبير، لذلك نحن نحتاج إلى معرفة عميقة وإلى تعارف يحمينا من الوقوع في هذا اللبس. فتجد الحوارات أحيانا الواحد يستمع لما يخرج بنتيجة، أو ما يخرج حتى بنوع من النضج في التفكير أو الإضافة العلمية أو المعرفية أو الثقافية، لأنها انطباعات، ولأنها أنا مكون صورة عنك وأنت مكون صورة عني، وأنا حكمت على ضوء هذه الصورة.
2: صحيح.
1: طيب
2: صحيح.
1: أنا مش الصورة التي كونتها عني، أنا حاجة أخرى، لكنك أنت لم تعطي نفسك الفرصة أن تعرفني. فهذا التنميط وهذه القولبة أحيانا للآراء وللأشخاص يعني تحول بيننا وبين الفهم الصحيح، ومن ثم تحول بيننا وبين التقارب.
2: نعم.
1: أو لا سمح الله قد يصير أحيانا أن كل واحد يأخذ له زاوية، كل واحد يعني يصنع من رأيه خط فكري مثلا. طيب ليش مستعجل على الخط الفكري؟
2: صحيح.
1: أحيانا كبار العلماء مثلا يتواضع ويرفض أن يعبر عن توجهاته مثلا الفلسفية.
2: نعم.
1: إن هذه خطوط فكرية، كل هذه آراء ممكن.
2: صحيح.
1: كلام الليل يمحوه النهار.
2: صحيح.
1: ممكن بكرة أنا أتراجع عنها.
2: بالضبط. وهناك نقاشات لربما يكون الانسحاب منها أكثر حكمة من الاستمرار فيها في ذات الوقت.
1: أحسن.
2: أيضا
1: أحسن.
2: أحسن الله إليك. هنا سؤال أيضا أستاذ سالم، يعني ربما ختامية حتى لهذا اللقاء، هل النقاش الناجح كختامية نحن كده نقدمها من خلال أيضا هذا اللقاء للمستمع الكريم وكونك مختص في هذا الجانب، هل النقاش الناجح هو الذي أخرج منه منتصرا، أم الذي أخرج منه وأنا أفهم الطرف الآخر أكثر وأكثر ومستفيد منه ومن المعلومة الجديدة اللي قدمها لي؟
1: بلا شك الحوار الناجح هو الذي أخرج منه وأنا أكثر فهما للآخر.
2: نعم.
1: وأكثر قدرة على إيجاد أرضية مشتركة.
2: نعم.
1: خلينا مثلا سيدي العزيز نتأمل آية في القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. نحن نحتاج أن نصل إلى كلمة سواء، كلمة سواء، أرضية مشتركة.
2: صحيح.
1: دائما الحوار الناجح هو الذي ينطلق من هذا الافتراض وهذه الرغبة، أنا لا أريد أن تلغي وجودك ولا أن تلغي وجودي، نريد أن نتقارب، نريد أن نتفاهم، نريد أن نصل إلى فكرة مشتركة. ولذلك تجد في بعض الكتب العلمية القديمة عبارة جدا لطيفة، يقول لك مثلا هذا خلاف لفظي. ما معنى هذا خلاف لفظي؟ يعني في الحقيقة نحن متفقين، بس أنت عندك تعبير صحيح. على الفكرة تختلف عن تعبير.
2: بالضبط بالضبط.
1: ولذلك نعم. تجد العلماء دائما لديهم سعة
2: نعم.
1: في قبول الآخر، لديهم سعة في فهم كلام الآخر، لديهم سعة بالضبط. في تأويل كلام الآخر.
2: صحيح.
1: مشكلتنا أننا نستغرق في الحكم قبل الفهم.
2: صحيح. نحن للأمانة نحن بالضبط هذا الأصل، وشكرا لك أيضا على كل هذه الإيضاحات وكل هذه الإضاءات التي خصيتها لجميع المستمعين والمستمعات لأثير إذاعة الشباب وتحديدا لبرنامج مسك النهار. شكرا على هذا التواصل الأستاذ سالم بن علي بن حسين، وفيكم إن شاء الله تعالى. أستاذ سالم بن علي بن حسين المشهور كاتب وباحث عماني في الشؤون الاجتماعية، كان الحديث وكان الحوار مستمعين الكرام حول ثقافة النقاش. وهنا نقول كم مرة قلت لشخص أثناء نقاش معين لا يعني دائما هذه العبارة حتى تتداول، لما نقول له لا يا صديقي أنت ما فهمت قصدي، جملة بسيطة لكنها تتكرر بشكل جدا كبير، لأن جزء كبير من خلافاتنا للأسف يمكن ما يكون بسبب اختلاف الأفكار نفسها، وإنما بسبب الطريقة اللي فهمنا فيها كلام بعض. نسمع نصف الجملة ونبني عليها موقف كامل، أو نفسر الكلام من زاويتنا الخاصة، وبعدها يبدأ نقاش طويل حول شيء يمكن الطرف الآخر ما كان يقصده من الأساس. نروح إلى فقرة إيش لك وإيش عليك، ونروح أيضا إلى مسك النهار. ما زلنا معكم في مختلف المتابعات، كونوا معنا.

يا مرحبا يا مرحبا بكل من يتابعنا وبكل من يستمع علينا، وما زلنا معكم في مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. وهذه المرة وصلنا معكم إلى فقرة إيش لك وإيش عليك. إيش لك يا عزيز المستمع؟ لك أنك توضح قبل ما ترد. إذا حسيت أن الشخص فهم كلامك بطريقة مختلفة لا تتركه يبني رده على فهم خاطئ. وضح له ويش تقصد بالضبط، لأن توضيح الفكرة من البداية ممكن يختصر نقاش طويل ما له داعي. لك أنك تسأل قبل ما تفترض. إذا كلام الطرف الثاني بدلك مبالغ فيه أو غريب نوعا ما، لا تفترض مباشرة أنه يقصد أسوأ احتمال. لا لا لا لا، اسأله إيش تقصد بالضبط، يمكن تكتشف أنك كنت حارب فكرة هو أصلا ما قالها. لك أيضا عزيزي المستمع أنك تفرق ما بين الفكرة وصاحبها. ما كل شخص يختلف معك هو ضدك، وما كل رأي مختلف يحتاج منك موقف دفاعي. ناقش الفكرة نفسها بدل ما تحاول تصنع صورة عن الشخص وتبدأ تهاجمها. هذا اللي عليه اللي لك يا عزيزي المستمع، لكن اللي عليك خلونا نسمع إيش اللي عليك. عليك انك ما تحرف كلام غيرك، لا تاخذ جزء من كلام الشخص وتبني عليه موقف ما قاله. اذا كان يقول نحتاج نقلل استخدام السيارات، لا تحولها الى هو يريد الغاء السيارات. فهمتوها صح ولا اعيدها؟ لا فاهمينها، اعرفكم كم فاهمينها. ايضا عليك انك تواجه اقوى نسخه من الحجه قبل ما ترد. حاول تفهم افضل تفسير ممكن لكلام الطرف الثاني، وليس اسهل نسخه تستطيع مهاجمتها، لان قوه النقاش ما تقاس بقدرتك على اسقاط حجه ضعيفه، وانما بقدرتك على التعامل مع الحجه الحقيقيه. عليك انك تعترف اذا فهمت غلط. إذا اكتشفت أنك نسبت للشخص كلام ما قاله، عادي جدا ترى تقول أنا فهمتك غلط، عادي. وين المشكلة؟ عادي قول أنا ما فهمتك، ممكن توضح لي، ممكن تفسر لي، ممكن تصحح لي، عادي ترى ما فيها شيء. الاعتراف هذا ما خسارة للنقاش، بالعكس هو دليل على أنه هدفك الفهم وليس الانتصار ولا الفوز. عليك أيضا عزيزي المستمع أنك تنتبه لبعض العبارات المبالغ فيها. يعني أنت تريد إذا أنت ضد لا لا لا لا، معناته حسب كلامك. هذه العبارات لحظة لحظة لحظة، هذه العبارات أحيانا تكون بداية بناء رجل القش للأسف الشديد. توقف لحظة واسأل نفسك، هل هذا فعلا ما قاله الشخص أم لا؟ وفي النهاية إيش لك؟ لك إنك تسمع وتسأل وتفهم قبل ما تحكم. وإيش عليك؟ عليك إنك تناقش كلام الناس كما قالوه، ما كما يسهل عليك مهاجمته. هذه محطتنا الجميلة في فقرة إيش لك وإيش عليك، ووصلنا الآن إلى فقرة مسك الختام. عرفتوها صح؟ ما يحتاج أخبركم ولا أخبركم أخبركم. عبرت شط على مودك، هذه الأغنية الجميلة والرائعة والحزينة في ذات الوقت. خلونا نخبركم كذا قصتها لكاظم الساهر. يقال قديما أنه كان في بغداد امرأة أرملة لها طفل صغير عمره 7 أشهر، وكانت تسكن في منطقة قريبة إلى الشط له نهر دجلة. وفي أحد الأيام ضرب هذا المكان فيضان كبير اجتاح قريتها، مما اضطرت بسببه هذه الأم بأن تقطع وتعبر هذا الشط لتذهب به إلى الضفة الأخرى الآمنة. وكان معها طفلها الصغير، فرفعت ابنها بكلتا يديها فوق رأسها ونزلت إلى الماء وبدأت تصارع أمواج النهر العاتية والمتلاطمة من شدة الفيضان. ويقال إنها لم تكن تملك من مهارات السباحة أي شيء يذكر. فتارة كانت الأم تصعد إلى سطح الماء لتلتقط أنفاسها،
وتارة يقوم الموج بإغراقها، وظلت الأم على هذا المنوال وابنها الصغير على راسها، لا يعي ولا يدرك ما تواجهه أمه وما تعانيه في سبيل إنقاذه. حتى وصلت الأم إلى يابسة ضفة، يعني ضفة الشط أو النهر الضفة الأخرى، وحققت مرادها فعلا بإنقاذ طفلها قرة عينها. ودارت الأيام. هنا عاد المقطع اللي أنا ما حبيته في البداية، كان مقطع جدا جميل ورائع وكذا، لكن الجزء الآخر المؤلم من هذه القصة إيش يا ترى؟ يقول لك يا عزيزي المستمع، دارت الأيام وكبر الطفل، وصارت الأم تعمل حتى تؤمن له حياة كريمة وسعيدة وتعليم جيد، وتخرجه من ضنك الحياة حتى كبر وأصبح غنيا. وحينها كانت الصدمة يا الله على قلب الأم نفسها، عندما أرسلها في يوم من الأيام إلى بيت العجزة، يعني دار المسنين، بسبب زوجته اللي أصرت وأشارت عليه القيام بهذا الشيء. ويقول أنها طفقت تردد بعض عبارات هذه الأغنية الحزينة، والألم يعتصر قلبها المكلوم، وعن حبها وتضحيتها لولدها تستذكر الأيام والزمان والماضي الجميل، وكيف أنها وهو للأسف نسى كل هذا وصار ما يهتم بكل ذاك التعب وبكل ذاك الحب وكل ذيك المعاناة عندما كان طفل صغير. للأسف الشديد يعني قدمت كل شيء، وعندما كمر رماها في دار المسنين. هذه القصيدة أو الأغنية الشعبية العراقية اللي ذاع صيتها وانتشرت في كل أرجاء العراق وكذلك الوطن العربي، غناها كثير من الفنانين، وكان من أشهرهم الفنان الكبير كاظم الساهر. وظن الكثيرين لوقت طويل أن الأغنية أغنية حب وفراق كتبت في امرأة ما، إلا أنها في الحقيقة تحمل وجع وقهر أم عانت وقاست ورأت من الحياة ما رأت. لذلك تقول عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي. نسمع الأغنية.

أعطيتك عشق من قلبي وسلمت الغلاء كرقاب وغيرك يحترق قلبه ولا يقدر يحاكيني. عموما مستمعي الكرام كانت هذه قصة أغنيتنا لهذا اليوم، أغنية عبر تشط على مودك للفنان كاظم الساهر. وفي فقرة مسك الختام وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مسك النهار. شكرا من الأعماق لكل من تابعنا ولكل من تواصل معنا. هذه تحياتي معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، ويشارك في الإعداد ملاك الغافري ومحمد الهطالي ومحمد المعمري وديمة لوهيبي، وفي الإخراج المميز دائما مروان السعيد، ويشارك ويساعد في الإعداد اليوم محمد بن سامي المعمري. شكرا لكم من الأعماق، نلتقيكم على خير وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فارعاني
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: يلا وين صفقتكم وين؟ كلكم كلكم كلكم أسمعكم أسمعكم في وراء يعني مين يا شمال وينكم سوا سوا

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة تشو رونغ تشي رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الصيني الصديق. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. وكان كوشنر قد التقى أمس بالوسطاء المصريين والقطريين والأتراك ووفد حركة حماس بالقاهرة في مسعى إلى المضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة. وبحثت الوفود الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومتابعة التطورات المرتبطة بالاتفاق والمرحلة المقبلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 3 سفن شحن وناقلتي نفط بحريتين في ميناء أوديسا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في منطقة بلوغرود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل بصواريخ أوكرانية. صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وقالت كالاس أن العقوبات الجديدة ستؤدي على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار 1/3، مؤكدة أن الاتحاد سيستمر بالضغط حتى تنهي موسكو حربها على كييف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة مع زعيم كوريا الشمالية. وقال ترامب إن التدريبات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مكلفة وترسل إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية، والتي قال إنها لا تشكل تهديدا طوال فترة وجوده في البيت الأبيض. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2200 حالة، فيما قارب إجمالي الإصابات 4730 حالة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. يا هلا، يعني هذه واحدة من الحركات اللي أنا سويتها اليوم. يعني المهندسين قاعد يأشروا لي افتح الميكروفون يا عبد الله، فقلت خليني أشتغل حركة كذا فنية. دائما عشان ترفع الأدرينالين لازم تسوي أكشن، الصدمة هذه ترفع بمستوى الأدرينالين. إيش رأيك؟ ها
1: الله يعينهم عادين نهاية البرنامج عبد الله، هذه الصدمات تتوالى شكلها.
0: الله يسعدكم. الإنسان يحتاج بين لحظة ولحظة كذا يكسر رتابة الروتين اللي هو متعود عليه. إحنا حتى اليوم غيرنا جلستنا
1: تقريبا، هي
0: أنتوا الله يعينكم عليه. ثاني يوم بشوية اللي بتشوفونا برا قاعدين.
1: والله الجو اليوم فنان ما شاء الله.
0: أنا اليوم قلت حق أحمد الريسي، قلت له اليوم مو حلقة، اليوم الجو مو مال حلقة، اليوم جو روح انطلق استمتع. يعني جد أول ما هفني الرذاذ لا لا لا لا لا رحت في عالم ثاني. مساء الخير.
1: مساء النور عبد الله. ونقول دائما أنه خريف ظفار أصلا شيء آخر وشيء مختلف تماما، وإن شاء الله هكذا أيضا يعني من خلال هذه الإطلالة على المستمعين نقرب لهم هذه التفاصيل الجميلة من هنا من محافظة ظفار. وفعلا يعني هذا الجو هو اللي يعطيك الطاقة أنك أنت تجرب أشياء جديدة، تكسر الروتين، رتابة الأيام. وحلو أنك تروح مثلا هايك، تروح مغامرة معينة، تكتشف مكان الناس ما اكتشفوه مسبقا، لكن الحيطة والحذر أيضا لابد أنها تكون موجودة.
0: إيه هو طبيعي أن روح استمتع، بس ما يعني لا تأثر على نفسك ولا على غيرك. يعني في ناس روح يستمتع يعيش الجو، وزي ما قلت يعني مكان عارف أروح فيه. يعني مثلا البحر، الحين لا تنزل البحر، تياخي تفرج عليه من بعيد. الله يعطيهم الصحة العافية يعني الجهات المعنية، يعني موظفين ناس لحماية البشر الغير واعية بآثار ارتفاع الموج. فوالله ما أنسى في فيديو شفته قبل فترة يقول يا جماعة ارحموه هذا مسكين الرجال، كل مرة قايم يا أطفال رجعوا بعدوا عن البحر، لأن حالة الهيجان الموجودة بحكم موسم الخريف يعني المفروض الواحد ياخذ الحيط.
1: صح صح يعني. ونحن اكيد نوجه تحيه لكل الجهات المعنيه، شرطه عمان السلطانيه اللي قايمين بدور كبير جدا،
0: هيئه الدفاع المدني والاسعاف كذلك دور كبير بصراحه، مو مقصرين يعني.
1: صح. وايضا حي مستمعينا عبد الله في هذا المساء
0: على
1: الجميل،
0: راسنا مستمعينا،
1: المساء الفارق بلقائكم مستمعينا عبر اثير اذاعه الشباب، برنامج الشباب والخريف، هذه الاطلاله التي تاتيكم من الان إلى تمام الرابعة. وهذا المشوار يتجدد أيضا بوجود الفريق المتكامل هنا في استوديو أتين، وهذه تحيات فريق العمل.
0: الإعداد والتقديم عبد الله بن علي السباح ورويد الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم سليمان الفارسي والمهندس سالم الخميس العرفاتي، وهندسة النقل الخارجي لهم التحية والتقدير المهندس حسن الحسني وفيصل السعدي، والمحتوى الإلكتروني والمري أحمد الريسي وماجد العبري، والتوقيع الإخراج مع أيمن الحبسي.

0: يعني تحية للفنان مؤيد حبراس، تحية للفنون اللي تشتهر بها السلطنة وبالتحديد في محافظة ظفار فن الربوبة. هذه الأغنية واحدة من الأغاني اللي تلامسني يعني. يعني جد خليني أعيش
1: يعني عالم آخر،
0: خاصة مع رذاذ الخريف. يعني تخيل أنت عزيز المستمع وأنت قاعد تسمعني لف السيارة الحين، نزل الدريش خاصة في الجبل وخلي هفك الهبوبة كذا ورشة المطر الناعمة هذه، يا الله مو تغسل قلبك وهذه الأغنية يعني عيش فرح قلبك انسى الهموم ويعني عيش عيش عيش باختصار يعني.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام وحياكم الله في برنامج الشباب والخريف. هذا البرنامج اليومي عبر أثير إذاعة الشباب من الساعة 2 للساعة 4 ساعتين على الهواء. احنا وياكم نعيش كل لحظة خريفية في هذه الأجواء الجميلة. تحية لكل المستمعين، تحية للقائد يعني الملتزم في سيارته، رابط حزام الأمان، ما يزيد عن السرعة القانونية، ما يتجاوز عن اليمين، يحديني من الخط الأصفر. يعني استمتع، والله زحمة قدامك ريح، هدي، مضايق وقف على صوب كذا وتنزل دلتك واشرب قهوتك واستمتع حتى تخف الزحمة.
1: لا يعني بعرف في حل أفضل إذا كان مضايق، اسمعنا.
0: الله الله الله الله الله الله الله.
1: يعني كنا نتمنى للجميع إن شاء الله قضاء أوقات ممتعة، يستمتع بالأجواء هنا في محافظة ظفار. ودائما نقول فعلا عبد الله سلامتك أولا، سلامة العائلة مهم جدا، أن تكونوا حريصين في الشارع. إذا كنت أنت ملتزم لازم أيضا تكون منتبه، لأن يمكن في شخص آخر ما صحيح. ملتزم، وعلشان فعلا تقضوا أوقات جميلة، تصنع ذكريات، توثقوا هذه الذكريات، ومن بعدها نهاية اليوم خلاص أنتوا راجعين ذكريات جميلة بلحظات حلوة وعشتوا تفاصيل الأماكن هنا في محافظة ظفار.
0: نتمنى السلامة للجميع واستمتعوا زي ما قالت رويدة، اسمعوا لنا وإن شاء الله بتلقون اللي سرقم. اليوم عندنا حلقة ثرية، نغم. أنا اليوم قلت إلا أعطي أبغريد حق رويدة بالفنون الظفار.
1: صح
0: أي والله، خليش كذا تطلعين بعد شوية اللي منزلت لش ألبوم.
1: أتوقع فعلا، وإن شاء الله هكذا أيضا المستمع الكريم تستمتع معنا بهذه التفاصيل الجميلة. وثبت الموجة على إذاعة الشباب، استمع علينا حتى تمام الرابعة.

kidding?

0: 맞아, 태환이야. 멜레, 김멜레.
1: ورجعنا لكم تحية الفنان عبد المجيد عبد الله. بصراحة هالسنة كنت أتمنى على أنه صرح في مسقط قال ملتقانا في صلالة، قلت يمكن هالسنة بيكون في خريف ظفار، ولكن تحية لهذا الفنان الكبير الفنان عبد المجيد عبد الله، واحد من الأصوات الرائعة اللي تميز بالأغنية السعودية والخليجية بصورة عامة. شكرا يا أيمن على الأغنية بصراحة، أحييك.
2: دائما يبدع أيمن.
1: لا لا، أنا هاليومين يعني ملاحظ أيمن كذا منتشي فنيا.
2: أخوك من بعد الكورال.
1: إيه إيه إيه. أنا كل يوم بشوف لك حفلة أقول لك أيمن روح.
2: إذن يعني مع هذه الأنغام الجميلة اللي نسمعها من مخرجنا مستمعينا، ننتقل معاكم عبد الله إلى أولى محطاتنا في حلقة اليوم، وتفاصيل جميلة جدا نعيشها مع ضيفنا، وهو باحث عماني متميز متعمق في دراسة التاريخ الثقافي والموروث الشعبي العماني، لا سيما الفنون والتراث الخاص بمحافظة ظفار وولاية مرباط التاريخية، وهو مهندس

0: والمريد أنور السادات أنا فنيا.
1: سبقتني أنت. يعني أنور تربطني بعلاقة من خلال سابقا يعني وبعدين صار لقاء تلفزيوني وتعرفت من خلال على مجموعة كبيرة. أنور السادات يعني واحد من الأسماء المميزة في أن يعطيك معلومات عن الإيقاع.
0: نعم
1: وزن
0: نعم.
1: الإيقاع ونغمة الإيقاع والرذم الموسيقي. أول شيء بقى أقول لك مهندسنا الحبيب أنا اشتقت لك شخصيا.
0: تسلم يا
1: غالي. والله العظيم وسعيد كثير أني أشوفك قدام اليوم. وصح إحنا بينا يعني تواصل يمكن شبكات تواصل تسمح في هالشيء إنه بين المسجات أو الرسائل, ولكن أنت قبل اللقاء قاعد تقول لي أني صوتك مو حلو. وإيش الصوت الرخيم هذا يعني؟
0: صوتي صوت غير غنائي.
1: إيه بس
0: صوتي غير غنائي.
1: سعيد فيك أنور, يعطيك العافية, نورتنا.
2: يعافيكم الله يعافيكم, ومشكورين على هذا اللقاء.
1: الله يخليكم ويسلمكم.
2: ونحن الحمد لله رب العالمين بوجود مهندسنا واستاذنا الكبير أبو محمد عبد الرب. دائما يعني كذا, دائما كذا نحن في الفنون.
1: الله يسعدكم يا رب إن شاء الله. أنا أشوف عشان كسبا الوقت وما شاء الله يعني مستمعين الكرام اللي قاعد يسمعوني ورويدة وإيمان والشباب الموجودين معنا هنا, انت ما شاء الله بحر معلومات. فالواحد يحاول, شفت الضواغي, نحاول كذا نحتويك عشان نقدر ناخذ, لان لو تركنا الموضوع بيتشعب كثير ويحتاج ساعات وساعات. فخلينا نركز على الفنون, الفنون الغنائيه ان كانت الخاصه بالرجال او بالنساء. نبدا بالفنون الرجاليه وبالتحديد اللي تشتهر بها محافظه ظفار وبالتحديد اكثر في مرباط. روح يلا أنا بس كده.
0: طبعا مرباط كلها فنون, سواء كان في المدينة نفسها أو في الريف أو في الجبل. فراح نتحدث عن الفنون اللي تقام في المدينة, بالذات فنون الأفراح. فنون الأفراح مما نحن بحاجة لها, لأن عندنا في أيضا في الأطراح لها فنونها الخاصة. وهذه ميزة تتميز فيها
1: ولاية
0: مرباط عن دون سائر الولايات في المحافظة أو في السلطنة. أيضا الفنون مرباط تنقسم أيضا, خلي المدرستين, مدرسة بيت جوهر أو مدرسة بيت بن شمسة. لأن في فنون هناك مشتركة تربط المدرستين, وفي الفنون العامة. وكل أهل مرباط كلهم يدخلون في كل المدارس. الله. هذه الله. كلهم منضمين. ترى على فكرة عبد الله سابقا لما تقام حفلة في بيت بن جوهر, قاموا حفلة أو شيء من هذا القبيل, أي شخص ما يشارك فيها فصارت الحفلة عند بيت بن شمسة وحاول انه يشارك, والله كما نقل لنا وروي لنا ان سواء كان ذكر او انثى غير من العضد تفضل برا. ليش؟
1: العضد هو القطعة
0: من الكتف. ايوه نعم. ليش اللي صار؟ كان في حفلة عند بيت جوهر وانت ما شاركت فيها, جالس متفرج. ليش؟ فكان هناك في ترابط قوي نتيجه لانه ما في هناك فرق بين هذه المدرسه وهذه المدرسه. اللهم الا التميز في الفنون.
1: ممتاز.
0: فمثلا بعطيك نماذج من مثلا فنون بيت جوهر. اللي هو طبعا عائلتي واسرتي. طبعا نحن اللي نتميز فيه اللي هو فنون الربوبه. الربوبة لما تسمع إلى الربوبة يتبادر إلى ذهنك الربوبة العامة وعلى أنها مثلا ربوبة واحدة. لا لا, اللي نشأنا عليه أن الربوبة العامة اللي تقام في مرباط, تقام في طاقة, تقام في صلالة, تؤدى في رخيوت, هذه يسموها الربوبة الكبيرة.
1: الربوبة الكبيرة.
0: الربوبة الكبيرة.
1: نعم.
0: تجي مرباط, لا يا سيدي هني تتوقف.
1: الله الله, اشرح لي الحين.
0: تجيك الدقيدقة.
1: الدقيدقة هي واحدة من أفرح الربوبة.
0: أيوة أنا بجيب لك إياها. الرقم واحد اللي هي طبعا الربوبة العامة. تمام. تجيك رقم ثنين الدقيدقة, هذه خاصية مرباطية. الدقيدقة نفس الربوبة العامة في الأداء. في الأداء. طبعا الآن في الأداء سواء الذكور والإناث. الأداء نفسه

0: في الربوب العامة، بس يختلف هنا الإيقاع.
1: بمعنى
0: الإيقاع الطبل
1: اي نعم
0: بيختلف. بناخذ مثلا نموذج واللحن ايضا بيختلف.
1: نعم زين، قلنا في ربوبة عامة
0: ايوه،
1: وهذه المعروفة على مستوى المحافظة،
0: على مستوى المحافظة
1: في ولاية مرباط هناك في افرع لهذا الفن.
0: نعم،
1: فن الدقيقة اللي
0: ربوبة الدقيقة،
1: ربوبة
0: الدقيقة بإيقاعها بإيقاعين.
1: نعم،
0: تعتمد على ثلاث إيقاعات.
1: اي نعم، اللي هو
0: كركيروت. تمام، وبن غبرة ابن الجن. كركيرت اللي هي الجنية اللي داخل الطبل.
1: اي نعم، ايش نوع الطبل هذا؟
0: الطبل مثل تقول الرحماني، هو الطبل الكبير. نحن ما نسميه الرحماني، نسميه الطبل الكبير.
1: اي نعم،
0: ولكن مسماه كركيرت. وعنده المرجع او الكاسر. الكاسر والمرجع.
1: نعم،
0: اللي هو بن غبرة واخوه.
1: الله،
2: سميات
0: عشان تميز هني.
1: إذا خلينا نعرف شوي النموذج الور كيف يكون
0: اللحن.
1: الغنان
2: مال الدقيقة.
0: نعم.

0: هو على حسب يعني اللي يغني وعلى حسب مرات يقول لك يا دان على حسب طربته.
1: نعم.
0: يعني يا دان مرات يقول لك يا هي زين. وهذه قصص يعني قصة هي يعني بجدي جمعان.
2: لا لا هذا
1: هنا الشرح
2: هذه ليس الأول جوهر ماشي على الحال قاصر. معدود اللي يتنخم قتل 200 كافر.
3: الله الله.
2: خرفي وتمر القواصر.
3: الله الله.
2: هذا عمي معدود.
3: نعم.
2: يعني تقول أنت في شبابه.
3: نعم.
2: 16-17 سنة. مرض مرض شديد جدا. فهو الابن الأكبر لجدي.
3: نعم.
2: فقال في هذه الأبيات الشعرية. هذه على فكرة الآن لحنها هو كغناء.
3: نعم.
2: على الدقيدقة.
3: نعم.
2: ربوبة الدقيدقة. نعم. اللي فيها إيقاع.
3: نعم.
2: تمام. ولحنها على ربوبة الوقيع.
3: الربوبة الثانية.
2: نعم.
3: أين.
2: ولحنها على الربوبة الكبيرة. غناها.
3: ما شاء الله.
2: ولها لحن آخر على ربوبة الوسيح اللي بذكر لك إياها.
3: الله الله الله الله الله. إذا خلينا ندخل في الموضوع اللي بعد الدقيقة إيش يجي؟
2: تجيك الوقيع.
3: الوقيع. نفس الوزن بعد ولا
2: لا يختلف.
3: الله شوفوا شوفوا شوفوا كيف قال لي لا أنت سمع قال لا يعني انتبه هنا.
2: يختلف.
3: إيه؟
2: الاختلاف هنا في الإيقاع. سابقا ما كان أنا ذكرت لك على أنه في هذه الربوبة العامة وربوبة الدقيقة يستخدمون 3 طبول.
3: نعم.
2: الطبل الكبير والمرجع والكاسر.
3: نعم.
2: تمام. أيضا في الدندنة في كل أنواع الربوبات تدندن مثل ما شئت من دقيقة إلى 10 دقائق.
3: نعم.
2: لكن تشرع في الكلام أو تبشر الكلام بالجبال عون بتلار غارو. تمام.
3: إيه كيف؟
2: بتلار غارو.
3: بتلار.
2: يعني تغني غني انثر الكلمات.
3: أي نعم. أي نعم.
2: انثر الكلمات. تردد الكلمات.
3: أي نعم.
2: من تردد الكلمات فما عاد ترجع إلى الدندنة. تتوقف عن الدندنة نهائيا.
3: الله.
2: إلا في سياق الغنائي للأبيات الشعرية.
3: الله عليك. الله.
2: الربوبة أيضا بنستخدم غير الطبول معاك آلة الربوبة نفسها اللي هي تكون عادة من القرع أو من ثمرة التبلتي.
3: نعم. الشجرة العملاقة.
2: شجرة التبلدي العملاق هذه تستورد الثمرة مالتها تجفف وتستورد من إفريقيا.
3: نعم.
2: ولها وتر واحد فقط.
3: هلا الآلة الإضافية
2: هذه الربوبة نفسها.
3: أي نعم.
2: ليش سميت ربوبة على الآلة هذه؟
3: أي نعم.
2: أو القنبوس.
3: القنبوس هو اللي شبيه بالعود.
2: اللي شبيه بالعود. نعم. ولكن هذه مثل ما ذكرت لك عادة تكون من ثمرة القرع أو ثمرة التبل. ولها وتر واحد ما لا وترين ولا 3 أوتار.
3: أي نعم. أي نعم.
2: تمام. فتستخدم هذه في كل الرقصات الربوبة إذا توفرت.
3: نعم.
2: مع استخدام آلة القصبة أو الناي.
3: نعم.
2: القصبة اللي هي عادة مش كرقصة. آلة الناي.
3: نعم. وتكون من النحاس هي هذه القصبة صح؟
2: نعم. تكون من خشب أو من نحاس.
3: نعم.
2: عودة إلى الوقيع.
3: نعم.
2: فهي الرقصة تستخدم فيها سابقا يستخدم فيها إيقاع واحد طبل واحد. طبل واحد. ومثل ما أخذنا العام قبل الماضي.
3: نعم.
2: لما كنا في استوديو
3: قبل
2: سنتين.
3: اي نعم.
2: تقريبا في 2024.
3: نعم.
2: تمام. أغنيتها كينوتلي.
3: نعم صحيح.
2: فاللي اشتهرت فيها هي أغنيتها كينوتلي.
3: ايه.
2: على كونها انها فيها قصة ودراما.
3: ايه.
2: وشي كبير جدا مثل ما شرحنا في حينه.
3: ايه.
2: لكن آلة ربوبة الوقيع هذه لا تعتمد على التدافع الجماعي أو التخلل ما بين الذكور والإناث.
3: نعم.
2: هي عادة تكون رقصة جماعية ذكور وإناث. تمام. ولكن في هذه الحالة تكون على شكل حلقة ويكون أداءها بعكس مدار
3: عقارب الساعة.
2: عقارب الساعة.
3: إذا نأخذ مسمع بسيط ونرجع نكمل.

0: نرجع الحين أسمع من عندك بعد أنور، عطني على فن الوقيع شلون بيكون.
1: يا دان دان دانا يا دان دانا يا ليل دان دانا يا هير يا الله يا صنعة ملوك يا ليل دان دانا يا صنعة ملوك يا ليل دان دانا يا هير يا الله جليم ومدلوك يا ليل دان محبوب.

0: الله
1: الله الله الله الله الله، يسلم لي صوتك يا
2: جميل. هذا التكامل يعني بين الأستاذ عبد الرب وأيضا الأستاذ أنور، يعني يعطينا النماذج مع الأدلة، تفاصيل كثيرة حول هذه الفنون. والحين نسمع أيضا
1: هذا الأغنية الحين اللي قاعد تسمع، إيه هاي فن الوقيع يا كينوتلي. انتوا لو تدرون السنة اللي قبل سنتين والله قاعد يمكن ساعة ويحفظني كيف انطقها بشكل صحيح، وكل ما عيدها يقولي لا ما قلتها صح. انت نسمع شوي.

0: ها كيف الحين رويدة؟
1: جميل
0: يعني جميل. بتدخلين في الفن الحين؟
1: يعني أكيد يباله يعني مهارة، والواحد لازم يكون متمرس أيضا بهذه الفنون الشعبية على أساس أنه يكون فعلا قادر أن يعطي فيها. جميل هذا التوأم اللي صاير اليوم بين ضيوفنا الاثنين. ويمكن الأستاذ عبد الرب يعني الحين أنت جالس تعطينا بعض التفاصيل الجميلة حول الفنون هنا في محافظة ظفار وتحديدا هناك في ولاية مرباط، لكن أيضا أنا في بالي سؤال، ويمكن هذا السؤال يعني متعلق فيك أنت كونك أيضا يعني باحث في التاريخ، أيضا أنت مهندس في اليوم، يعني هذه العقلية الهندسية كيف ساعدتك فعليا أن تتجه إلى مجال توثيق التاريخ هنا في محافظة ظفار؟ يعني لربما يكون موضوع التمسك بالعادات والتقاليد وهذه الفنون هو شيء متوارث، لكن إني أنا أنتقل إلى جانب تدوين هذه الفنون أو تدوين هذا التاريخ، فأتوقع أنه أيضا هو يعني مسؤولية كبيرة ممكن يتحملها الشخص.
2: قبل إجابتي على سؤالك هذا المتعدد والمتعرق أكمل لك الفن الرابع من الربوبة، اسمحي لي يعني عشان أيضا نحن قد تكلمنا على أن الربوبة أربعة أنواع، فنكملها للإخوة المستمعين والمشاهدين. تبقى هنا ربوبة الوسيح، الوسيح اللي هي ربوبة السياحة، ربوبة السباحة، ربوبة الخروج من العالم الواقعي إلى الفضاء، السياحة الذهنية. هذه الربوبة ما فيها طبول، ربوبة الوسيح
3: ما فيها إيقاع،
2: ما فيها إيقاع. تعتمد على الربابة اللي هي يروت، تمام، وتعتمد على صفقة المؤدين من الذكور، وتعتمد على اللحن الغنائي لأن ألحانها تجذبك، تخرج خارج نفسك، خارج ذاتك.
3: إذن الوسيح ما فيها إيقاع،
2: مجرد فيها إيقاع.
3: آلة الوترية هذه والصفقة وتردد أصوات الذكور والنساء.
2: نعم. لا المغني.
3: المغني.
2: المغني.
3: أي نعم.
2: بقول لك شيء عبد الله، ترى في الربوبة عادة الربوبة الكبيرة الوقيع الوسيح الدقيدقة ما فيها كورال.
3: ما فيها كورال.
2: ما فيها كورال. سابقا ما فيها كورال. مجرد اللهم المغني والمطرب هو اللي يبدع. مثل ما قلت لك بالدندنة ثم نثر الكلام. كورال نسائي أو رجالي في الربوبة لا يوجد، ما في، ما في نهائيا.
3: بس الحين في
2: الحين أيوة سياقا على هذا الأمر، الربوبة الوسيح ما فيها إيقاع، بنشوف بعض الفرق بتقوم بإذاها بإيقاع، لا تقول لي تطوير، هذا مش تطوير، هذا تدمير. ربوبة الأداء الراقص لربوبة الوقيع أختلف أساسا. أنا أقول وين وزارة التراث، وين القائمين على هذه الأعمال؟ ليش ما تستعينون بناس اللي عندها العلم
3: معرفة
2: وعندها الدراية والخبرة في هذه الأمور؟ أصبحنا الآن نستمع إلى هجين جدا من الطبول والإيقاعات في فنوننا التراثية، ترى هذه مس هويتنا.
3: زين أنت الحين قلت لي نقطة، أنا كمستمع من خارج السلطنة أو حتى من أبناء المحافظة أو من محافظات ثانية، ما بعرف إذا هذا الوسيح، كيف أعرف إن هذا وسيح لما أسمعه؟ هل نغمة معينة تختلف؟ في النهاية الناس بيقول لك أنا أشوفها ربوبة، بس المختص اللي زيك هو اللي بيعرف.
2: هذا على الدور على من؟
3: أي زين أنا معاك، بوصل إلى نقطة أنا مهمة. سمعني شيء الوسيح كيف يكون؟
2: عطيه.
3: أيوة روح.

0: الله، هذا إحساس مختلف.
1: الأغنية والكلمات
0: نعم.
1: لواحد من تلاميذ المدرسة ابن عمتي، كلماته
0: يعني الإحساس اللي أنا وصلني إن كنا واحد قاعد يخاطب نفسه،
1: أنا
0: يعبر عن مشاعره. جد هذا اللون من هذا يعتبر فن من فنون الربوب،
1: هذه فن من فنون الربوب الوسيح اللي قلت لك تخرج خارج الواقع اللي أنت فيه، تخرج إلى واقع افتراضي، إلى فضاء.
0: إذا خذوها رسالة من المهندس عبد الرب بن جوهر، يعني لكل الجهات المعنية، يمكن على رأسهم وزارة التراث والثقافة، أن في حالة تسجيل أو توثيق أو نقدر نقول عمل مثل هذه الأعمال الفنية التراثية اللي لها أصول وتاريخ، يليت يكون الاستعانة بالمختصين أو الباحثين أو العارفين في هذا المجال.
1: أكيد في عشان السلطنة
0: أي فيها. وهذا على كل الفنون على مستوى نعم. السلطنة بالفعل، يعني هذا لأول مرة أعرف أن أنا فن الوسيح أنه المفروض ما يكون في إيقاع، وأن في شجن، في كمية من الشجن
1: الآن متعددة.
0: لا بس أنا هذا اللون اللي وصلني في شجر.
1: لا أقصد لك في الوسيح إنه يعني في ألحان أخرى. قلت لك تم تهجينها، تم تغييرها بشكل يندل الجبين حقيقة.
0: أنا ما أقدر أدخل في شعب هذا الموضوع عشان أبغى أكسب. بس سؤال رويدة قاعد تقول لك كمهندس
1: التعليم. ترى من أنا صغير. أنا من أسرة فنية مثل ما ذكرت لك في هذه في الكواليس، إخواني الوالد رحمة الله عليه، أسرتي كامل، والآن أولادنا وأحفادنا، الحس الفني موجود، وأنا قلت لك أنا أسواهم فنيا
0: صوتيا. أنت قلت من ناحية صوت إيه، بس كخبر
1: بس أنت تعرف دراسة الهندسة، سواء أي هندسة أي دراسة، أي دراسة لما تلتهي بدراستك تكون بعيد، لكن نحن مش بعيدين، الدراسة موجودة والدراسة والشغف
2: موجود.
1: لما يكون عندك الشغف في أمر ما وموضوع معين هذا تبدع فيه، فالحمد لله كان الشغف موجود. ولما تقاعد، والله مش قبل التقاعد، أنا كنت بديت أكتب عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن الموروث ما قبل السبعين، كل اللي كتاباته كلها سواء كانت في الألعاب الشعبية، في الفنون، في العادات والتقاليد، في المطبخ، أكلات الطبخ، كلها ما قبل الثورة، قبل هذه النهضة المباركة.
0: نعم، يعني أشوف أنا، خلينا أقول شغلة، ترى المهندس عبد الرب لما تواصلت معاه قال لي أنت تريدنا نتكلم في إيش؟ عن العادات، عن الألعاب الشعبية، عن الفنون، فقلت له لا خلينا نحصرها في العادات، في الفنون والعادات، هذا اللي تواصلت معاه.
1: نعم نعم.
0: لما جلسنا اليوم واحنا قاعد نتناقش قلت لا خلينا نركز
2: على
0: بس
2: الفنون.
0: على الفنون، الفن هذا اللي يخص الرجال وهذا الفن اللي يخص النساء. الحين واحنا على الحوار، تخيلوا ترى احنا وصلنا الى 42 دقيقه وبرنامج الحين يخلص الساعه 4 وعندنا عده فقرات، احنا بس تكلمنا عن الربوبه.
2: صح.
0: تخيلوا ترى بس احنا تكلمنا عن الربوبه. ابغى خاتمه مسك هذا الحوار، أنا تقريبا خلص الوقت عندي، ناخذ واحد من الفنون ذو فرع واحد، وعرف أنه في فروع كثيرة، واللي عنده حب وشغف لتعرف على هذا الموضوع أنا حييك على هذا الخطوة. المهندس عبد الرب عامل قناة، صفحتك في الانستغرام وتعرف في اليوتيوب وتعرف الناس بهذا الموروث الفني والثقافي والأدبي. خلينا في فن واحد الحين نختم في حوارنا معك.
1: إذن لابد من إنصاف. أيضا لا أنسى مدرسة ثانية، لأن ليس معي أنا صوت الكلين في الربوبة.
0: أي نعم
1: تمام.
0: بس صوت الكلين صوت فرقة الكلين. بيت بن شمسة
1: لا
0: ها.
1: هذه الربوبة خاصة بالربوبة.
0: أي نعم.
1: بيت بن شمسة عندهم خيبة. أي
0: نعم
1: تمام. لكن في الربوبة في هناك صوت اسمه صوت الكلين.
0: نعم.
1: عادة زمان لما يجي العريس.
0: أي نعم.
1: يوصل للمدارة وتكون الربوبة شغالة على طول، تتغير الربوبة يتغير إيقاعها إلى برعة.
0: نعم.
1: على إيقاع الربوبة.
0: برعة
1: على إيقاع الربوبة. ويكون المدارجة فيها والزفين فيها ما بين العريس وولي أمره في بداية الأمر.
0: نعم.
1: ثم أخوه، ثم عمه، ثم أهله وأقاربه.
0: نعم.
1: لين يخرجون، ثم هذا الطبل صوت العريس الكلين لا يكون في هذاك الحفل إلا مرة واحدة ما يتكرر لا مرتين ولا ثلاث.
0: سبحان الله. فقط له
1: طوال اليوم.
0: أي نعم.
1: كل صوت الكلين يأخذ لك من خمس دقائق إلى ساعة لا يعاد مرة أخرى.
0: صوت الكلين بمعنى المستمع اللي قاعد يسمعنا الحين الكلين هو المصطلح العريس في محافظة ظفار كان يعني يعني معروف دائما في المحافظة. الحين قام يقولون العريس أكثر حاجة.
1: وهذه التسمية الكلين أو الكولون تضرب على الذكور والإناث.
0: نعم نعم. إن هذا صوتها هي خاص.
1: صوت العريس.
0: صوت العريس. إذا يكون صوت الكلين هذا صوت برع ولكن على إيقاع الربوبة.
1: على إيقاع الربوبة.
0: أي نعم.
1: يكون مش برعة خالصة فقط.
0: نعم نعم.
1: فيها إيقاع الربوبة.
0: نعم.
1: فيها.
0: ومن الفرق المشهورة فيها إذا عندك فكرة؟
1: الربوبة طبعا اللي في مرباط والربوبة اللي موجودة في صلالة.
0: نعم.
1: ما أقدر أذكر لك أسماء وأظلم.
0: نعم نعم. واضح واضح الأمور. مهندس أنا سعيد كثير بالحوار معك. والوقت سبحان الله يعني أنا قلت كل ما في كل لقاء معاه أقول بنقدر ناخذ ولكن كل جزء محتاج تفاصيل محتاج بحر من المعرفة والاطلاع. وهذه دعوة لكل مهتم أو عاشق لهذا النوع من الفنون وحب عنده للتعرف على ثقافة الفنون في أي دولة على مستوى العالم أو على مستوى السلطنة أو في محافظة ظفار أو في ولاية مرباط. ممكن تعتبرون هذا الإنسان مثال يشرح لكم تفاصيل التفاصيل. بس أهم شيء جيب دلتك وشاهيك وقعد خلوها سمرة بتطول الدنيا. شكرا مهندسنا.
1: تسلم يا غالي.
0: الله يخليك. تسلم. شكرا للعزيز الفنان أنوار. يعطيكم العافية. أحسنت وبارك الله فيكم.
2: مرحبا. شكرا جزيلا.
0: فاصل وراجعين.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كيضار.
6: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

يا مساء الجمال عليكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه المساءات الجميلة من هنا من محافظة الجمال، محافظة ظفار. والأجواء اليوم يعني خلني كذا أشرح لكم شوي أنا إيش قال سأشوف من الأستوديو. طبعا ما شاء الله نسبة الضباب اليوم أكثف عن أمس، وفي نسبة رذاذ أيضا، والخضار طبعا ظاهر، لكن مبدئيا ما في ناس هنا يعني حوالين الأستوديو، يمكن ينتظروا شوية يقل الضباب، ولا الضباب مسكرينهم صراحة ما أعرف. بس بشكل عام الأجواء هنا في أستوديو أتين أجواء جدا رائعة. أيا تكون وجهاتكم مستمعينا في هذه الأثناء، نرجو لكم قضاء أوقات ممتعة، استمتعوا بتفاصيل الجمال في محافظة ظفار، زوروا المواقع اللي حطيتوها في اللستة عندكم. وإذا بعدكم يعني ما عارفين اليوم وين تروحوا، فخلونا أخبركم عن مكان وموقع ووجهة جديدة ننقلها لكم عبر هذه المساحة. ووجهتنا لليوم إلى إطلالة دشت أو إطلالة طيطام، وهذه الوجهة مستمعينا إطلالة دشت. إذا أردت أن ترى خريف ظفار من زاوية مختلفة، حيث تلامس السحب قمم الجبال وتغمر الضبابات المروج الخضراء، فلتكن وجهتك اليوم إطلالة دشت، أو كما يعرفها أهالي المنطقة إطلالة طيطام. تعد إطلالة دشت واحدة من أجمل الإطلالات البانورامية في مرتفعات ظفار، حيث تنفتح أمام الزائر مشاهد واسعة تمتد على الأودية والجبال الخضراء، بينما تتحرك السحب والضباب بين القمم في لوحة طبيعية تتغير ملامحها مع كل لحظة. وهذا الموقع يضم جلسات واستراحات مجهزة، مما يجعله مكان مثالي للعائلات ولمحبي التأمل والاستمتاع بجمال الطبيعة. يعني لو كنتوا عائلة وما عارفين وين تروحوا، فهذه الوجهة لكم مستمعنا العزيز. بإمكانكم هناك أنكم تستمتعوا بالإطلالات البانورامية اللي تكشف جمال مرتفعات ظفار، وأيضا بإمكانكم تتأملوا حركة الضباب وهو يعانق السفوح الخضراء، وبإمكانكم أيضا أن تلتقطوا أجمل الصور لهذه المشاهد الساحرة، ويمكنكم أيضا التنزه في المسارات القريبة ومراقبة الطيور التي تحلق فوق الجبال، أو حتى الجلوس في الاستراحات المخصصة للاستمتاع بالأجواء الباردة والهواء النقي مع العائلة. تبلغ إطلالة دشت ذروة جمالها خلال موسم خريف ظفار من يونيو إلى سبتمبر، عندما تكتس الجبال بالخضرة وتغمر الضبابات المكان لتصبح واحدة من أجمل الإطلالات الطبيعية في المحافظة. وكما تعد أو تعد ساعات الصباح الباكر وما قبل غروب الشمس أجمل وأفضل الأوقات للاستمتاع بالمشهد البانورامي والتقاط الصور. يعني عندكم الفرصة من الآن وحتى نهاية اليوم أنكم تزوروا هذه المنطقة وتستمتعوا بتفاصيلها. تبعد هذه المنطقة 45 كيلومتر عن مركز مدينة صلالة، ويمكن الوصول إليها عبر طريق جبلي معبد يصل مباشرة إلى موقع الإطلالة. إذن نذكركم مستمعنا العزيز، إذا كنت تبحث عن وجهات مختلفة متنوعة، فإذاعة الشباب هي دليلك لذلك. بإمكانك الاشتراك في قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب بالرقم 7244-2009، واستمتع بكل هذه الوجهات من هنا من محافظة ظفار.

0: رحمة الله عليه الفنان مدين مسلم، واحد من الأصوات الغنائية المعروفة في سلطنة عمان وبالتحديد في محافظة ظفر. اليوم رويدة أنا إلا بعطيها لازم تأخذ ماجستير في الفنون. إيه تطلع من هنا على طول مسوية فرقة.
1: بتعطيني شهادة.
0: خلاص على طول. يعطيك العافية رويدة.
1: الله
0: يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، أنت دائما لك طلة مميزة بصراحة.
1: تسلم عبد الله.
0: الله يشهد يعني.
1: يعني الله... نتشارك هذا الشيء.
0: شكرا الله يحفظك يا رب.
1: الله يعطيك العافية. فعلا يعني عبد الله ما شاء الله من بدأنا هذا المشوار في الفترة الثالثة من برنامج الشباب والخريف ونحن نلتقي بشكل مستمر سواء كان مع باحثين في مجال الفنون أو حتى من الفنانين هنا في محافظة ظفار، وأيضا يعني أمس أنا في باري إلى الآن مآثر ما شاء الله ذاك الصوت الجميل وهي لازارت في المدرسة. ففعلا يعني نقدر نشوف أنه محافظة ظفار فيها كم جميل من الفنانين الرائعين. وقفتنا القادمة أيضا راح تكون مع أحد هؤلاء الفنانين اللي راح نستمع منه الكثير شكل اليوم.
0: نجم بصراحة، نجم يملك لحظة ظهوره على خشبة المسرح أو حضوره في أي محفل فني دائما يتصدر الإحساس بصوت، عنده خامة صوت ما شاء الله تبارك الله يتميز فيها، أيضا ابتسامته الحلوة الجميلة المشرقة دائما تفرض نفسها، الفنان العزيز والحبيب بشار. بشار عوضي مرحبا فيك
2: حبيبي. والله
0: أنا سعيد كثير يا أخي. يا أخي إيش هالأناقة هذه؟ أول شيء
2: الأناقة منك وفيك.
0: الله يخليك يسلمك.
2: الله يسعدكم.
0: احنا سعيدين بصراحة بوجودك معنا، نورتنا، وانا عارف ان بكرة ان شاء الله بيكون عندك حفل في عودة الماضي
2: ان شاء الله بإذن الله.
0: يعني فرصة زين نقول حق الناس نذكرهم اللي يحبون يشوفون ويستمعون لك وين بيكون بالتحديد؟
2: بيكون بإذن الله في فعاليات عودة الماضي على خشبة المسرح من الساعة 8 إلى الساعة 10 ونص كذا تقريبا.
0: واتوقع ما شاء الله برنامج حافل بيكون
2: بإذن الله.
0: ايش الفنون اللي بتقدمها للناس؟
2: في فن الربوبة وفن الشرح وفن البرعة وفن المزمار وعدة فنون كذا يعني.
0: الله يعطيك
2: العافية. منها إن شاء الله راح يكون فن التسميع.
0: نعم نعم، عشان الناس اللي متشجنة
2: عشان نحرك اللذة شوية.
0: الله الله الله.
1: لا وبعد بانيع من 8 إلى 10 يعني فترة فنية رائعة راح تكون هناك في عودة الماضي. حياك الله معنا بشار، سعداء بوجودك ونقدر نشوف فعلا أنه معنا اليوم شاب يعني يحمل على عاتقه فعلا مسؤولية مهمة جدا وهي نقل هذا الموروث الفني هنا في محافظة ظفار، فنان وأيضا مؤدي للمجموعة من الفنون الشعبية، ولكن أيضا حابين نتعرف حول البدايات لبشار. متى بدأت فعلا تخوض هذه التجربة وأيضا خوض مجال الغناء؟
2: بالضبط بالضبط بدأت في أيام الدراسة يعني تقريبا سنة 2016 كذا. وما راح أنسي فضل الأستاذ صالح مكيل،
0: نقدم له تحية أستاذ صالح. نعم
2: يستاهل والله. فهو كان أول مشجع لي في موضوع الفن هذا، وهو اللي شجعني بالخصيص خصيصا على فن الشرح. فأنا أول فن طلعت به على خشبة المسرح كان في فندق قصر البستان.
0: نعم.
2: وكانت مسابقة إنشاد كذا تقريبا والله خانتني الذاكرة. ف كان شيء جميل أمانة يعني، كان بحضور عدة وزراء وكذا، كان طبعا أول تجربة كانت يعني حتى ما أعرف كيف أشرحها والله.
0: لا لا بس حبيت إن المشهد البصري اللي قاعد يجي في ذهنك الحين لحظة أول ظهور هذا نقدر نقول رسمي غنائي على في محفل نقدر نقول رسمي.
2: إيه نعم.
0: إيه. وقدمت فن الشرح أنت.
2: قدمت فن
0: الشرح. أصعب فن هذا.
2: أصعب فن. إيه نعم. دخلت فيه وكانت تجربة هي ثقيلة نوعا ما. يعني على طالب يعني كنت تقريبا في سن 17 سنة كذا. فكان شيء ثقيل ولكن الحمد لله يعني دام اكتست فن الشرح اللي هو فن حتى يعني أهل ظفار بعضهم يشوفونه فن جدا ثقيل.
0: صحيح وصعب، صعب حتى في أدائه يعني لازم يكون الواحد المؤدي للفن نفسه مش الغناء، أنا قصدي ليلعب فن الشرح أيضا لازم يكون واحد يفهم في أصول هذا الفن. زيد تتذكر الأغنية؟
2: والله أتذكر شوي كذا منها يعني.
0: نقدر ندندنها شوي كذا؟ نحاول ناخذ الشريط من اول احنا.
2: انا راح اخوض البدايه بس يلا. بعدين تقول الاغنيه هذه ما كان وما زون بقلاعها والحصون نفدي ثاراها ونصون بقلاعها العاليات تحيا بلاد السلام وعلامها عاليات. والله مو متأكد منها.
0: الله الله
2: لا لكن هذا اللحن
0: يعني يعطيك العافية إنه ما زال هذا الحس موجود في داخلك. إنزين شوف أنا بدخل على طول الحين في صلب الحدث. أنت واحد من الأغاني حتى قلت لك أنا طالبها يعني خصيصا للراحل جمعان ديوان. يعني أول شيء رحمة الله عليه هذا الراحل هذا الفنان الكبير إرث ضخم جدا ما زالت الناس تنهل من هذا الفنان من تاريخ الفني والشعري والأداء من تحت ظهروا كثير من الأسماء. واحد من الأعمال اللي أقدر أقول ضربت خلال هذا العام والعام اللي قبله فيها تفاصيل كذا شعرية ولحنية لا توصف. أنا ما بتكلم
1: بنسمع
0: إيه نسمعها.
2: الحمد لله سليت طاب نومي يا قامع الشملة تقمعنا رباعة يا أبو حمامة كسبنا كل غالي من نجم شايع ونور بيت لالي عاشق مهيم وربي قدر ثالي من بعد دمعي قرأ في كل ساعة. الحمد لله سليت طاب نومي يا قامع الشملة تقمعنا أربعة أربعة يدخلين وأربعة يخرجين أربعة يشلين وأربعة يطرحين أربعة يظفرين وأربعة يفرشين أربعة يخلطين

0: يعني شوفوا بصراحة المستمعين اللي قاعد يسمعونا في أجواء الخريف سبحان الله الأغاني الظفارية لها طعم
1: صح.
0: يعني وانت تمشي يجيك جو خاطر ربوبة يا شوية على مدار على تسمع لك الكاسر الرحمن على إيقاع البرعة يعني الجو يفرض عليك هذا الإحساس. أنا أحس دائما في أحد يقول إحنا نوصل صلالة نتهكر خلاص نصير في عالم ثاني يعني.
1: وعلى فكرة عبد الله يعني حتى لو إنك ما زاير ظفار وتبى تعيش أجواءها
0: صحيح
1: وأنت برا على المحافظة والله الأغاني تخليك تعيش
0: صحيح صحيح
1: لها شعورها الخاص يعني.
0: أي والله جد تحية مرة ثانية لضيفنا الفنان بشار عوض يعطيك العافية ونورتنا.
2: فيك الله ينور عليك دائما وأبدا.
0: أنا بس أبغى أتكلم شوي مع رويدة وبعد بعدين بنترجم لك أو هي بتسلم عليك بال سينارة
1: هيا
0: شو القصة شو قصة اليابان ها؟
1: أوه قصة اليابان عند بشار
0: رايك؟ يلا عطنا قصة اليابان هذه.
2: والله قصة اليابان هي كانت السنة الماضية
0: نعم
2: كانت وكانت مفاجأة بالنسبة لي حقيقة يعني.
0: لا احكي لي شلون صارت الدعوة وكيف يعني بعدين نقول اللي صار على خشبة
2: هي المسر. الدعوة يعني استلمها رئيس الفرقة نعم. هو عبد الله عبد القليل
0: نعم نقدم له تحية اي والله
2: ونائب الرئيس عمار عبد السلام
0: برهان والله من نعم فيهم جميعا
2: فهم اللي استلموا الدعوة وهم اللي يعني اختاروا من اعضاء الفرقة كذا
0: نعم شو اسم فرقتكم بس
2: فرقة مجان الفنون
0: والله
2: الشعبية
0: أيه
2: اللي
0: والنعم.
2: هي راح تقدم بكرة إن شاء الله للتذكير
0: أيه يستأهلون التحية والتقدير
2: أيوة فموضوع اليابان أنا أول ما جاني الفاضل عمار عبد السلام قال لي أنه عندنا رحلة لليابان وصار له هو ما قال لي لليابان قال لي عندنا رحلة سفر
0: أي نعم
2: وراح نشتغل فيها وكذا كذا كذا قلت له وين قال لي بعدين راح أخبرك
0: أي نعم
2: قلت له أوكي ما مشكلة تقريبا بعدها بسبوع كذا قال لي بروح اليابان أنا بروح اليابان سألته سؤال بس سؤال واحد قلت له الحين اليابان راح يفهموا علينا يعني قال لي والله ما أعرف بس أنا رايحين بنوصل رسالة فكانت الرسالة ثقيلة جدا بالنسبة لي أنا أنه أنا شل رسالة ثقافة فن ظفاري وراح أنقلها إلى اليابان فشي كان بالنسبة لي شيء جديد وشيء صعب ولكن الحمد لله يعني تلقينا قبول ومحبة كبيرة من أهل اليابان تعرف في النهاية العماني إذا راح إلى أي بلدة
0: صحيح
2: محبوب
0: يفرض نفسه يفرض بأخلاقه نعم
2: والحمد لله على هذا الشيء
0: الحمد لله رب العالمين
2: وأما عن موضوع الحفلة نفسها هذا حل القناطاب
0: نسمع
2: راح نسمعها بس راح أعطيك قصة بسيطة عن الموضوع هذا
0: قول
2: أن الأغنية ما كانت في الحسبان
0: ما حطينا من ضمن الجدول
2: ما كانت في الحسبان
0: أي نعم
2: فكان شغل سريع إيش الأغنية إيش الأغنية قلنا قلت لهم خلاص حل القناطاب حل القزان وصلنا اشتغلنا الأغنية
0: كلام المن واللحن
2: الكلام والله نحن دورنا على المصدر حاولنا ندور على المصدر بس للأسف ما حصلنا
0: نعم واللحن
2: واللحن هذا نفس الشيء
0: نعم.
2: بس احنا راح نقول من التراث الظفاري
0: اي نعم
2: قلت علي كيف انه الاغنيه قديمه تقريبا
0: نعم.
2: من 99
0: ما شاء الله اي نعم
2: فاول ما اشتغلنا الاغنيه هنا كانت الصدمه يعني تفاعل الجمهور معنا الى يومنا والساعه هذا
0: ما شاء الله
2: ما راح ننسي التفاعل اللي صار
0: الله
2: يعني.
0: الله
2: يعني انت تغني الجمهور لغه عربيه
0: نعم
2: جمهور ياباني والجمهور الياباني ما يفهم لا الإنجليزي ولا العربي السؤال اللي حتى للحين في الذهن يعني كيف تفاعلوا معنا
0: الفن الله
1: الفن يوصل يوصل يعني مهما كان شكل هذا الفن سواء رسم فنون شعبية ممكن توصل بشكل مباشر للقلوب أنا أيضا حابة أعرف من بشار المشهد العام هو الحين يوصف لنا يعني كيف التفاعل لكن إيش اللي يخطر في بالك الآن كيف ملامح الناس اللي كانت حاضرة أثناء الحفل
0: اسمعها معانا وعيش المشهد بعدين جاوب على سؤال رويدة

0: يلا احكي لنا الحين.
1: والله شعور أمانة قشعريرة والله العظيم، حتى ما يعني شعور ما ينوصف والله العظيم. يعني درجة أنني كنت في المسرح وشفت التفاعل هذا، تعرف لما تجيك يعني تحس إن دمعتك بتنزل لك أنت مسكين.
2: هنا هنا هنا واضح واضح.
1: فأنا كذا والله كنت كذا في المسرح. وحقيقة يعني أشكر فرقة مجان للفنون الشعبية على هذه الثقة اللي أعطوني إياها إنه أنا أوصل هذه الرسالة
2: نعم
1: إلى اليابان. وأشكرهم على الدعم الكبير حقيقة. فهم كانوا داعمين، وكانوا فرقة مجان أسرة قبل ما تكون فرقة شعبية.
2: نعم نعم.
1: واقفين معانا في الله جميع هذا.
2: والله بصراحة أنا من خلالك أقدم تحية لكل أعضاء الفريق واللي ذكرتهم كلهم أصدقاء وأحباب يعني
1: وعائلة
2: وعائلة بالفعل، وكلهم فنانين ما شاء الله تبارك الله. زين أنا ورويدة طماعين، إحنا سمعنا التسجيل هذا اللي مديتنا إياه بشكل شخصي عشان الحفل، بس أنا أبغى أسمعها الحين بصوتك وعيش شوف الجو هذا، الخضرة، الناس الحين، وتخيل معاي اللي قاعدين يتمشون الحين ويسمعون إذاعة الشباب. روح

0: خليني أعرف الفنون القريبة لقلبك، برعة ولا ربوبة ولا الطبل ولا الشرح، إيش الفنون القريبة لك؟
1: الفنون القريبة على قلبي هو أولهم فن التسميع، لأنه تقدر يعني
0: حبيبي
1: تطلع انت مشاعرك.
0: إيه إيه
1: فهمت علي كيف. وثاني فن اللي هو فن الشرح،
0: فن الشرح. إذا التسميع ثم الشرح والبرع يمكن الثالث
1: أو الرابع. البرع الثالث والربوبة
0: الرابع
1: وانت ماشي.
0: الله الله، شوف مدام هو قال انا ما
2: وانت أجل. ماشي قالك يعني بيغني.
0: مدام هو قال تسميع وانا احب الشجن ترى بيني وبينك، فايش بتسمعنا الحين؟
1: في اغنية طلعتها تقريبا هذه اليومين كذا، ثلاث ايام كذا تقريبا، للشاعرة ام نشوان. طبعا ام نشوان انت لما تذكر الشاعرة ام نشوان في محافظة ظفار على طول يعرفوها.
0: الله ما شاء الله، قدم لها تحية والله،
1: والله تستاهل. والأغنية تتكلم عن ظفار نفسها، يعني عن الخريف وهذا. الأغنية تقول

0: الله الله الله الله الله الله
1: جوها ثاني يعني بوجود هذه الأصوات الجميلة.
0: والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: إيش رأيك تغني لنا عبد الله؟
0: لا لا وين قدام بشار خلاص أنا ولا شيء. الله الله خلونا نعيش واحدة من الأعمال الخالدة اللي صلالة تغنت بها الفنانة أحلام وكلمات سعيد البرعمي الصديق العزيز والحان السيد خالد بن حمد.

0: وبالتحديد مدينة صلالة. نرحب مرة ثانية بضيفنا العزيز بشار عوضي، يا مرحبا فيك. نورتنا يا حبيبنا.
1: الله ينور.
0: الله يخليك. احنا يبغى لنا صوت برع الحين بعد شوي. انا ودي بس شغله يمكن نوصلها للمشاهد، وانا دائما اعتبر رويده تتغذى بصريا وسمعيا.
2: صح.
0: انا يمكن من ابناء المحافظه فعارف التفاصيل هذه. لما يكون في احتفاليه عرس عقد قران، وبعدين يكون في صوت برعه، فرقتكم موجوده، بشار عوض هو اللي بيغني اليوم الصوت، كيف توزعون ما بين يعني في، هل تطرب للي يلعب البرعة هذيك اللحظة خاصة المتقنين لهذا الفن ويزيد من حماسك للأداء؟ أنا أبغى أعرف يعني شعورك أنت كمطرب وأنت تغني هذا الصوت.
1: والله حقيقة المؤديين لهم دور والفرقة لها دور، يعني لكل شخص له دور في هذا الموضوع، فهمت علي كيف؟ ولكن المؤدي اللي بيؤدي فن البرعة له دور أكثر من الفرقة.
0: كيف؟
1: أنت لما المؤدي، يعني المؤدي واللي معاهم طبعا يكونوا اثنين أو أربعة أو ستة، لما يكونوا بيتبرعوا بشكل جميل
0: متقن كذا،
1: أو مثل ما قلت يعني بشكل متقن، أنت الفرقة نفسها لا شعوريا، يعني أنت الفرقة كاملة، حتى مش الفنان نفسه، الفرقة كاملة خلاص تأدي معاه.
0: نعم.
1: تعطيه، لما هو يعطيك انت تعطيه برضه.
0: الله،
1: فهمت عليه كيف؟ فلما يكون يعني الشغل من طرف واحد، يعني ممكن يعني كفرقه بتمشي العمل،
0: اي نعم، بتاخذ البيت الاول من المذهب وتختم يمكن الغناء
1: مثل ما قلت،
0: اي نعم، عشان الصوت اللي بعده.
1: ايوه.
0: انا اعطيتك اياها بالمختصر الحين. زين، هل في اغاني دائما مطلوبه منك؟ يعني إذا كان في محفل أو مناسبة مثلا بكرة إن شاء الله على مسرح عودة الماضي، هل الجمهور يطلبون، تلاحظ أنها دائما مطلوبة منك، بشار أريد الأغنية الفلانية؟
1: والله أكثر أغنية يطلبوها أربع يدخلن وأربع يخرجن.
0: الله الله. هذا على قولتهم الترند الحين.
1: أكثر أغنية إلين اليوم، يعني عكس السنة الماضية. السنة الماضية كانت من معه محبوب.
0: الله الله. صح.
1: الفنان عمره، ايوه، عمر قبران.
0: نعم، نقدم له تحيه ابو هاني. والله
1: الصحه والعافيه. فهذه كانت السنه الماضيه من معه محبوب، وهذه السنه اربع دغلين واربع فرقين. والله في كل مكان، لدرجه انه يعني مباريات برشلونه وريال مدريد،
0: ايه
1: لما تكون النتيجه 4-0 4-1 الشباب يرسلوا لي مقاطع، لما ميسي يدخل جول ولا هذول شيء من اللاعبين. واصل لهذه الدرجه والله. وحتى الأطفال عندنا في الحارة،
0: نعم،
1: 24 ساعة لما يشوفوني خارج من البيت ولا خاطف عليهم ولا شيء يركضون وراي، والله أربع يدخلين وأربع. فشعور كبير، والله شعور كبير حقيقة يعني.
0: الله، بسمع.

0: بصراحة أنا بس باقي لي خنجر الحين. أي والله
1: العظيم. تخيل المشهد.
0: أي والله صوت برع الحين يعني في فنون جد يعني تلامسك، فما بالك لما تجي الأغنية بعد تحسها موزونة على إيقاع البرعة بصراحة. بشر أنا طمع.
1: أي
0: والله أي أنا تخيلت الحين لأن ترى جد صوت البرعة لا هيبة.
1: وانا خبرتك ان انا احب الفن البرعة.
0: والله لا هيبه يعني اللي يقول لي والله هم مجرد ناس قاعد تنط، لا لا لا لا لا, لا, لا. في لازم الرجل يكون بكامل زينته بكامل حضوره بكامل عنفوانه. فالمؤدي يعني لازم يكون ايضا عند النغمة الموسيقية اذنه، لازم تكون عارف وزن الايقاع كسرة الايقاع. طبعا تحية لكل الايقاعيين اللي قدمون فن البرعة لانهم اساتذة في هذا المجال. فالمؤدي لهذا الفن لازم يكون حتى يقول لك في البداية ما تبدأ على طول. طبعا تحية للعزيز الحبيب الفنان أبو سالم سعد المغني، وانت تربطك علاقة فنية معه. واحد من الناس اللي دائما يقول لي في الأصول أنا مواجد منه تعلم، كان عندي برنامج نتكلم عن مسابقة البرعة، فيقول لازم يطرب شوية المؤدي يطرب عشان يحس بالإيقاع. جميل. بعدين يبدا بصوت البرع. هنا يقول لك يشتل المكان معه، صحيح ولا لا؟
1: ينطلق باحساسه
0: بالضبط يعني.
1: جميل. يعني انا ايضا عندي سؤال لبشار، يعني ما شاء الله بعد هذه المسيره الحافله نتكلم عن الشاب من ايام المدرسه وهو من مسرح الى مسرح، ايضا صدف قاعدتك تشارك في مسابقه ما او ما مسابقه قصدي حفل يعني في اليابان، وأكيد هي مسؤولية كانت كبيرة بالنسبة لك، والمشوار لا زال متواصل إلى الآن. في العادة يعني من هو المشجع والداعم الأكبر لبشار عشان يواصل هذا المسير إلى الآن؟
2: الدعم الأكبر طبعا من بعد العائلة هي فرقة ماجان نفسها. ترى أنا حقيقة يعني ما راح ألف ولا دور، أنا في 2000 وفي سنة 2019 كان راح أقطع الفن حقيقة، يعني كان بطلع من مجال الفن هذا. فاللي رجعني مجال الفن فرقة ماجان نفسها، فعليها فضل كبير جدا على الفنان بشار عوض حقيقة يعني. فهم رجعوني وفي نفس الوقت شجعوني على أني ما أخلي الفن، لا ضيف في الفن واستمر على هذا النهج هذا يعني.
0: الله يعطيك العافية بشار، وانت من الأسماء الواحد يفرح فيها. زين نبغى الحين أغنية الختام، ايش بتسمعنا؟
2: أغنية الختام طبعا من الشاعر محمد عمر جبران.
0: الله الله الله،
2: هو أخ وصديق
0: يعني محمد عمر جبران هو شاعر وابن الفنان عمر جبران أبو هاني، تحية لهم جميعا بصراحة
2: يستاهلون.
0: اي والله.

0: الله عليك,
1: الله الله عليك
0: يا بشار.
1: بصراحة بشار أنا سعيد كثير بوجودك معنا, أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. بتحضرين بتحضرين الحفلة بكرة؟
0: إذا سنحت الفرصة أكيد
1: إن شاء الله. دعوة للجمهور للاستماع لهذا الفنان الجميل, ممكن تسمعون لمجموعة كبيرة من الأعمال, قلت لي بتقدم الربوبة والشرح وكذلك فن البرعة, وإيش بعد؟
2: وفن المزمار.
1: فن المزمار ما شاء الله,
2: وفي في في فن بحري إن شاء الله راح نقدمه بإذن الله. الله إذا سعى لنا الوقت يعني.
1: إذن أنت
2: طبعاً مو الحالي صحبة الفنان أنور سعد
1: ما شاء الله
2: والفنان أسعد خميس,
1: كلكم لكم التحية والتقدير, والله يحفظكم ومزيد من يعني النجاح والتألق يا رب
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يحفظك, شكرا. الله شكرا يا حبيبي,
0: شكرا,
1: كل التحية للفنان. شكرا.
0: إذن نذكرك مستمعنا بأنه غدا إن شاء الله تعالى على مسرح عودة الماضي سيقيم الفنان هناك حفلة من 8 إلى 10:30.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا, أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك, بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة, اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط, حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط, طموح يتعدى الآفاق.
5: المكان ما يفضل لما نغيب, المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي
5: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي, وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام وحياكم الله في برنامجكم الشباب والخريف. هذا البرنامج اليوم عبر أثير إذاعة الشباب، وإحنا دائما من خلال برنامجنا نحاول نطلع عليكم بمواضيع مختلفة بفقرات مختلفة تسعدكم وفي نفس الوقت تكون مصدر بهجة لك وانت في السيارة وانت في البيت وانت في أي موقع. وفي نفس الوقت نحاول نذكر المستمع الكريم والمستمعة بمواقع مختلفة وأنشطة أو فعاليات أو مساهمات ممكن تكون ضمن برنامجك السياحي لحظة وجودك في محافظة الظفار.
1: بالفعل عبد الله، لأنه التنوع جميل هنا في محافظة الظفار، مش بس على مستوى المواقع المختلفة، أيضا على مستوى الفعاليات المقامة في هذه المواقع. وضيفنا بشار يعني معه بكرة إن شاء الله حفلة غنائية جميلة، ممكن الواحد يستمتع بتفاصيلها في عودة الماضي. وأيضا المواقع لا زالت فيها المجموعة من الفعاليات المختلفة، ومشاركات أيضا من المحافظات الأخرى في سلطنة عمان هنا في محافظة الظفار.
0: اليوم معنا الضيفة عزيزة، وهم من ضمن المشاركين في فعالية مقامة في محافظة ظفار، بنتعرف على تفاصيلها أكثر وأكثر. معنا الفاضلة مريم الهاشمية، يا مرحبا.
2: حياك الله.
0: شخبارك؟ أنت ما شاء الله جايتنا بالزي.
2: الله يعطيك.
0: بس اشرحي لي الزي يمثل أي ولاية؟
2: هو طبعا يمثل الشرقية بشكل عام.
0: نعم.
2: والكامل الوافي لها خصوصية.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: العماني والطابع والموروث الأصيل.
0: يا هلا.
2: نحن حبينا نشارك هاي السنة في معرض تمكين وسمون النسخة الثانية.
0: نعم.
2: تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة عمان وبدعم من بنك صحار الدولي.
0: نعم.
2: لنجاح النسخة الأولى. وكانت مشاركة فعلا يعني قوية ونفتخر فيها، ودعم وتمكين اقتصادي واجتماعي لنا نحن، خاصة يعني بوتيك الهاشمية.
0: نعم.
2: يضم أسر منتجة ويضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
0: ما شاء الله.
2: فمجملها في البوث راح تحصلوا لما تزورونا هنا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني تفاصيل كثيرة حول هذه المشاركة راح نتعرف عليها من خلال أستاذة مريم. وجميل يعني أن تكون محافظة الشرقية وتحديدا الكامل الوافد تكون موجودين في هذا المعرض. تمكين وسمو أيضا كان معنا ضيف يتحدث حول هذا الموضوع وحول هذا المعرض، وهو يضم مشاركات عديدة جدا. اليوم إيش يعني لكم المشاركة في مثل هذا المعرض؟
2: هو هذا المعرض بالإضافة لأنه يمكن اجتماعيا واقتصاديا هذه الأسر والمؤسسات الصغيرة، هو يعتبر ترويج سياحي للمنطقة بشكل عام والظفار بشكل خاص، وخاصة أن في شرائح مختلفة يزورون المهرجان ويزورون المعرض، فتحصل أنت بالإضافة أنك التواصل المباشر مع السياح وتحصل من خارج عمان من داخل عمان، فيكون عندك دعم مادي ودعم اجتماعي وفي تعارف يصير.
1: جميل.
2: فصار هذا المعرض مثل المنصة.
1: نعم. نحن أستاذ مريم راح نواصل معاش هذا الحوار وهذا الحديث، لكن بنطلع للفترة الدينية وراجعي لكم مستمعينا، خليكم تابعين لإذاعة الشباب
2: بإذن الله.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا movement that inspires.
3: برنامج الشباب والخريف.
4: يا حلم جاب ظفار عالي،
5: خريف ظفار شيء ثاني.
3: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام من خلال برنامجكم الحي والمباشر على إذاعة الشباب، برنامج الشباب والخريف، وضيفتنا العزيزة الفاضلة مريم الهاشمي، يعطيك العافية. وأنا بس جاء في بالي سؤال بالنسبة للمحتوى البوتيك اللي عندك المشارك في هذا الملتقى تبكين وسمو اللي موقعكم في الغارف، صحيح؟
2: أيوة.
1: اي نعم، اعطيني ايش المحتوى اللي عندكم.
2: اول حبيت اشكركم على الاستضافه الطيبه في اذاعه الشباب في برنامج الشباب الخريف. صراحه بالنسبه حتى للمكان اللي اختاروه السنه، يعني موقع متميز. الغارف معروف انه الناس والسياح دائما تروح له،
1: صحيح،
2: عشان الكوفيهات وعشان مكان جميل وموقعه مميز.
1: نعم. هو متصدر هالسنه.
2: السنه متصدر. نعم. وبالنسبه لمشاركتنا نحن متنوعه، كون ان احنا نحتضن اكثر من اسره منتجه ومؤسسات صغيره ومتوسطه.
1: نعم.
2: اوريدي يعني يكون في تنوع في المنتجات وفي ابتكار جديد. نحن نجمع ما بين الموروث العماني والهويه العمانيه وما بين الاصاله.
1: ممتاز.
2: فنبرز هذه المنتجات بطابع جديد وشكل جديد على اساس ان نواكب العصر ونواكب الاشياء اللي مطلوبه حاليا. فاذا ظليت على نفس المنتج دائما وبدون تجديد وتغيير راح يكون يعني كساد.
1: صحيح.
2: الموضوع
1: كيف حسيتوا اقبال الناس من لحظه انطلاق الفعاليه حتى هذا اليوم؟ يعني
2: الحمد لله رب العالمين. يعني انا امس استغربت ان اغلب الزوار اللي جونا خليجيين. يعني جونا ما شاء الله حتى خالد حرية مر علينا.
1: نعم.
2: وفي عندنا نفس الشيء السعوديات وبحرينيات. نعم. وكذا ويشتروا. يعني عجبهم اللبس والتراث العماني وحتى حبوا يقربوه كذا وخذينا عندهم صور.
1: نعم.
2: فكان صراحة الإقبال مبدئيا كثير كثير ممتاز.
1: نعم. زين، أكثر المنتجات اللي حسيتي والله صار في طلب عليها وحسيت انكم والله حققتوا نجاح، خاصه احنا قبل ما نطلع الهواء قلت انتم قاعد تحاولون تجعلوا من هذا المنتج شكل جذاب يلامس السوق مواكب نقدر التطور اللي قاعد يصير.
2: اللبس اللي انا لابستنه اليوم. نعم. صراحه كثير جذاب
1: ما شاء الله.
2: فهو كان مثل اللي انا جالسه اعكس ايش الاشياء والمعروض اللي معانا.
1: نعم.
2: في ان طريقه عرضي، فلما انا لبست الصراحه الكل يعني طلبوا وتواصلوا على اساس كيف التوصيل وكذا.
1: ممتاز.
2: نحن لبسنا مميز. والحاجة الثانية نحن مطورين فيه. يعني
1: خلينا الحين عشان المستمع اللي قاعد يسمع. أيوة. نشرح الزي اللي انت لابسته بالضبط. أيوة. ايش هو ويمثل اي ولاية وتفاصيل هذا الزي؟
2: هو بطابعها شرقية ما تختلف يعني كثير ما بين ولاياتها الخمس. فتحصل مثلا الجعلان وما بين الزي الصوري وما بين الزي المصير والكامل والوافي وقعلان ابو حسن وابو علي. فنحن نلاحظ انه مثلا بس يختلف في الخياطه.
1: نعم.
2: الخياطه
1: التطريز.
2: اي التطريز اللي خياطه، فتقول هذا خياطه مال صوريه، هذا خياطه مال قعلان، خياطه.
1: نعم.
2: مال كذا. نحن نحاول يكون في تطوير مستمر في اللبس والزي اساس الناس ما تمل وتكون تقول خلاص هذا اللبس عندي من الاول وكذا. فكل مره نصدر اصدار جديد او مثل ما تقول نسخه جديده في اللبس.
1: ممتاز.
2: المطور.
1: ممتاز.
2: منها نحافظ على الهويه العمانيه والتراث العماني ومنها نواكب العصر.
1: حلو.

0: يعني أتوقع أستاذ مريم الحديث حول اللبس العماني المطور في شتى المحافظات لربما لاقى رواج كبير يعني الفترة الماضية، لكن يبقى السؤال أيضا يعني كيف اليوم نحن ممكن أن نطور في هذا الإرث وهذا اللبس التقليدي بدون ما نأثر على خصوصيته.
1: صحيح، أنا من وجهة نظري عزيزتي نحن نشوف الدورات اللي تحتضنها الجمعيات المرأة والدورات اللي تحتضنها وزارة التنمية والعمل وغيرها من الدورات، هم هذا مسؤولية كبيرة على عاتقهم أساس أن احنا ما نفقد الزي الأصلي طابعه العماني الأصيل، فدائما يكون التطوير وكذا ما يكون يعني مختلف تماما عن اللبس الأصيل اللي هو يعني كل محافظة أو كل ولاية مشهورة فيه. فمثلا أنا بتكلم عن اللبس بدية، اللبس بدية ما شاء الله تبارك الرحمن كل مرة يكون في نسيج جديد، تطوير في الخياطة، تطوير كذا، لكن خلاص من تشوف تعرف هذا الطابع أنه لبس بدية. أيوة. ومعروفين فيه. نفس الشيء إبرة، نفس الشيء نحن في الشرقية وهكذا، فالابتكار والتطوير ما يمنعين أن نحن نحافظ على الطابع والموروث العماني الأصيل والهوية العمانية، كلنا هدفنا واحد في النهاية، نحن كمؤسسات وكشركاء وكقطاع خاص وحكومي هدفنا الحفاظ على الهوية العمانية.
2: بالفعل. اختي مريم، احنا ممكن باقي لي هذا السؤال الاخير واللي انا دائما احب استثمر ضيفي العزيز انه يروج للفعاليه اللي هو يخص فيها، والدعوه واللي تحبون الناس انكم ينتبهون لحظه زيارتكم في معرضكم.
1: انا طبعا اوجه دعوه للجميع، لجميع الشرائح اللي موجوده معنا هنا في ظفار وخارج ظفار، ان يزوروا معنا المعرض ويدعموا هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، يدعموا الاسر المنتجه، لان مجهود كبير لما انت تكون يعني تعرض ولمده 15 يوم وتبرز هذه المنتجات، في النهايه انت تدعم الاقتصاد العماني وتمكين هذه الاسر اقتصاديا واجتماعيا وغيره. فزيارتهم صراحه يعني لها تاثير كبير، ودعوه عامه لهم نوجهها، ونشكر طبعا غرفة التجارة وصناعة عمان على هذا التنظيم الرائع للمعرض، وكذلك جريدة قبس صراحة إعلاميا قايمة بدور كبير، وما ننسى طبعا بنك الصحار الدولي على دعمه لهذه المعرض وللنسخة الثانية.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، وانت بجد ما شاء الله عليك رائدة اعمال.
1: الله يسعدك.
2: عارفة كيف يعني ترضين كافة الاطراف. الله يوفقك يا رب ان شاء الله.
1: النهاية نمثلهم كلهم ويزاهم الله خير.
2: ما قصرتوا. ما قصرتوا.
1: شكرا. ودعوة طبعا اليوم نوجهها لكم لافتتاح المعرض، هو بالاصل كان باليوم السبت. نعم. بس تأجل لظروف فنية. نعم. راح يكون اليوم الساعة 8 برعاية سعادة الشيخ فيصل الرواس الداعم. نعم. الاساسي
2: تحية يعني
1: بعد قائدنا. نعم. المفدى الميمون. نعم. سلطان هيثم. نعم. حفظه الله ورعاه. اللهم امين. فشكرا اذاعه الشباب على هذه الاستضافه الطيبه.
0: شكرا لك استاذه مريم، نرجو لكم كل التوفيق يا رب، وايضا لكل الاسر وكل المؤسسات المشاركه في هذا المعرض تمكين وسمو. عبد الله، ونحن كذا ايضا وصلنا الى ختام حلقه اليوم مستمعينا، هذا المشوار من الشباب والخريف عبر اثير اذاعه الشباب، متواصل معاكم يوميا من الساعه 2 الى الساعه 4، ونجدد بكم اللقاء يوم غد باذن الله تعالى بتفاصيل جديده وضيوف اخرين. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم اعدادا وتقديما
2: عبد الله بن علي السباح ورويدة الرواحي، وتحية لكل كافة طاقم من المهندسين وفنيين وأيضا القائمين على دعم مثل هذه البرامج الإذاعية. شكرا رويدة.
0: شكرا عبد الله، وشكرا أيضا لمخرجنا
2: هذا توقيع المميز
0: توقيع أيمن الحبسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. المثل يفسر لنا بأن العمل المتقن ينقص مرة واحدة ويكون كافي ومضمون ولا يحتاج إلى إعادة وإصلاح مستمر، والعمل الشين العمل السيء يحتاج إلى متابعة وإصلاح متكرر، وفي النهاية يعود بمشاكل وخسائر مادية ومعنوية. العمل المتقن يعيش طويلاً ويوفر الوقت والجهد والمال، ومن يتقن عمله الناس يذكرونه دائماً بالخير ويثقون في صنعته، وأما من يتهاون ويستخف بعمله فسمعته تسبقه والناس يتجنبون التعامل معه لأنه ما يجي من ورايه إلا الخسائر والمشاكل.
1: الحمد لله الحمد لله، جلست على هذا العمل 10 ساعات لكني مرتاح وراضي بالنتيجة. كل شيء فيه اللهم لك الحمد معمول بذمة وضمير.
2: والله أنك محظوظ، وعلشان كذا عملك بيجي تمام.
1: يا أختي الأمر وما فيه أن الواحد لما يتقن عمله مهما كان هذا العمل بطريقة صحيحة من أول مرة ما يتعبه ولا يرجع له في كل مرة.
2: صحيح كلامك، أنا استعجل وأبغى أنهي العمل بسرعة عشان أرتاح وأقدم صالحي، لكن للأسف الأمور تجي عكسية وأجلس طوال الوقت أصلح وأعدل وأغير، وهذه يكلفني مجهود أكبر بيخسرني مال ويضيع علي وقتي كان من ممكن أستفيد منه.
1: شفتي إن العمل الناقص يسيء لسمعة العامل ويبين إنه مهمل وغير مباء، هذا اللي يخلي فرص كبيرة تهرب منه.
2: فعلا العمل المتقن راحة والعمل الرديء مشقة وتعب،
1: وصدق المثل الشعبي اللي يقول
2: إيش يقول؟
0: الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. في قرية صغيرة كانوا هناك 2 رجال يشتغلون بالنجارة، واحد فيهم مشهور بإتقان وجودة عمله والثاني يمرمر كذا بالعمل ويخلصه بسرعة، ما يحب أنه يقضي في العمل وقت كافي ولا يهتم لا بجودته ولا بإتقانه. في يوم من الأيام طلبوا منهم أنهم يساوون أبواب عشان المدرسة. فالأول كان يختار أجود وأحسن الأخشاب والرزاز والمسامير ويجلس فترة طويلة في العمل ويتأكد بأن كل جزء في هذه الأبواب قوي وثابت والقوي الله. أما الرجال الثاني أو النجار الثاني فقد أنهى عمله في نص النهار، ما هتم لا بجودة الخشب ولا بالمسامير ولا ثبتها زين ولا ثبتها بقوة ولا صقل الخشب زين. ويوم ركب الأبواب كانت المسامير والمفاصل والألواح تطيح ويقوه يركبها، وفي كل مرة تطيح ويركبها كان في منتهى الخجل وفي منتهى الإحراق، وضحك علي أهل القرية. ومن هذاك اليوم فهم بأن العمل الجيد يتطلب الأمانة والمهارة والصبر. العمل المتقن هو أقصر الطرق للراحة، ويحتاج أنه يعمل مرة واحدة بس وما يتطلب لا إعادة ولا إصلاح متكرر، عكس العمل السيء أو العمل الغير متقن اللي يفضح صاحبه قبل غيره ويفضح نيته قبل فضح صنعته، ولا يترك أثر طيب بل يترك سمعة وخيبة وخسارة وندم. فالإنسان يعرف من أثر يده، يا أما عمل زين يتشرف به ويرفعه ويشهد له الجميع بالكفاءة والإتقان، يا أما عمل شيء سيء كله عيوب ومشاكل وتعاتبه وتعاقبه نفسه قبل الآخرين.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

أسعد الله مساكم بكل المحبة مستمعينا، حياكم الله معنا في برنامج استوديو خمسة. أهلا وسهلا بكم في هذه المحطة الجديدة التي جمعناها معكم، وتحية لكل المنضمين معنا سواء قاعدين يقضون مشاوير مسائية تبتدي الحين ولا منتهي أعمالهم، ونقول لكم عساكم على القوة. لقانا يتجدد كل أسبوع من الأحد إلى الخميس في مساحة جديدة ومواضيع دائما تجمعنا على مدى ساعتين بآراء تصنعونها وتشاركون بها. الحديث اليوم في موضوعنا نتكلم كثير ونردد عبارة ما أدينا إلا الواجب، نقولها لكل الناس اللي شاركونا في مناسبة أو زيارة مريض أو مشاركة فرح أو تقديم عزاء. فالواجب الاجتماعي جزء أصيل من قيم مجتمعنا العماني، دائما نعرف أنه يقوي العلاقات ودائما الناس تكون قريبة من بعضها البعض في الأفراح والأتراح. لكن هل دائما إحنا نقوم بهذه الواجبات بدافع المحبة ولا نسوي بعضها لأن نخشى من العتب أن يعتبون علينا الناس أو أن يقولون ما يونا وقصروا فينا؟ تتغير صورتنا أمام الناس أحيانا يغيب شخص عن مناسبة واحدة وننسى كل المرات اللي حضرها ونقول هو ما حضر لي وأنا بعد ما بحضر له. فهل يمكن أن نختصر علاقة طويلة في موقف واحد؟ وهل من وجهة نظركم عدم الحضور يعني بالضرورة عدم الاهتمام ولا هناك ظروف احنا ما نعرفها؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي ننتظر فيه مشاركاتكم على 24-6-9-8-1-5-1. الواجب الاجتماعي محبة ولا خوف من العتب؟ بكل حيادية نناقشة، واحنا ما نقلل من قيمة هذه الواجبات، دائما نقول مجتمعنا قايم عليها. معكم عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، ونقول شلنا يا أبو جناحين يا المنتصر بالله بن محمد العامري.

سلام يا سلام يا سلام، شلنا يا ابو جناحين. واحنا نقول درب السلامه لكل اللي قاعد يسمعنا، وكل من ثبت الموجه وقاعد يستمتع عبر اثير اذاعه الشباب في ربوع وولايات ومحافظات سلطنه عمان، اينما يصل هذا الاثير، او كنتوا تسمعونا من خلال الساتلايت وقاعدين في بيوتكم، او عن طريق المذياع اللي يرتحل معاكم من مكان إلى مكان، أو عن طريق منصة عين. على فكرة من كم يوم كانت منصة عين يوم السبت ما شغالة إذاعة الشباب فقط، أتمنى من المعنيين أنهم عالجوا الموضوع. أنا ما رجعت أسمع مرة ثانية، بس كانت الوحيدة اللي ما كانت شغالة. فنقولكم حياكم الله معنا، حيا بهذا الترابط الجميل اللي يجمعنا معاكم عبر برامج مختلفة. يعني أنا حقيقة أفرح لما أشوف اليوم المستمع مكون هذه العلاقة الحلوة بين بعضهم البعض. أحيانا يخلوني يعني مثل الحمام الزاجل اللي يرسل التحايا والسلام وكذا وما أعرف إيش، بس أنا وايد مستمتع بهم. صحيح علي خاطر؟ الله يسعدك، تحية لكم، وشكرا لك أيضا علي خاطر لأنك أديت الواجب. ودائما دائما دائما ما نعطيك كذا الموضوع بصياغته وترسله لجروب إذاعة الشباب ولكل المستمعين. فإحنا نرحب بكم أكيد في موضوعنا لليوم. إحنا كلنا نعرف مستمعينا أن المجتمع العماني مجتمع بطبيعته كذا، أو المجتمعات كلها، ولكن في خصوصية كذا تمتاز بها بعض المجتمعات، من ضمنها مجتمعنا العماني يمتاز بخصوصية جميلة في الواجب الاجتماعي اللي دائما ما يعتبرونه حاجة عابرة، جزء من تفاصيل الحياة، في القرب بين الناس، في الأفراح تلاقيهم الأهل والجيران الأصدقاء، في الأتراح الإنسان ما يترك بروحه، عند المرض أيضا يروحون ويسألون عنه، ما قادرين يسألون، بالاتصال برسالة لما يجيهم ويزيد معهم مولود، عودتهم من مناسك الحج والعمرة، أو مسافرين، علاج، أو أيا كان. في كل الظروف تتحرك العلاقات تلقائيا وتقول حق الشخص إحنا معاك، احنا موجودين، احنا نشعر بيك، احنا نفرح معاك، احنا نشيل عنك هالحزن ونخفف عنك هالعبء. هذه اجمل القيم اللي يتميز بيها مجتمعنا، لان الواجب الاجتماعي عمرنا ما اعتبرناه كذا مجرد حضور، ولكن رسالة تقول بكل امان ان فرحتك تعنينا وحزنك ترى لا تحمل بروحك، احنا مستعدين نساندك ونشاطرك فيه. في المقابل مع كثرة هذه المناسبات مستمعينا وتسارع الحياة، تغيرت الظروف، ظهر جانب آخر يعني وجب ان احنا نستحق اليوم عنده. لما يتحول الواجب الاجتماعي من مشاركة نابعة من القلب الى مجاملة مرهقة، مجاملة مرهقة، أو إلى اختبار نقيس فيه محبة الآخرين عندنا. أحياناً يغيب شخص عن مناسبة تقول هذا ما جانا، ما حضر. للعلم صارت، أنا سألت عن كم شخص يعني كنت أسألها، أقولها ليش ما حضرت المناسبة الفلانية، قالوا والله ما عزمونا. سألت صاحبة العزيمة ليش ما عزمتيهم، قالت والله في عرس بنتي الأولى ما يوني. طيب عرس بنتك الأولى يمكن كل واحد عنده عذرة، يعني هل اليوم تنتهي العلاقات بس مجرد أن ما حد لبالك في مناسبة واحدة بعيد الشر؟ يعني هذه الأمور كلها يعني إحنا نقول لابد أن نوقف معها ونقول يعني ما بارك لي، ما بعزمه مرة ثانية، وكأن علاقة امتدت سنوات يمكنها تختصر في مناسبة واحدة، أو اعتذار أو هدية ما وصلتك. كم مرة حضرنا مناسبة وإحنا كنا جدا مرهقين، كنا متعبين، قدمنا هدية تفوق قدرتنا، أو قمنا بزيارة فقط حتى لا يقال ما قام والله بالواجب، ما أدوا الواجب، ما وصلونا. في استوديو 5 نناقش هذا الموضوع اليوم، الواجب الاجتماعي محبة أم خوف من العتب؟ شاركونا، وإيش الواجب اللي تأدونه من القلب، ومن وإيش الواجب اللي تسوونه خوفا من كلام الناس؟ هل سبق أن حملكم واجب اجتماعي فوق طاقتكم؟ على 2-4-6-9-8-1-5-1 نقول ألو ونسمع أصواتكم، وعلى 7-2-4-2-2-0-0-9 تأكدوا مكانكم مبين، حتى لما تغيبون احنا نشتاق لكم.

بعض الغياب يلغي حضور الكل، وفي بعض الحضور يلغي غياب الكل. علشان كذي احنا نقول مكانكم مبين مستمعينا، ان عاتبوكم وقالوا لكم وسألوا وفقدوكم رغم ان كانوا مزدحمين بكمية الناس اللي موجودة حواليهم فرحانة معاهم، ولكن شخص واحد كان غايب كانوا يشعرون بفقده. تعرفون ليش؟ لان مكانته كانت غير وحضوره كان غير.

عبر أثير إذاعة الشباب نبعث تحية لمستمعينا في كل مكان وتحديدا إلى محافظة ظفار واللي يسمعونا هم الحين يستمتعون بأصوات بجو الرذاذ والأجواء الجميلة الخريفية. إحنا عندنا الجو خرافي هني، أنتوا عندكم الجو خريفي بكل معنى الكلمة. للزوار القادمين أيضا من مختلف المحافظات ومن دول الخليج والوطن العربي، اختلفت الطرق إلى الوصول للوجهة إلى محافظة ظفار، ولكن منهم اللي جاب كرفان مجهز علشان يستمتع بمواقع مختلفة بطريقة مختلفة، ومنهم اللي اختار التخييم، ومنهم من عد كذا جدول للعيون والأودية والفعال الأودية أنا محتاجة دواء ومحتاجة وادي والفعاليات، واللي ترك كذا للضباب مساحة إنه ياخذه لبعيد آخر مدى وهو يمشي في دروب مختلفة في ربوع محافظة ظفار. تحية لأهل محافظة ظفار اللي قاعدين يستقبلون الزوار بكل طيب بكل محبة وجمال المكان، أيضا يرحب بيهم. وتحية لكل اللي وصلوا واللي قاعدين الحين في الخط يمشون، نقولكم توصلون بالسلامة، استمتعوا وحافظوا على جمال الطبيعة. بعض الرحلات ما تمنحنا بس صور ولكنها تعيد لنا شيء من الهدوء، ونقولكم حي من يانا وحياهم.

اي والله تقهوينا شوق بالغيبة يا مستمعينا. الله يسعدكم ان شاء الله، الله يلم الشمل ان شاء الله وتشوفون كل الناس اللي تحبونهم. ما صعبها لما تتقهوى شوق في الغيبة. 10 عادات للسعادة مستمعينا، او للسعداء مثل ما اطلقوا عليها. واحد، لا تنتظر حد او اي احد يصنع يومك، اصنعه بنفسك، حط نفسك بمن يضيف الى روحك ولا يستنزفها. لا تكن حساسا تجاه كل كلمة وموقف، لا تدقق كثيرا في عيوب الناس فأنت أيضا لست كاملا. لا تؤجل سعادتك، أفضل وقت لتعيش هو الآن. تجاوز الماضي، خذ منه الدرس واترك الألم. ضع لنفسك هدفا يجعلك تستيقظ بحماس. نوع علاقاتك وهواياتك ولا تجعل حياتك معلقة بشيء واحد. افرح بالتفاصيل الصغيرة مهما تصنع الأيام الجميلة أكثر من الحمد. فالشعور بالنعم من أقصر الطرق إلى السعادة. تحياتنا لك يا سليمان العاصمي على هذه الرسالة، وأيضا تحية لكل اللي قاعدين يسمعونا. حابين كذا شوية ناخذكم إلى أجواء محافظة ظفار، يعني بعد افتتاح عين صلالة وأجواء جميلة، في تجربة كذا تعيشها مختلفة. يعني كانت الناس، يعني شفنا مقاطع وايد حلوة، كانت الناس تتعنى إلى لندن أو إلى أماكن مختلفة تلتقط كذا مع هذه العجلة والكباين اللي فيها من أقصى الدول. اليوم موجودة في محافظة ظفار، وإحنا شفنا المصورين خذونا إلى زوايا مختلفة حقيقة. حاب أوجه شكر وتحية أيضا للزملاء في إذاعة الوصال اللي كانت لهم تجربة مختلفة. تحية للزميل محمد العلوي صاحب الأفكار المتجددة. مرة تلاقيه فوانيت في بيكاب، في البساط الأخضر، تلاقيه في الكابينة يوم افتتاحها وهو يستضيف ضيوفه أيضا داخل الكابينة. فنقولكم تحية لكم وتحية لكل صناع الجمال اللي قاعدين يقولون لنا تفاصيل حلوة من محافظة ظفار. بصوت فضل شاكر ناخذكم إذا هذه الرحلة الحلوة، خذني معك.

الله الله على الإحساس الجميل وهذا الديو اللي ياخذنا إلى تفاصيل حلوة مستمعينا مع أجواء جميلة أكيد اللي قاعد يسمعها الحين يستشعر كذا هذا الإحساس الجميل وبالأخص نغبطكم ما نحسدكم نغبطكم اللي موجودين حاليا في الأجواء الجميلة سواء في الأشخرة ولا في الجبل الأخضر ولا في محافظة الظفار وتستمتعون دائما بهذه الأجواء. مستمعينا حدث في مثل هذا اليوم 17/8 من عام 1982 بدأت يعني الجيل الحالي ما أعرف إذا بيفهمون علينا لما بنتكلم عن هالكلام ولا لا بس إحنا بنحاول نوصل لهم. تذكرون حاجة كذا دائرية شفتوها في البيت كانوا يدخلونها كذا في جهاز أو في السيارة يسمعون فيها أغاني أو يشوفون أفلام أتوقع موجودة إذا كنتوا تلعبون بعض الألعاب. في مثل هاليوم 17 أغسطس من عام 1982 بدأت أولى عمليات الإنتاج التجاري للأقراص المدمجة المعروفة بالسي دي لتدخل الموسيقى مرحلة جديدة ويتغير الشكل الذي تصل به الأغنية إلى الناس. لكن مع هالمعلومة مستمعينا تطور الأغنية ما كان فقط في الطريقة اللي إحنا نسمعها حتى في الطريقة اللي إحنا نشوف فيها الأغنية نفسها. في مرحلة من المراحل كانت الأغنية التلفزيونية تقدم غالبا من داخل استوديو مغلق أو على خشبة مسرح فنان يوقف مع ميكروفون وخلفه فرقة موسيقية تنتقل الكاميرا مع الأداء مثل ما أنتوا الحين الصورة والمشهد قاعد يمر قدامكم. بعد ذلك بدأت الصورة تخرج من الأغنية إلى أماكن أخرى أصبح للعمل الغنائي تصور بصري وحكاية ومشاهدة تعبر عن كلماته. من هنا ظهرت فكرة الفيديو كليب بالشكل الذي عرفناه لاحقا. والجميل مستمعينا أن للفن العماني حضور مبكر في هذه التحولات إذ يذكر أن الفنان العماني الراحل سالم علي سعيد وصفوه بأن صاحب أول فيديو كليب عربي متكامل عندما صور أغنية عش سعيد في صلالة في عام 1984 برؤية وإخراج فني في وقت كانت فيه غالبية الأغاني العربية تصور داخل الاستوديوهات وداخل المسارح. حظي العمل أنذاك بانتشار في سلطنة عمان وأيضا اليمن وعدد من دول الخليج ومنذ ذلك الوقت قطعت الأغنية المصورة رحلة طويلة من مشاهد بسيطة تخدم الكلمة واللحن إلى إنتاجات ضخمة تقنيات ومؤثرات بصرية وصولا إلى هاليوم. ما وصلت الأغنية إلى الناس من خلال صورتها قبل طبعا ما ينتبهون إلى كلماتها ولكن احنا نقول من حكايات البدايات. نستمع الآن إلى العمل اللي حمل هذه الريادة في أغنية عش سعيد للفنان الراحل سالم علي سعيد. هل أضاف من وجهة نظركم الفيديو كليب للأغنية جمال وساعدها على البقاء ولا الصورة في بعض الأعمال أصبحت تطغى على الكلمة والصوت؟

واحنا نسمع لأغنية عش سعيد كذا، أكيد نقلت هذه الأغنية بعض المستمعين اللي قاعدين يسمعوني إلى حقبة من الزمن، إلى ذكريات، إلى ناس، إلى أماكن، إلى لحظات، مثل الميدلي اللي اشتغلوا عليه للفنان الراحل سالم علي سعيد، ونسمع عبر أثير إذاعة الشباب لكم المحطة هذه والمساحة الجميلة اللي تستمتعون بها بالذكريات الأجمل.

0: الله الله، عيشوا بكل سعادة مستمعينا. يبالنا بعد هالكوب ليه وهالغنية بعد الفاصل الجاي عايش سعيد لعبد المجيد عبد الله علشان كذا تروح كلها في السعادة مستمعينا. خلينا كذا ناخذكم مع أو ناخذ المستمعين ونسمع أصواتهم ومشاركاتهم وآرائهم بخصوص موضوعنا لليوم اللي تكلمنا فيه عن موضوع الواجب الاجتماعي. ها، أديتوا الواجب والله ما أديتوه؟ أديتوه بكل حب ولا خوفا من العتب؟ تحية للعنود المسكري تقول خوفا من أمي والله أدي الواجب إذا ما سوت بتغيب يعني من الوالدة، هذا نوع من أنواع التربية. واستمعينا، هل غياب شخص عن مناسبة واحدة يغير نظرتكم له وأيضا أنتم من الأشخاص اللي تتقبلون أعذار واعتذار الآخرين بكل سهولة، ولا شيء في خاطركم يبقى كذا يعني باقي؟ هل سبق أنكم قمتم بواجب اجتماعي فوق طاقتكم حتى لا يقال أنكم قصرتم؟ إحنا لما نتكلم عن الواجب الاجتماعي أنا أستغرب من بعض الناس بدون ذكر أسماء، يعني حقيقة أقول وين يعني وين لاقين نفس وين يلاقون نفسهم هذيلا؟ تلاقيهم في حفل الصبح. احنا ما نتكلم عن اداء الواجب الاجتماعي، لا، عن يعني لما يحضرون فعاليات تلاقيهم حفل الصبح، حفل العصر، افتتاح العصر، مناسبة بالليل بعد عادي بالليل مناسبتين عادي يكونون في مكانين. وين وين؟ والبيت والناس اللي موجودة في البيت؟ انا اتفاجأ من بعض الناس اللي لاقين هاي المساحة في حياتهم. للعلم يعني هذه الأشخاص عندهم بيوت، عندهم عيال، عندهم كل حاجة. لذلك احنا نقول هل اليوم الحضور هو المقياس الحقيقي للمحبة أم أن للمحبة صور أخرى؟ ناخذ مشاركة على 24-6-9-8-1-5-1. مجددا أعتذر على الصوت، ما أدري هالصوت متى بيرجع، شكلي لازم أخذ مساحة كذا أطلع إجازة وعقب بيرجع صوتي. نقول ألو. قولي ألو. نقول ألو. ألو.
1: فين؟ مساء الورد.
0: مساء النور والسعادة.
1: يا هلا وسهلا، والله السعادة هو استماع لصوتك
0: حبيبة قلبي.
1: عليك ما شاء الله، يعطيك الصحة
0: والعافية. الله يعافيك يا رب يحفظك. من معانا؟
1: يحفظك يا رب. معاكم أم عبير، خديجة الأنصاري.
0: حي الله يا أم عبير.
1: يا هلا فيك.
0: من وين تكلمين الغالية؟
1: من الباطنة شمال.
0: أهلا وسهلا.
1: أو شمال الباطنة. صحيح.
0: الباطنة شمال أو شمال الباطنة؟
1: إيه هي نفسها، بس أحد يقولها كذي واحد كذي.
0: الله يسعد قلبك إن شاء الله.
1: قلب الحبيب قلب جميع المستمعين إن شاء الله.
0: تفضلي يا معبير.
1: والله برنامج مثل ما يقولوا، أول شيء سمعت أغاني شيء حاجة ما شاء الله عليكم أنتوا والمخرج.
0: تسلمين.
1: هاي سالم علي سعيد، نتمنى بعد نسمع مسافر.
0: الله وايد احبها انا.
1: وانا بعد
0: عسى ان شاء الله نسافر قريب انا وانت يا ام عبير.
1: اتمنى والله
0: ان شاء الله.
1: الله يسعد ايامك يا رب.
0: وياك يا رب.
1: بالنسبه حق مثل ما انت تفضلتي على اساس ان في ناس يروحون صبح ومساء وما شاء الله اكثر من مكان يعني. الموضوع اللي انت طارحت لنا
0: بالضبط اداء الواجب، نتكلم عن اداء الواجب. هل اليوم أصبح أداء الواجب يعني الواحد يروح يؤديه بكل محبة، ولا هو خوفا من الناس تعتب علي والله بيزعلون إذا ما رحت لهم ولازم نوصلهم؟
1: والله بالنسبة لي أنا أتكلم بشكل خاص.
0: تفضلي يعني. أي
1: تفضلي حبيبتي. بالنسبة لي أنا صراحة لا والله، يعني أنا ما عندي على أساس أن أحد يعتب علي. هم أحصل بعض الأحيان عتاب، لكن بعض الأحيان أنك أنت لما تروحين كمحبة للشخص كتقدير للشخص اللي انت رايحت له.
0: صحيح.
1: يعني بعض الأحيان يكون ظروفك ما تسمح لش انك توصلينا، لكن احنا الحمد لله الحين صار عندنا التليفونات، ممكن انك انت يعني تتواصل مع الشخص هذا العزيز عليك اللي عنده، ممكن انك انت يكون روحتك له او اتصالك له يكون فارق في حياته.
0: بالضبط.
1: يشوف حاجة يعني كبيرة انك انت تعنيت عشانه. لكن اني انا يعني والله بعد انا اقول لك شيء، انا الاسبوع الماضي صراحه يعني بسلامتكم كان في عزه، وانا فعلا كنت ضغطت على نفسي عشان اروح لغلاوه الناس يعني اللي هناك الخواتي.
0: الله يرحمهم يا الله يصبرهم.
1: امين يا رب. فعشان كذي بعض الاحيان فعلا مش لازم انت تضغط على نفسك حتى رغم كل الظروف، مش لابد انك تروحي. يعني واجب معنى كلمه الواجب، في اشياء ممكن انت تتعذري عنها.
0: صحيح.
1: لكن في اشياء لابد انك انت تروحي يعني تعملي الواجب.
0: طيب من وجهه نظرك ام عبير، الناس تعذرك في الفرح ولا في الحزن؟
1: والله بعض الاحيان يكون في الفرح. بعض الاحيان يكون في الفرح، وبعض الاحيان تعذرك في الحزن لما يكون في حاجه يعني ضروريه. لكن مثل ما تقولي الواجب اللي يكون الشخص عزيز عليك ويجيك رغم كل ظروفه، لابد انك تقدر وتوجبه وتروح
0: طبعًا.
1: انك انت تروح لرغم ظروفك
0: طبعًا.
1: يعني بعض الاحيان صار ظروف عند الانسان ايام، شو بقول، شيء ايام كورونا عطيش على سبيل المثال، كان صراحه الوقت كان صعب جدا.
0: صحيح.
1: فكان انك انت حتى ممنوع انك انت تروح تعزي او تروح توجب او تروح تواسي.
0: بالضبط.
1: لكن غلاوة الناس عندك، والله في ناس سووا المستحيل عشان يوصلوا لي بأمانة، وانا اشكرهم جدا. يعني في صديقات كان صار عندي ظرف كذا، فهم رغم كل شيء حدوا المستحيل ووصلوا لي. يعني مثل هذه لابد انك انت توجبهم.
0: طبعا طبعا تقطع لهم دروب.
1: اي والله، يعني جد انك انت لما يكون حد يوجبك ويقدر منك ويحس فيك ويبي يكون يمك في حزنك وفي فرحك، هذا لابد انك انت هذا ما تضيع من ايدك.
0: الله الله الله يجمعكم دوم على الخير يا رب، ودائما ويبعد عنكم الاحزان حبيبه قلبي ام عبير.
1: امين يا رب. امين حبيبتي. بس في ناس فعلا يستاهل انك انت تتعنى لهم، مو بس عشان واجب. لا، انت محبه منك انك تروح للشخص.
0: صحيح.
1: انا شخصيا اتكلم عن نفسي، لما اروح اذا كان في فرح او في حزن لا قدر الله، اروح لهم من محبه في قلبي وحابه اشاركهم
0: الله
1: في احزانهم وفي افراحهم.
0: جميل.
1: كشخص يعني اتكلم عن نفسي.
0: عن شخصك. جميل. جميل. الله يسعدك ويسعدنا بسمع صوتك. طيب لا والله برنامجكم وبالعكس نسعد بسمع اصواتكم الغاليه.
1: تسلمي والله من طيبك.
0: ودرب السلامه ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا رب. مع السلامة.
0: وداعة الرحمن. مع السلامة. مع السلامة. أم عبير طبعا تشاركها أختي، رسلت رسالة تقول أختي نفس تقريبا توجهها أم يوسف، أختي شريفة نفس أم عبير بالضبط، تتعنى حق الناس اللي تحبهم واللي تودهم. ناخذ مشاركة جديدة ونقول ألو. ألو مرحبا.
2: أيوة مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
0: طيبين. طاب حالك.
2: يا مرحبا بكم.
0: حي الله يا عبد الله.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: من وين تكلمنا يا عبد الله الدرعي؟
2: والله اكلمكم ولاية دم.
0: ما شاء الله.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: حياك الله. تفضل يا عبد الله.
2: ما جاي بس حبيت اشارك اتصل وسلم عليكم.
0: لا نحب بعد نباك تأدي الواجب.
2: ايش الواجب؟ فضلك.
0: زاد فضلك.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: عبد الله انت تأدي الواجب بناء على تأدية واجب كمحبة ولا خوفا من ان يعتبون عليك؟
2: والله يختلف من شخص لشخص. حد من الناس يعني الأشخاص القريبين ما يتشرفون أنك ما تحضر ولا أنك ما تيهم، حتى الاتصال يكفي.
0: أيوة يعذرونك.
2: يعذرونك نعم. والسؤال الثاني وشنو؟
0: طيب أنت بالنسبة لك الناس يعني تفضل أنها تأدي الواجب في الفرح ولا في الأحزان أكثر تباكم وتنتظر ييتكم؟
2: ها؟
0: وتنتظر ييتكم ووصولكم في الفرح ولا في الحزن أكثر؟
2: والله العالم تفرح في الفرح، الحزن الله إن شاء الله نقول
0: له. الله يبعد عنكم الأحزان.
2: الله يبعد الحزن. العالم تفرح في الفرح إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. الله يجمعكم دوم على الفرح يا رب. وين رايح يا عبد الله الحين؟ وين رايح؟
2: ها؟
0: وين رايح؟
2: والله رايح العزبة.
0: يا سلام عليك.
2: يا مرحبا
0: وسهلا. وعلى جوك. الله يسعدك.
2: امين. وياكم حبينا شارككم ونسلم عليكم.
0: جزاك الله خير. شكرا.
2: جزانا وجزاكم. مرحبا.
0: وداعة الرحمن. الله الله جميل. يعني احنا دائما نسمع كذا، يعني الاب يقول والله بأدي واجب اتجاه البيت، الابناء، الزوجه، هذه الاشياء كلها. فنقول دائما الناس اللي ودها تعيش بسعادة وما عارفة كيف تعيش بسعادة وتكذب على نفسها أنها عايشة بسعادة، إحنا نقول عيش السعادة وتفاصيلها. ما كل اللي راحوا يقدرون أنهم يجون، وما كل اللي نباهم قادرين أنهم يكونون جنبنا ويسعدوننا، لكن عايش سعيد. عبد المجيد عبد الله.

يعني مستمعينا حتى في هذه الأغنية، أغنية عايش سعيد لعبد المجيد، تحمل كذا مفارقة جميلة. العنوان يوحي أنك أنت عايش بسعادة، بينما صاحبها عكس ذلك تماما. يواصل الحياة يقول لك بنصف نبض ونصف قلب، يعيش أمل على عودة شخص يحبه. أغني عن إنسان يقول أنا بخير، بينما كل ما فيه يعترف أنه ما بخير من لما فارق الإنسان اللي يحبه. عايش سعيد

0: كيف عايش سعيد؟ يعني عايش سعيد يعني تشبه بعض الواجبات الاجتماعية مستمعينا. تعرفون كيف؟ أنا بقولكم كيف. بعض الواجبات الاجتماعية اللي نأديها نحضر نبارك نزور ونبتسم لكن من دون شعور حقيقي. هني الواحد لازم يطرح على نفسه سؤال، هل يكفي أن أنا أدي الواجب بجسدي؟ أني أنا ها تراني وصلت، شفتوني تراني ييت. إيش قيمة الواجب في الشعور إذا أنت ما كنت حقيقي حتى بمشاعرك؟ تكون حاضر في الفرح، في الأتراح، في المباركة، في كل شيء. الواجب بلا محبة أنا أشوفه يسقط العتب لكنه ما يوصل للقلب، ويشعر الشخص الثاني أنك أنت بس جاي كذا مجرد شكليات نسميها. نقول ألو على 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذ مشاركة، وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 نقرأ رسائلكم على الواتساب. نقول ألو ألو ألو ألو. وين؟
1: نقول مساء الخير أخت مشاعل.
0: مساء النور سعادة.
1: كيف الحال؟ عساك طيبة.
0: طيبة. طاب حالك أخوي.
1: أنا أمسي عليك وعلى الجميع اللي معك
0: بالنور والسعادة.
1: ونستعدك كل خير إن شاء الله.
0: حياك أخوي. من وين تكلمنا أخوي؟
1: من مصيرة أختي، جزيرة مصيرة.
0: أوه البلوشي.
1: لا والله الفارسي.
0: حي الله يا الفارسي. أول مرة تكلمنا.
1: أول مرة. نعم.
0: اسمك الكريم؟
1: أحمد محمد فارسي.
0: والنعم والنعم
1: والنعم. حالك أختي؟ أخبارك؟
0: كيف مصيرة؟ كيف الأجواء فيها؟
1: جو باردة مصيرة الحمد لله، جو بارد.
0: تنصحنا بزيارتها الفترة؟
1: نعم والله.
0: العبارات متى تطلع العبارات توقيتها؟
1: التوقيت حسب التوقيت على حسب المد والجزر. البحر.
0: يا سلام. أنا ما شفت لها وأنا كنت صغيرة، يعني كذا كنت في الابتدائي، بس أتذكر تفاصيلها وشاطيها الجميل.
1: تغيرت الحين الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله عمار بإذن الله.
1: الحمد لله.
0: تفضل أخوي حمد.
1: مرحبا بك زياره. مرحبا بك اختي العزيزه.
0: عزيزي غالي، نتكلم عن الواجبات الاجتماعيه. اديتوا الواجب تادونه بحب ولا بعتب؟
1: لا والله نتكلم عن الواجب. الواجب مهما كان عنك عماليين امانه، يعني الواجب واجب عليك، مثل التبادل. وما تلوم الناس. حد الناس يمكن عنده ظروف وتقول هو هذا ما جاء للشخص معي.
0: معك.
1: لا قدر الله صار عند حد حزن ولا صار عنده شيء عراس ولا على افراح. شخصك ما جاك، أنت عذرت في المسلم 70 عذر في المسلم،
0: وأنت فقدت لأنك ولأنك فقدت أيضا نفس الشيء.
1: لأنك فقدت. نعم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله ما نفقد غالي
0: إن شاء الله يا رب ما تفقدون غالي وعزيز يا رب.
1: نعم. ياكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا حمد.
1: ويسعد إن شاء الله الدنيا وآخر إن شاء الله.
0: وياك.
1: ويسعد المذيع أم سعيد والزملاء
0: صاحب السلام سالم إن شاء الله.
1: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين آمين. جزاك الله خير.
1: الله
0: يحفظك
1: يا رب.
0: ودعت الرحمن. ناخذ ابو ناصر. الو.
2: الو.
0: حي الله يا ابو ناصر.
2: مساك الله بالخير يا ام تيمور.
0: الله بالنور والسعاده والسرور.
2: معك ابو منصور البلوشي.
0: ابو منصور كيفك يا ابو منصور؟
2: الله يعطيك الصحه.
0: اهالي مصير منورين اليوم.
2: والله النور نوركم طالع معكم.
0: عمرك طويل. انت اقول لك
2: انا نحظى ان نتكلم معكم صراحه يعني.
0: ابو منصور
2: حياك.
0: أنا حسيت كي بالفزعة.
2: عافية أختي.
0: من سمعت حسكم حسيت كذا بالفزعة، يوم اتصل الدرعي ويوم اتصل الفارسي والحين أنت، ويوم اتصلت أم عبير كذا حسيت كذا، وأنتوا تتكلمون عن أداء الواجب والواجبات الاجتماعية يعني كذا في شغف أنكم تتكلمون. قولنا هات علومك.
2: والله الإنسان واجب عليه من محبة ومن مخوة ومن صداقة، يعني يعطيك الدعوة الإنسان وهو متواجد يلبي دعوة أخوه ودعوة صديقه ودعوة زميله، يعني سواء في الأفراح ولا في الأتراح. والله يبعد عني وعنكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب. الأحزاب. آمين يا رب.
2: لكن الإنسان واجب عليه يعني إلا إذا عاد يبعده الشيء الصعب يعني يسوي عنه. وعلق حتى ولو أنه بالرسالة يكفيه يسوي معه.
0: جميل.
2: أموره طيبة يوصل عليه يعني يسلم عليه ويشاركه.
0: صحيح.
2: والحمد لله رب العالمين أول وأخير على كل شيء.
0: الحمد لله الحمد لله. الله يديم هذه العلاقات وهذا الترابط الجميل في مجتمعنا. آمين العماني.
2: آمين يا أم تيمور. عاد حابين نمسي عليك وعلى طاقم هذه البرنامج الجميل. جزاك الله خير يا أم تيمور.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله ما قصرت.
2: ونتمنى زيارتك إلى ولاية مصيره الجميل.
0: بنزورها بنزورها تري الشتي يعني خليه يشتي بعدين بيه. بيه بس غير فشتي غير جوهي.
2: فشتي جوهي غير. ولكن في الصيف جوهي بعد غير. عندي غيام ورثام الحمد لله وقت الصباح.
0: الله.
2: يعني والأمور طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديمها علينا من نعم يا رب.
2: الصباح يعني.
0: يا سلام عليك.
2: وغرة سياحية مناطق سياحية والحمد لله رب العالمين.
0: الجميل تعرف إيش في مصيره حلو؟ تلاقي البحر، تلاقي الرمل، تلاقي كذا طبيعة مختلفة، مزارع، نخل، يعني فيها تضاريس سبحان الخالق.
2: أمتى أمور تضاريس فيه مختلفة متنوعة مصيره. فكل شيء يعني مرة إذا بغيت في البحر بحر، إذا بغيت في الأودية أودية، إذا بغيت في الزراعة.
0: سبحان الله سبحان الله.
2: ربك يعني ميزة يعني الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله آية من الجمال.
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يسعدك. شكرا جزيلا لك يا أبو منصور.
2: آمين. جزاك الله خير.
0: يومك سعيد ودعاة الرحمن.
2: يحفظك إن شاء الله. يومك سعيد.
0: الله يحفظكم ودعاة الرحمن. كوثر كوتش سماهر الميمني تقول عيش حياتك بسعادة وأدي الواجب بس بحدود وكون صافي القلب. الدنيا يومين، يوم لك يوم عليك، واجعل كل شيء لوجه الله تعالى، وإشراقة يوم جديد أفضل من أي شيء. كون قوي وكون من أهل الخير وكون من الناس اللي تبادر بأداء الواجب. تحياتنا لك يا كوتش سماهر. أيضا رسالة تقول من أخونا أبو ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل، يقول يجب على الشخص أن يوازن في حياته بين حياته الاجتماعية وحياته العملية وحياته الروحية وراحته النفسية والجسدية لتسعد. صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. شوف الليل أيضا يقول شوفت الناس محبة وشوفت الفجر غدير وزن في كل حياتك، كن متزن والله يسعدكم ويسعد نفسك. تحياتنا لك يا أخونا أبو ناصر. رسالة أيضا من علي خاطر النجادي خلني نقراها. يقول في عالم تتشابك فيه العلاقات وتتعدد فيه الالتزامات يصبح الإنسان محاصر بين ما يجب عليه فعله من أجل الآخرين وبين ما يحتاج إليه من أجل نفسه. وهنا يظهر المفهوم النفسي العميق المتعلق بالواجب الاجتماعي والذي يشير إلى تلك الالتزامات التي يفرضها المجتمع أو الأسرة أو العادات علينا مقابل الحق الشخصي الذي يضمن للإنسان الحفاظ على راحته النفسية وحدود الذاتية ووقت استعادته. تحياتنا لك يا علي خطر النجادي. ناخذ كذا نقولكم يا شجون القلب لو تدري لميحد حمد، ونهديها لكل المستمعين واللي قاعدين الحين رايح صوب العزبة ماشي تسير على ناس عزيزة عليك، وانت رايح تتمشى على الشاطي ولا رايح إلى الجبال ولا رايح لك تاخذ لك كوب شاي، نقول لك علي الموجة وعلي الصوت واستمع لأثير إذاعة الشباب.

رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب، وإحنا نتكلم عن الواجب الاجتماعي محبة أم خوف من العتب لما نأديه. كل ما قلنا واجب تذكرت أن المدارس قريبة، الحين بيتحسسون المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات وكل حد يقولون واجب، ردينا على الواجبات والواجبات، لا هذه واجبات من نوع آخر. هذه واجبات مختلفة، إيه هذه لها كذا شعور غير، لها أيضا قرب مختلف. لحد الحين يعطونكم واجبات؟ الحمد لله والشكر. مستمعينا احنا نتكلم واحنا نطرح هذا الموضوع، ما نقولكم تخلوا عن واجباتكم الاجتماعية ولا نقلل من قيمة طبعا الواجبات، ولكن ودنا كذا نفتح هذه المساحة ونتكلم فيها بكل شفافية. متى يكون الواجب محبة ومتى يتحول إلى عبء؟ كيف نعتذر من دون ما نجرح ونتقبل الاعتذار أيضا الآخرين من دون ما نشكك في مشاعرهم، من دون ما نقلل حتى من قدر كل شخص أو نقلل من محبتهم لنا؟ إحنا أحيانا ما يكون الإنسان مقصر ولا ما يحبك لأنه ما جاك، لكنه متعب أو مرتبط بارتباط مسبق أو ظروفه ما تسمح مادية أو نفسية، مع ذلك يجد نفسه مضطر إلى تقديم أعذار طويلة، وكأن كلمة ما أقدر بروحها ما تكفي، أو يمكن الناس صارت ما تتقبل كلمة أنا ما أقدر. من هني احنا نقولكم هل ما زلنا نقوم بالواجب الاجتماعي لان احنا حابين ان نشارك الناس بكل محبة من طيب خاطر، ام هو جزء منا اصبح قائم على العتب وكلام الناس والملامة والخوف والتجريح وغيره؟ انا اتذكر رسالة العنود لما قالت انا خاف من امي لا تنازعني، يعني علشان كذا اروح ادي الواجب. هل نقيس محبة الناس لنا بحضورهم؟ إنه لازم يكونوا موجودين في كل مناسبة؟ الشخص اللي ما ياك يعني ما يحبك، واللي ما يهدينا ما يقدرنا، واللي ما يتذكرنا، ولا رسالة أو اتصال كذا يعني قصروا فيها، يعني صرنا نشوفهم تغيروا علينا؟ هل المحبة أوسع من هذه الحسابات أم للناس ظروف إحنا ما نعرفها؟ ناخذ اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1 وعلى 7 2 4 4 2 0 0 9 نستقبل رسائلكم عن طريق الواتساب. انضموا على قناة الواتساب في إذاعة الشباب، وتقدرون أيضا أنكم تشاركونا في كل المواضيع. مساء الخير أختي مشاعل، كيف الحال؟ الواجب الاجتماعي واجب، وخاصة على الناس اللي تحبهم وتعزهم سواء في الأفراح أو الأحزان، نشاركهم في أفراحهم كذلك، هم يوم عندك مناسبة بيكونون معك والناس لازم تكون لبعضها. تحياتي فاطمة السناني من قريات، تعذروني اليوم صوتي رايح. أفا شكل أنا اللي عديتك عن طريق الهواء، يمكن لما أمس اتصلتي سموحة منك. الله يعطيك الصحة والعافية يا فاطمة، هذا أنا صوتي رايح بس ما يعذروني، قالوا لي لازم تداومين. ما لنا عذر، تعذروني أنتم مستمعين إذا ما داومت؟ قولوا أيوة أيوة. ما أسمعكم، قولوا أيوة نذرك. موضوع جميل جدا قمة الروعة هذا المساء في البرنامج مع أستاذتي مشاعر القاسمي، موضوع واجب أكيد، هكذا هي الحياة. حياتنا لك يا العاصمي. العاصمي أتذكر لك حاجة والله من الأشياء الجميلة اللي ما أنساها من أول، يعني أول ما يتني الإذاعة وداومت، كل سنة في يوم إذاعة الشباب اللي صادف 23 يوليو سليمان العاصمي يرسل كان شهادات تقدير لكل المخرجين، كل الطاقم، متابعة وتنسيق، مخرجين، مديرة، يشكرهم على البرامج. هذه اللفتة الجميلة والله باقي أثرها إلى اليوم يا سليمان العاصمي، فأنا أقول لك شكرا على مشاركتنا مثل هذه المناسبة العزيزة على قلبنا، وأنتوا جزء من هذه الإذاعة. تحية لفاطمة عيد أم غيث، أهلا وسهلا بيك. أيضا رسالة تقول أسعد الله مساكم بكل خير أصدقائي إذاعة الشباب، الأجمل في الواجبات الاجتماعية أن يكون عندك محبة واحترام ومش خوف من الناس، في نفس الوقت ما مطلوب منك أنك تلبي كل واجب اجتماعي على حساب راحتك وطاقتك، للإنسان حدود. معكم محمد الهادي من ولاية العامرات، وحاليا أسمعكم عن طريق منصة عين. تحياتي لك
مشاعل المخرج المتألق. شكرا يا محمد، شكرا لأنك نبهت ونوهت أن المنصة شغالة الإذاعة، لأن أنا يوم السبت كانت ما شغالة عندي، فوجهت هذه الرسالة في بداية البرنامج. وتحية لأكيد الزملاء اللي شغالين أيضا على التطبيقات المختلفة المتعلقة بمنصاتنا الإعلامية. مشوارنا يستمر وأيضا مشوارنا متواصل معاكم. تعرفون أنكم تستاهلون العلمة وتستاهلون المشوار وتستاهلون الدرب، لأنكم ما أي شخص على قلوبنا، أنتم أشخاص كذا عزيزة على قلوبنا. ولما شخص يتعنى لك من مكان لمكان، تأكد أن لك مكانة كبيرة في قلبه.

0: سلام يا سلام، تستاهلون العلوة مستمعينا في تأدية الواجب، ولا تشكون في زود الغلاء. أنتوا بالذات اللي تعرفون قدركم ومكانكم في الناس اللي تعزكم واللي تحبكم، حتى لو ما جوكم وصلوكم لعل عندهم ظروفهم الخاصة. نقول لأهل محافظة ظفار للصوت المسرحي وللحضور الجميل وللكاتب الرائع الأستاذ سليم العمري، نمسي عليك بالخير.
1: النار والسرور، أهلا مساءكم سعيد، كيف الحال أم تيمور؟
0: طيبة، طاب حالك، كيف صحتك؟
1: بخير والله، يسعد. ايش اخباركم وكيف الشباب والبرنامج بشكل عام؟
0: والله طيبين وسعيدين بسماع حسك.
1: الله يسعدكم يا رب. انا دائما اذا شغلت في الاذاعه على اذاعه الشباب يا جماعه الخير، انتم متعه.
0: الله يسعدك
1: فعلا، يعني شيء اللي يريح السمع.
0: الله يسعدك،
1: حديثكم دائما الشيق، مواضيعكم المهمه اللي تحطوها انا مبسوط جدا يعني.
0: الله يسعدك دوم ان شاء الله يا رب، مكملين بعض.
1: الله يسعدكم، آمين يا رب إن شاء الله. كيف أخباركم؟
0: والله أنت قلنا أنت هناك في أرض الخريف والجمال والطبيعة ومع الناس والزحمة.
1: إيه والله، نعم، خريف وأجواء طيبة، اليوم بالذات اليوم استثنائي.
0: يا سلام،
1: ياريتكم موجودين، ما شاء الله الدنيا كلها مغيمة يعني خفيف كذا، حياة حلوة باختصار يعني.
0: حتى لو ما موجودين حضوري صوتنا قاعد يمشي معاكم وين ما كنتوا عبر الأثير.
1: أكيد أكيد، أنتوا ما نغنى عنكم، ساعتنا الموطرة دائما.
0: تسلم تسلم لنا أستاذنا.
1: الله يسعدكم.
0: الواجب
1: موضوعكم شيق، عجبني أساس
0: الواجب الاجتماعي
1: من هالقبيل.
0: الواجب الاجتماعي لما نأدي ولا ما أدينا، نقوم بالواجب علشان ما يزعلون علينا ولا علشان ما يعتبون يعني، ولا نأدي بمحبة.
1: لا محال من العتب والزعل عشان نكون واضحين مع بعض، ولكن في مقولة تعجبني، أعتقد حد كويتي يقول، قال لي افعل خير وعنك بحر. أيوة، دائما أنت اسعى في الخير مهما كانت الأسباب. في النهاية أنت المميز. أما الأشياء الثانية تحصل، سواء كان كذا شخص يتقبلك، وقد يكون مثلا عنده حالة صحية قوي، ظروف الخاصة، وقد يكون بعض الأحيان تحصل ردة فعل يعني، ولكن انت اسعى في الخير مهما كانت الامور، بيرجع وبيقول لك انا اسف وكذا. مهما كان تآلف القلوب وحب الناس البعض، هذا شيء مميز دائما، والحمد لله. انت تفعل خير الناس كلها لابد تتذكر.
0: صحيح، الاثر يبقى.
1: نعم لازم يبقى. اما انه انا مثلا لو رديت عليه بنفس الرد، انا مضنا مره متخاصمين كم سنوات، كم نتاخر، كم يمكن يموت، يمكن بعد ما اعتذرت له.
0: بالضبط،
1: ايوه، فلذلك ما نفقد بعض، دائما نخلق الحب ما بيننا.
0: طيب من وجهه نظرك، هل الحضور دائما هو المقياس الحقيقي للمحبه؟
1: والله نعم، اثبت وجودك. نحن نشوف الدنيا هذه بنيت على شيء، انت افعل خير، سواء كان كعرس او اجتماع او مناسبات العزاء او صورتك واضحه، جيت اديت واجبك، كم المده؟ 5 دقائق، 6 دقائق، 10 دقائق بالكثير.
0: نعم.
1: وطلعت هذيك العشر دقائق تعمل بصمة كبيرة، الناس شافتك، حضرت، كلفت، قمت بواجبك، ما عليك قصور. غير أنه بعض الأحيان تحصل أن التنمر، تحصل الزعل، تحصل، ولكن امشي يا بابا امشي. ما عندنا وقت للزعل والله.
0: طيب الحين في موسم في محافظة الظفار اللي نعرفه أنه موسم أعراس تبارك الرحمن، كيف تقسمون نفسكم ما شاء الله يعني في المناسبات هذه؟
1: والله أنا أتكلم عن نفسي سليم، الحمد لله موجود عندي إخواني، لأنه ظفار الآن الأعراس إيش أطولش بالهبل يعني، في
0: الله يديمها يا رب،
1: مثلا نقول الخميس أو السبت يعني 20 عرس،
0: ما شاء الله.
1: قلنا أقل شيء 10 أعراس، وما بين محافظة ظفار كامل من الغربية إلين توصلين إلى غربة حاسك
0: تبارك الرحمن.
1: الناس تعرف، وتعرف أكيد إذا ما يخصك من هنا، أكيد من ضمن الوالدة، من ضمن الجدة، الحريم ما شاء الله يربطن كثير. فلذلك لازم، هذا واجبك، ثم أنت توصل تبارك للناس. وطبعا أنت تعرف العادة الظفارية هناك في المغبور اللي هي الشنطة اللي تقدم فيها هذا المبلغ، يعني سواء 10 20 30 بالمقدور عليه.
0: هذه متى تصير عادة؟ متى تكون عادة هذه؟ قبل
1: هذه في العرس نفسه،
0: في يوم العرس؟
1: يوم العرس تكون هذيك الخيمة أو القاعة طبعا هذه نحن مسمى المحلي يسموها ضيفه،
0: أيوة.
1: اللي هي الناس تتضيف.
0: ايوه على غدا ولا على عشاء؟
1: لا على غداء وعشاء عادي. طبعا على الجانب هناك بتكون شنطه، هذه طبعا عاده قديمه في محافظه الضباط،
0: ايوه
1: انه لازم يكون عندك مبلغ اللي تعطيه، لانه هذا قد صار في عرسك دفع لك،
0: ايوه بترجع
1: اللي
0: لك،
1: انت رجعت.
0: واللي يحط يحط بظرف يكتب اسمه.
1: لا لا لا لا، هناك اولاد شباب عند الشنط يسجلوا اسمك وقبيلتك وكذا، وخلاص شيء متعارف عليه في محافظه الضباط.
0: اي جميله هذه العادات.
1: ايوه العاده هذه
0: عادي مستعدين احنا نمسك الشنطه.
1: مش مشكلة. هذه بدات الشنطة حراسة عليها غريبة يعني.
0: طبيعي فيها فلوس.
1: ايوه لانه ما شاء الله الان انت يوم تساعد الناس ما شاء الله من كثر التكاتف اللي موجود، يعني تطلع لك مبلغ مش سهل، يعني قلنا اقل واحد
0: الحمد
1: 10,000
0: ما شاء الله،
1: اكثر
0: الله
1: واحد
0: يسعدهم
1: وصل
0: ويهنيهم.
1: 70,000
0: هذا هو التكافل الاجتماعي، هذه هي الوقفات مع بعضهم البعض.
1: ايه بعض الحين
0: الله
1: يجي
0: يديمها
1: شخص
0: يا رب.
1: مسكين يعني ما عنده هذاك اللي اسمه، لكن الناس كلها تكاتفت احساس انه يخلص دين عرسه ويسافر له سفره حلوه مع
0: اي والله
1: المدام
0: نتمنى انها
1: ويجي
0: تطبق
1: يعني.
0: ايضا في بعض الولايات والاعراس معانا هنا في الشمال وكذا، فحلو يعني الواحد كذا يسويها مثل هذه العادات.
1: والله اتمنى، والله لو طبقوها ان مرتاح بالذات
0: بالفعل
1: في شنطه هذا المغبور اسمه.
0: شنطه المغبور.
1: ايوه
0: يا سلام.
1: هذه حاجة حلوة ترى، والله بادرة حلوة، وسلم اللي اخترعها وسواها من
0: أيوة
1: عادة
0: والله،
1: قديمة.
0: الله الله الله يسعدهم.
1: آمين يا
0: شكرا
1: رب.
0: أستاذ
1: أنا
0: سليم،
1: الله يعطيكم العافية، الله يسعدكم
0: ومساءك
1: يا رب،
0: سعيد.
1: وأنا سعيد بسماع صوتكم وتحياتي لكم وللبرنامج بشكل عام.
0: في مسرحيات قادمة جديدة؟
1: أي نعم أبشركم، عندنا مسرحية اسمها القربيب. القربيب أي بمعنى السهل.
0: متى بتكون إن شاء الله؟
1: هذه طويلة العمر إن شاء الله تقريبا من 27 28 29 وتقريبا ممتدة إلى 6 عروض أو 7.
0: جميل، كل
1: إن شاء الله
0: التوفيق لكم إن شاء الله،
1: الشباب ما شاء الله
0: وبنكون إن شاء الله متابعين لكم. الله يسعدك أستاذ، الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. متواصلين معكم مستمعينا ونقرأ كذا بعض الرسائل. شكرا لأستاذ سليم على هذا الكلام الطيب، شكرا لسامي العبدلي، وناخذ أيضا مشاركة على 2 4 6 9 8 1 5 1. وين الرسائل راحت؟ في رسالة تقول، يقول لك أسرار بيتك ليست حديث مجالس، خلافاتك مع زوجتك، أخطاء أبنائك، مشكلاتك، مشكلات أهلك، ضيفك، ضيقتك المالية، لحظات ضعفك، ما يجري خلف الأبواب، ليست تفاصيل مباحة لكل أحد. العاقل يستر بيته، أكيد بالفعل. إحنا خلونا نروح لموضوعنا لليوم اللي هو موضوع الأساسي اللي قاعدين ناخذ ونعطي فيه، ونتكلم عن الواجب الاجتماعي. وهذه الواجبات الاجتماعية إحنا نعرف اللي دائما يعتز بها الإنسان العماني، ولطالما كذا كبرنا عليها، تأسسنا عليها، نشعر بقربنا كذا من الآخر لما نأديها. لما تسمع في حديثنا اليومي، لما نشكر شخص على حضوره يقول ما أدينا إلا الواجب، هذا واجبنا، أقل حاجة يعني نسويها إن إحنا نجيكم. لما تشاركه في أفراحه، في أتراحه، حتى في علاقات الأسرية، تسمع هذا واجبي تجاه أهلي وأبنائي. نرحب بالدكتور هلال الخروصي، الباحث في الإرشاد النفسي. نمسي عليك بالخير دكتور هلال، وإحنا نقول عسى إن شاء الله ما قصرنا معاك وأدينا الواجب.

0: إنسان، كل مجتمع عنده شيء يسمى الهوية النفسية أو ما يسمى بالهوية المجتمعية. فمن تركيبتنا إحنا كنسيج مجتمعي عندنا ما أدينا إلى الواجب لها معاني كثيرة. وفي أول شيء إنه هو يقول لك هذا الكلام حتى يقول لك إني أنا ساعدتك أو تعاونت معك، لأن أنا ابن مجتمع، هذا المجتمع رباني إني أنا أتعاون مع الآخرين وأساعدهم. هذه شعرني أني من ضمن هذا النسيج بهذا الفعل. بهذا يعني كما يقال تحول المشاعر ما بيننا إلى سلوك إلى أفعال معينة. فأنا ما يلزمني لا قانون ولا يلزمني كما يقال الجانب تعاقدي، لكن لأن التربية أنتجت مني إنسان بهذه الطريقة، بالتالي ما أريدك تشعر أني أنا تفضلت عليك ولا أنا محسن إليك، لكن بحكم أن أنت عمي أو خالي أو جاري أو صديقي، بحكم أنك لا تفضل علي، حتى ما تشعرني أنا متفضل عليك وأمارس هذا الشيء من باب التواضع الاجتماعي، لأن أي إنسان تتقدم له معروف يبدي يشعر أنك متفضل عليه. أو أنك أحسنت إليه، أو أنت عندك عائلة وأسرة وعندك مشاغل وعندك أعمال كثيرة، تركت كل شيء عشاني أنا. فلما أقول لك أنا ما أديت إلا الواجب، ما أريدك أنت تتحسس أني أنا تركت أعمالي وأشغالي وتبقى أنت كما نسمي إحنا متذمم بهذا الأمر، لكن بالعكس أنا أعترف بجميل وطني واللي رباني واللي يتسم بالوفاء ويتسم بالعطاء، أنا لازم أني أبادر وأساعدك. مثلا عشان مثال، أنا طالع من البيت ورايح إلى العمل، شفت إنسان متعثر في الطريق وسيارته مثلا متعطلة، فأنا أنزل وأساعده. جزء من هذه المساعدة هي عطاء للوطن اللي رباني وعطاء لأخلاقيات وتركيبة هذا المجتمع. كما يقول ابن خلدون، الإنسان ابن بيئته.
1: صحيح.
0: بعدين لما نزلت وساعدتك وعندك عمل معين وأنا تعاونت معك أو طلبت مني لأني أعرف مسؤول أو جهة معينة وخلصت معاملة، أنا في كل هذه الأحوال لما أقول لك ما أديت إلا الواجب، أنا أعلن رسالة إن هكذا ربوني أهلي، هكذا رباني مجتمعي. فلا لا تشعر إنه
1: بثقل
0: جبت لك. أيوة نعم. أيوة. شيء كبير شيء ثقيل، هذا بمقدوري. أيوة. أنا أستطيع.
1: طيب دكتور، يعني إحنا نعرف أن المجتمع العماني عرف بهذه السمات، بترابطة وقوف أفراده مع بعضهم البعض، وشفنا عليها وشاهدنا كثير من اللحظات والصور اللي أثبتت أيضا وقاعدة تورينا أيضا هذا النتاج. إيش أضاف الواجب الاجتماعي لقوة هذا الترابط من وجهة نظرك؟
0: أول شيء أن الواجب الاجتماعي في عمان ضرب أروع الأمثلة، ولو نظرنا إلى مواقف كثيرة حصلت في عمان، مثلا إعصار الجونة وبعدين شاهين، عندنا اللقاءات المجتمعية، الأعراس، المجتمع العماني دائما يضرب صورة بانورامية وأيقونة في غاية الجمال والروعة لهذا التماسك. ماذا أضاف لنا هذا الموضوع؟ أضاف عندنا ما نعيشه الآن من الأمن والأمان في عمان، في حد ذاته لو رجعنا إليه لرجعنا إلى الأصل الأصيل، وهو تربية آبائنا وأجدادنا، توجيهات قادة السلطان الراحل والسلطان هيثم والجانب الديني والجانب التعليمي. أضاف عندنا مجتمع متماسك، مجتمع ماتت فيه كل كما قال النعرات أو الشعارات أو الطائفيات، وإنما الوطن فوق كل شيء. ما في أعظم من التماسك، وهذا التماسك أضاف لنا حاجة اسمها بيئة الأمن والأمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما في شيء أعظم من الأمن والأمان. هذا ما أديت إلا الواجب، هذا التعاون، هذا أسس مجتمع قوي متماسك
1: الحمد لله.
0: الجانب الأمني، الأمن القومي، أطرتنا مجتمع قادر يمتص الكثير من المشكلات الصدمات. بعدين هذا الإضافة الثانية تعطينا استمرارية كما يقال الذاكرة الجمعية. إيش معناته هذا الكلام؟
1: إيش معناته؟
0: كثير من مقاطع الفيديو اللي الآن نشوفها مثلاً في الجنوب، في الشمال، في محافظات السلطنة، أن يأتي الناس يتعاونون في الأعراس، في الأفراح، في المرض،

0: في الضعف، هذا كله يعطي قوة. وما شاهدناه ما حصل في عمان بعد الله يحفظ بلادنا جميع بلاد المسلمين من الأعاصير، كيف هب الناس كلهم
1: صحيح.
0: كأن على قلب رجل واحد. هذا أضاف ذاكرة في التاريخ وتعاد بين فترة وفترة، هذه إضافة كبيرة. بعدين من الأشياء اللي أضافت عندنا كانوا يسمونه تسوية الفوارق. احنا خلينا نشوف مثلا في المناسبات الاجتماعية، الفقير والغني، الكبير والصغير، الآن صاروا مسؤولين، المسؤولين ما شاء الله حاضرين بشكل كبير، ما في فروقات أبدا، المساحة متساوية بين كل الناس. لأنه مثلا واجب العزاء، والحمد لله رب العالمين، أنا لاحظت ملاحظة أنه يزداد يوم بعد يوم.
1: نعم.
0: محافظة المجتمع لمواساة الناس.
1: صحيح.
0: الأفراح الناس يحضروا بشكل كبير. ما الذي دفعهم؟ دفعهم أداء الواجب، لكن أداء الواجب هذا ما جاء إلا بتربية أصيلة جاءت مجتمعنا. بعدين هذا زاد عندنا الانتماء للوطن. أنا أحب وطني، أحب المجتمع العماني. ليش أحب وطني؟ لأنه صديقي بيحضر مناسبتي وهو حاضر، ما يريد مني شيء سوى أن يؤدي هذا الواجب. عندي مشكلة معينة ساعدني، نوعا ما قد يكون يضغط على نفسه عشان أن يساعدني. هذه المجاملات هي التي تجعل المجتمع متكافل متضامن، مجتمع قوي، مجتمع فيه تراحم. هذه الأشياء يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها. أن ما صار الواجب هو مجرد كلام أني أنا أجي أساعدك، لا، أنا أبذل الغالي والنفيس وما أستطيع مالي وجهدي ووقتي.
1: صحيح.
0: وهذه ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طبعا أستاذ مشاعل، اليوم نحن نعيش في زمن نوعا ما كما يصفه علماء النفس زمن كثرت فيه النرجسية، وصار الواحد يقول لك همي نفسي نفسي، وأستطيع أسعد نفسي بنفسي، ودعوة إلى الفردانية،
1: وتدعو بعض الفلسفة كذا الغريبة اللي تنتشر، أني أنا تدعو الناس للعيش في وحدة وبعيد.
0: أيوة.
1: وانعزال وانطواء، وهذا يتنافى أو حتى ما يشبه مجتمعنا حقيقة
0: أبدا. أنا عندنا شيء
1: ولا يشبه طبيعة الإنسان بشكل عام
0: أبدا. الإنسان الأصل أنه اجتماعي مدني بطبعه، وأن احنا مبدأ هو مبدأ اجتماعي، وأنا أشوف حتى مبدأ ديني هو مبدأ يسمى الفزعة. أن في الأعراس، في المساعدات، في فترة الحصاد، في مشكلة معينة اجتماعية، الأصل أن الإنسان يبادر
1: حتى في القيض، مظهر من مظاهر الجميلة في القيض، في اللقاط، في الخراف وغيره، في المال
0: طبعاً.
1: في المزارع. يعني أتذكر وإحنا صغار كنا الكل، أولاد العم أولاد الخال، كل يشتغل على إيد واحدة في مزرعة واحدة، يخلص
0: طبعاً.
1: من المزرعة هذه يروح المزرعة الثانية، ما كنا نتشكى، كنا كلنا نستمتع بالأجواء هذه.
0: أيوة. هذه أساساً أنا كون عندي جانب الإرشاد النفسي. اليوم أنا أقول دائماً أي إنسان يريد يتخلص من مشاكل نفسية يكون مع المجتمع، خالط الناس. والآن في علم النفس يسمونه العلاج بالعطاء. أما أقول ما أديت إلا الواجب، أنا جالس أقدم عطاء.
1: الله.
0: فاليوم من العلاج أنك تعطي، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
1: نعم.
0: العطاء من أعظم العلاجات وليس الفردانية. مثلا على سبيل المثال، عندنا في البلد عندنا طقوس مجتمعية، نجتمع صلاة العيد، بعد صلاة العيد اللقاء في مكتب الوالي.
1: الله.
0: بعدين عندنا في المجلس في لقاء مجلس الحارة، وأنا طبعا مقصر في بعض الأحيان،
1: معذور.
0: ثم طقوس الشواء، المشاكيك، اللقاءات الاجتماعية.
1: الله.
0: هذه الطقوس هي تجعل المجتمع أسرة واحدة.
1: نعم.
0: وكما يقول شيابنا سابقا، الجار قبل الدار.
1: يا سلام.
0: هذه الأشياء تقوي الجيران، تقوي التواصل الاجتماعي. بصراحة أنا أشوف شيء، إذا نريد المجتمع يستمر، المجتمع يكون قوي، لابد ندعو إلى هذه الأفكار. الواجب المجتمعي هو اللي يتخلصنا من الأحقاد، الضغائن. لماذا في الإسلام عندنا الاهتمام الكبير بالصدقة؟ لماذا في الإسلام الاهتمام بدفع الزكاة؟ الصلح بين المتخاصمين، إكرام الضيف. هذه العادات، الواجبات اللي احنا نسميها عادات وواجبات مجتمعية، على فكرة ترى هي أصولها قوية جدا في الدين الإسلامي.
1: نعم.
0: وبعدين تجعل المجتمع متحاب،
1: تصدق دكتور، حديثك أخذني إلى موقف قريب صار. إحدى
0: نعم
1: الأخوات أهلهم، سبحان الله، ما أدري ليش الأهل يحملون أبنائهم مشاكلهم.
0: نعم
1: الأهل في خلاف قديم، يعني التواصل قليل جدا. فالأبناء في أحد من العائلتين تزوج، فكانت تقول لي ما أعرف هل أروح أو ما أروح، كذا كانت تسألني. قلت لها روحي، انت ايش خسرانة؟ في النهاية هذه تقرب لك وقريبة منك ومن لحمك ودمك، ووقفي معاهم وشاركيهم فرحهم، انت ما بتخسرين شيء. ليش قاعدة تشيلين اخطاء الكبار وتحملينها عليكم انتوا الصغار؟ يعني تعرف انها من يومين ياتني رسلت لي تقول لي شكرا لانك قلتي لي روحي، لان من بعد ما رجعت تقول لأول مرة أهلي اللي من هذاك البيت يعني تقول يعني يسألوني نريد نضيفك مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، في سناب، في الانستغرام، نريد نكون قريبين أكثر. قلت لها هو هذا، إحنا ليش يعني دائما نكون بعاد؟ يعني أحيانا خطوة واحدة وإنك تتنازل عنها وتبادر، الطيب الخاطر وتجبر الخاطر، وإنك
0: صحيح
1: أنت يعني تلم الشمل حتى.
0: صحيح. هذا الموضوع حساس جدا، ويسميه التراكمات المجتمعية. مشكلة الجد ينقلها إلى الأبناء، إلى الأبناء، إلى الأحفاد، بعدين هذول يكون عندهم أولاد، عندهم أحفاد، بالتالي المجتمع كله تأثر بشكل كبير. الأصل أن إذا كنا نتكلم عن أداء الواجب ما يقوم على النفوس المصاب بأمراض القلوب، إنما يقوم على إحسان الظن، يقوم على أني أنا أسامح الآخرين. حتى سيدنا عمر الخطاب يقول: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نصيحتكم لهذه الأخت من أجمل النصائح. في كثير من الأحيان تأخذنا العزة بالإثم، وما نبادر بالاعتذار ولا بالتسامح، وما درينا أنك أنت لما تسامح أنت المرتاح الأول.
1: أي والله،
0: أنت حافظت على نسيج أسرة، على اجتماع عائلة كاملة، أنت ربما قد تكون سبب أن العائلة ترجع تتماسك من جديد. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الإنسان الذي يحمل دائما الخصومات والعداوات، وشوية صار في عند بعض الناس صار يتحسس اليوم من أي كلمة يزعل، من أي عبارة، حتى على مسألة أداء الواجب هناك كم ملاحظة لاحظها، واستغل الفرصة صحح المفهوم فيها.
1: تفضل.
0: واحد من الزملاء يقول لي أو أنا أسأله، أقول له: ما حضرت عزاء فلان؟ قال: ما حضرت لأنه ما حضر عزائي أنا لما مات والدي. فصار الأداء الواجب تحضر لي أحضر
1: لك، ما تجيني
0: عزيزي
1: ما جك.
0: عزيز.
1: أيوه،
0: لا، الأصل أن هذه الأعمال تكون لوجه الله سبحانه وتعالى،
1: تؤجر عليها.
0: نعم،
1: تؤجر.
0: وما حضر هذه المرة فأنت ما تحقد عليه، واجعل عملك دائما لوجه الله عز وجل، والتمس له الأعذار. وبيكم صحبة بعض الناس أنك ما شاركت في واجب أو في دعوة، تعال عندي فرح أو أي عزومة كانت، خلاص أنت تصبح إنسان سيء وأنت ما منك فائدة. فنذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعضهم حتى تتغير أخلاقه إذا ما شاركنا، ما أدينا الواجب المطلوب. فالأصل من الإنسان يكون شوية يوسع قباله وقلبه ويحسن الظن في الناس. التمس بأخيك 70 عذرا، ربما عندهم ظرف، عنده مشكلة معينة ما قدر يحضر لك، كلما التمست الأعذار كنت أنت المرتاح. حافظنا على نسيج المجتمع، حافظنا أيضا على قيمنا وأخلاقنا، وما كنا ناس ماديين.
1: جميل. طيب دكتور، اليوم إذا ما تكلمنا عن المساحة العادلة بين حق المجتمع في أداء الواجب والمحافظة على هذا الترابط، وحق الإنسان في أن تفهم ظروفه ويتقبل اعتذاره، وين تقع هذه المساحة العادلة؟
0: هذا السؤال كما يقال سؤال جدا مهم. ولو رجعنا إلى هذا السؤال، تكلم عنه علماء النفس وعلماء الاجتماع، بس بعطي نقطة جدا مهمة.
1: تفضل.
0: المساحة العادلة إنك لا تظلم الطرف الآخر. العدل الظلم. للأسف النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى جبرها بهذه الطريقة، أنها تركز على الجانب السوداوي، الجانب السلبي، وعقل الإنسان في منطقة تسمى القشرة الدماغية تحتفظ كثيرا ما تحتفظ بالذكريات السلبية. أنا هذا الموضوع لما فكرت فيه رجعت إلى القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وفي آيات كثيرة يصف الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يجحد النعمة. إذا مسه الشر جزوعا إلى آخر الآيات. فالإشكالية التي تحصل أن بعض الأحيان لما فلان قصر في حقي أنسى كل الإحسان الذي قدمه لي هذا الإنسان.
1: أيوة.
0: هذا ليس من العدل، اعدلوا وأقربوا لي التقوى ولا تنسى كل الجميل الذي قدمه لك هذا الإنسان.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني كما قلنا هي التماس الأعذار، التماس الأعذار للطرف الآخر، لأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين البشر وبين الناس. فما إن تحصل والله ما حضر لي أنا هذا الإنسان، أحسنت لي وقدمت لي وفعلت له وفعلت له، بعد حتى كلمة شكرا ما قال لي. في بعض الأحيان أنت تقدم هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن بما أنكم سألتوا عن مساحة العادلة، قد يكون في بعض الأحيان الإحسان إلى إنسان معين إضرار بهذا الإنسان. على سبيل المثال إنسان مستهتر بالمال وأنت كل يوم تعطيه صدقة وتعطيه إحسان، إنسان تعطيه مساحة كبيرة ما مهتم بالعمل ما مهتم بالدوام، هنا أنت ظلمت هذا الإنسان. لا ممكن أن هذا الإنسان ما تحسن إليه يصبح الواجب عشان تربيه وتهذبه ويشعر بقيمة النعمة. وكما يقول الشاعر وضع الندى في غير وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. مرات أنت تقيس الموضوع، الإحسان إلى هذا الإنسان يأتي لك بالمضرة. وأنا ما قاصد أني أعادي هذا الإنسان أو أظلم هذا الإنسان، لكن بالفعل أجد عطائي له يأتي بالضرر عليه. هنا في هذا الجانب ممكن أني أنا ما أحسن إليه أو ما أعطي، ليس من باب اللي ما أريد أحسن إليه ولكن من باب المصلحة له، المصلحة للوطن، أني أنا ما أعطي هذا الإنسان.
1: أمتنع عن إعطائه. نعم
0: أمتنع، نعم. ولكن في كل الأحوال لأن وجدت بعض الناس عندهم ما تسمى بخيبات الأمل، يقول لك أنا ساعدت فلان وأحسنت إليه لكن ما يعني لم أجد منه أي معروف. هذا ما يسمى بسقف التوقعات، إني أنا أريد العدالة والإنصاف من قبل الناس.
1: نعم.
0: الأصل أنا لما أعطي أريد العدل والإنصاف من رب العالمين.
1: صحيح.
0: ولازم الإنسان يوثق بشيء، كل إحسان يقدمه الإنسان للوطن ولله سبحانه وتعالى أول ثم الوطن لن يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كلما أخلص الإنسان أعمال لوجه الله وكلما ساعد الآخرين وكان معطاء لهم يثق تماما، ما نقص ماله،
1: ما يضيع شيء عند الله. صحيح. اللهم لا تجعل عملي من تورياء.
0: نعم، يكون خالصا لوجه الله.
1: نعم.
0: كما قال الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة يعني وقليل من عبادي الشكور، قد لا تجد الشكر والاعتراف والامتنان من قبل الآخرين، لكن عندما يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أنت بهذه الطريقة يكون دافع لك أنك تستمر، كما قال الله عز النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، لما أنا أعطي لله أستمر.
1: صحيح.
0: أعطي في دوامي أفضل ما لدي.
1: نعم.
0: أعطي الواجب الاجتماعي أفضل ما لدي، لكن إذا انتظرت الناس يقولوا لي شكرا ولا ما يقولوا لي شكرا أنا بوصل لمرحلة الإحباط وخيبات الأمل.
1: بالفعل.
0: وبالتالي أقول صراحة بلاها، يعني بلاها أني أنا أعمل أعمال خيرية وأعمل تطوع.
1: نعم.
0: لأن الناس والله ما يقولوا لي كلمة شكرا ولا جزاك الله خيرا.
1: جميل جميل. لضيق الوقت فقط في أقل من دقيقة رسالة توجهها لكل المستمعين عن أداء الواجب وقيمة هذا العطاء أو العمل والسعي خلينا نقول والأجر اللي دائما يأخذ الإنسان من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، أول شيء على الإنسان أن يوازن ما بين المتطلبات الشخصية والواجبات الاجتماعية فيكون متوازن بين الأمرين. الأمر الثاني أن نقبل الاعتذار وأن نقبل ظروف الآخرين وأن نجعل كل الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر أن هذا الوطن ما استمت هذه العادات والتقاليد والواجبات إلا من هي عليا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كل الأحوال تجعلنا مجتمع متماسك، مجتمع بيننا المحبة، وأيضا هذه خلصنا من المشكلات العصرية، ضغوطات والضغط النفسي والضغط الاجتماعي، وإنما أقبل الوطن بحب، وهذا في كل الأحوال أنا المستفيد الأول والأخير في الدنيا والآخرة.
1: الله يسعد قلبك، إن شاء الله مثل ما أسعدت المستمعين وأسعدتنا بهذه الإضاءات الجميلة، أن نحافظ على قيمة جميلة اللي هي ترابط مجتمعنا اللي هي في الواجبات الاجتماعية ومراعاة ظروف الآخرين كذلك، والمحبة ما تختصر في حضور أو غياب. شكرا جزيلا لك الدكتور هلال الخروصي الباحث في الإرشاد النفسي. ما شي قصور، كثر الله خيرك، الله يسعدك.
0: شكرا.
1: كبر الله واجبك، أحسنت.
0: واجب
1: مدعاة الرحمن. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا لليوم، إن شاء الله كذا نلقاكم في موعد جديد يتجدد في رسالة، في رسالة عبالي بس تقولي ختمة ختمة. ناخذ آخر رسالة نقرأ ونقول للمستمع قبل الختام، هو حتى كاتب يقول: نحن نختلف في طاقتنا وقدرتنا على التواصل مع الآخرين، فهناك من يحمل طاقة إيجابية جميلة تجده مبادرا بالمشاركة، حاضرا في الأفراح، زائرا للمريض، مواسيا في الوفاة، مساندا لمن يحتاجه. وجوده يترك أثرا طيبا ويقوي العلاقات ويزيد المحبة. وفي المقابل هناك من يملك طاقة سلبية، يرفض كل مبادرة وينظر بسلبية لكل موقف ويلفظ كل ما هو طيب وحسن، حتى تصبح علاقاته مع الآخرين أكثر برودا وبعدا. لذلك علينا أن نحرص على التواصل الاجتماعي الحقيقي، وأن نمد جسور المحبة ونسأل عن أحبتنا ونشاركهم أفراحهم وأتراحهم، نزور مريضهم ونعزي في فقيدهم ونبادر بالخير دون انتظار مقابل. فالعلاقات لا تستمر بالكلام وحدة، بل بالمواقف والحضور والاهتمام. كن صاحب أثر طيب، فرب زيارة أو سؤال أو موقف بسيط يعيد علاقة جميلة كادت أن تنقطع. الله يمد جسور المحبة بينه وبينكم. شكرا لي علي خاطر نجادي، نلقاكم على محبة ووفا إن شاء الله إذا ما طلعت إجازة الأسبوع الجاي الأحد والاثنين. مشاعل بن سعيد القاسمي والمنتصر بالله محمد العامري ودعت الرحمن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: فرد.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. أحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الجديدة، هذا الموعد الذي نفتح فيه للقصيدة أبوابها ونقترب من أصحاب التجارب الأدبية، لا لنستمع إلى ما كتبوه فحسب، وإنما لنذهب معهم إلى التحولات، إلى البدايات، إلى ما وراء النص، إلى الحكايات التي صنعت تجربتهم. يسرني ويطيب لي أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين القادمتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم الداعي، فيما يتكفل أخي المخرج المبدع محمد شبيبي بإخراج هذه الحلقة الليلة، والإشراف مع الأستاذة عفراء اليحيائية. ضيفتنا الليلة بدأت علاقتها بالكلمة منذ نعومة أظفارها، حتى إنها تصف نفسها بأنها كانت مهووسة بالكتابة منذ طفولتها، ولم تبقى هذه العلاقة حبيسة لون أدبي واحد، فمن القصيدة إلى المقال، ومن القصة إلى الرواية، ومن البحث والتأليف إلى الدراما الإذاعية والأدب الطفل. راحت تجربتها تتسع حتى أصبح بين يديها رصيد متنوع من المؤلفات والمنجزات. شاعرة حضرت الأمسيات والمنابر ونشرت قصائدها ومقالاتها في الصحافة العمانية والخليجية، وحل الضيفة على عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. حصدت المركز الأول في مسابقة الرؤية للمبادرات الشبابية في عام 2013، والمركز الثاني في مسابقة الحب جنة، ووصلت في عام 2025 إلى مرحلة المئة شاعر في شاعر المليون. لكن الحكاية لا تنتهي عند الشعر، فضيفتنا لها 10 مؤلفات، لها 10 مؤلفات تتوزع بين الفكر والتاريخ والرواية وأدب الطفل، من بينها رسالة الكلمة وبلسان الفاتحين وعظماء عمانيون وعلماء عمانيون ولعلكم تتقون ولعلكم تعقلون، إلى جانب روايتين هما الأغلال وشارع 749 وكتاب آخر بمعنى حزاوينة، فضلا عن تجربتها في تأليف مسلسلين إذاعيين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إنها تجربة تجعل سؤالنا الليلة أكبر من كيف تكتب الشاعرة قصيدتها، لنصبح أمام سؤال أكثر اتساعا: كيف استطاعت صاحبة هذه التجربة أن تجعل من الكلمة بيتا واسعا يتجاوز فيه الشعر والسرد والفكر والتاريخ والإذاعة؟ هنا تبدأ حكايتنا. يسعدني ويشرفني في الوقت نفسه أن أكشف الآن عن اسم صاحبتها هذه التجربة الثرية. دعونا أعزائي مستمعي إذاعة الشباب أن نرحب معا أجمل ترحيب بالشاعرة والكاتبة سليمة بنت عبد الله المشرفية. أهلا وسهلا بك أستاذة سليمة في ميادين الشعر.
5: يا مرحبا وحيا أستاذ عبد الحليم. يا مرحبا، الشرف لنا طال عمرك.
4: ليس من العادة أن نطيل في المقدمات هكذا، ولكن تجربتك ما شاء الله ثرية إلى الحد الذي اقتضى مثل هذا الطول. وصفت نفسك بأنك مهووسة بالكتابة منذ نعومة أظفارك. كيف بدأت هذه العلاقة المبكرة مع الحرف؟ ومتى أدركت سليمة المشرفية أن الكتابة ستكون قدرها ورفيق عمرها؟
5: والله هي من الصغر يعني من الصغر في الإعدادية بدأت يعني أني أكتب يعني خلينا نسميها خواطر، يعني ما نقدر نسميها شعر. من هنا وهناك يعني تأثرا بالنصوص اللي كنا ندرسها في المدرسة وكذي، فبديت أكتب يعني شيء بسيط، ومع الوقت تطور يعني تطور هذا الأمر إلى مسألة نوع من الحرفية خلينا نقول. فيعني كان مثلا بدون وزن بدون قافية، بعدين يعني استوت يعني القافية بعدين الوزن، يعني شوي شوي يعني. وبالنسبة للكتاب الأخرى أيضا نفس الشيء، يعني كنا يعني أيضا كل فترة يعني سبحان الله كنا نتعلق بشيء من مجالات الكتابة يعني بشكل عام.
4: نعم أستاذة سليمة، الطفولة ليست مجرد مرحلة زمنية في حياة المبدع، بل هي الخزان الأول، مستودع الأول للصور والذكريات والانفعالات التي تعود إليها القصيدة كلما احتاجت إلى دفء البدايات. ما المشاهد الأولى التي ما زالت تقيم في ذاكرتك راسخة وتشعرين أنها تسكن نصوصك حتى اليوم؟
5: والله هو يعني من فترة يعني لما كنا في الصغار يعني كان في سو رمسات وهذه الأمور يعني، فاكتشفت أني معها أني أنا أستطيع يعني مثلا أني أنظم شيء من هالأبيات، يعني ما تعرف هذا ما يعني الأمسيات ما النساء لما يجلسن يعني يسوون شيء من الفنون الشعبية.
4: نعم.
5: فسبحان الله اكتشفت من ذاك الوقت أنني عندي يعني قدرة على أساس أن مسألة القافية وكذي، يعني أني أنظم الشعر يعني من ذيك الفترة. يعني
4: في بدايات كل كاتب ثمة كتاب أول أو معلم أول أو شخصية أدبية تفتح له نافذة مختلفة يطل منها على العالم. من الذين أسهموا في تشكيل ذائقتك الأدبية ومنحوا يعني ومنحوك الثقة للمضي قدما في مضمار الكتابة؟
5: والله هو كتأثر يعني بالأدب وبالشعر هو كان يعني النصوص اللي كنا ندرسها في المدرسة. يعني مثلا نصوص المتنبي، نصوص أبو العتاهية، هذه النصوص جعلتني يعني أميل لنوع من الشعر وهو شعر الحكمة.
4: نعم.
5: أميل لشعر الحكمة يعني، فهذه النصوص كان لها تأثير يعني في النمو الشعري وفي الكتابة بشكل عام. فهو يعني كانت البداية من ذاك الوقت، وهي اللي شكلت يعني نوعا ما شيء من يعني سيرتي الذاتية، سواء كان في الكتابة الشعرية أو سواء كان في الكتابة النثرية.
4: أول بداية دائما أستاذ سليمة الكتابات الأولى هي أشبه بالخربشات، كان على الورق.
5: نعم.
4: مسودات. لكن ما النص الأول الذي تعتبرينه هو شهادة الميلاد الحقيقية؟ النص الذي عين كتبته قلت الآن أنا شاعرة، بالتالي بمثابة شهادة الميلاد.
5: والله يمكن نص من فترة كتبته يعني كان اسمه باب طه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام.
5: فكتبت يعني 50 بيت، فكان يعني الكتابة يعني كان القصيدة شوية يعني طويلة، كان 50 بيت.
4: تذكرين من شيء منها؟
5: والله حاليا ما أتذكر شيء منها يعني كقصيدة يعني، بس
4: مطلع مثلا أبيات الأولى، وهل يعني شاركتي فيها في المدرسة في ملتقى في؟
5: لا هو ما شاركت يعني فيها، يعني بس نزلت على اليوتيوب موجودة يعني. بس كقصيدة
4: يعني تعتبرينها هي شهادة الميلاد لك كشاعرة؟
5: يعني مو في قصائد قبلها، بس أنا أقول لك أن هذه قصيدة طويلة شوي. قصيدة يعني طويلة، وإن كنت أنا كتبت في حضرة رسول الله أيضا كتب يعني قصائد أخرى يعني.
4: نعم.
5: منها قصيدة اسمها سيرة التسامح. يقول
4: نسمع قصيدة تسامح.
5: يقول يممت شعري صوب عصرا في رقاه، درسا بأن الصبح نقل الكل ليل، وأن المحل لو يحفي أقدام الرعاه لابد مطرهم يغسل قفاهم يغسل حفاهم بسيل. عامل موافق ضيق مكة والسعاه، يوم اعتقد طير الحرم قرب الرحيل، أعمى التعصب أبرهة والله خزاه، حتى مضى في له عظة في كل قيل. من قوف بيت بالرضا شق الحياة، أشرق محمد أشرق محمد من بني هاشم سليل، المصطفى أهدى الزمن بهجة مداه، وارشد سنين حايرة لنور الدليل، ساوى بحق الأنصبة بين العداه، لنصبح العادي إلى عدوه خليل. اللي احتوى العالم جميعه فيه في رباه، ما كان فض ولا غليظ ولا بخيل، كم عالقت صم الصخر بسمة رضاه، وتآلفت أعرابها مع كل دخيل، نهجت تلاحم في حياته والصلاة رص القريشي خلفه بابن السبيل. علم صحابة يعتزوا فعل علم يوم التباهي عزوته مال وقاه، علم صحابة يعتزوا بفعل الجميل، وان النسب ما بينهم تقوى الإله، وان النسب ما بينهم تقوى الإله، يرقى بها المسلم ولو كسبه قليل، وفي المدينة سيرته تسبي الرواه، سيرة التسامح تغرس الألفة فسيل، حتى اليهودي في الصحيفة له رفاه، ما ينتقص حقه بكثير أو ضئيل، تروي حكاية مجتمع طهره سماه، حتى بدا ممكن وجوده مستحيل، ساد النبي بهداب سمته واحتواه، بل بال اللي لو يستفز باعه طويل، وبفتح مكة عقب صولات الطغاة اللي سلك شرهم بحربه كل سبيل، أقبل بوجه ناصحا باللي نواه، أني غشي مكة كغيث سلسبيل، سامح خطاه مغتفر ذنب العصاه، لشتت واحد سلامة بالصليل. صلى عليها الله مخضرة فلاه، ومشرى أبت فوقها عناق النخيل، صلى عليها الله ما قلب رقاه، في ليل ولا في ضياء شمس الأصيل.
4: الله صلى الله عليه وسلم.

0: طوال هذه الرحلة.
1: والله هو القصيدة أبقى يعني ربما تكون يعني سبحان الله جمهورها فيعني تصل إلى الناس بسهولة، لأن هي يمكن فيها قيود الوزن وقيود القافية، وكذلك أيضا ممكن الواحد يعني يسهب في يعني ما يتعرض له في حياته من مواقف يعني من خلال القصيدة يعني يتحدث. فالقصيدة يمكن هي أجمل شيء قال الإنسان، يعني الإنسان لو شفنا جميع حديث الإنسان يعني حديث الإنسان بشكل عام يعني أفضل شيء قاله هو القصيدة، لأن القصيدة يعني فيها يعني كل أنواع الفنون تجتمع في القصيدة.
0: حين يكتب الشاعر فإنه لا يختار دائما موضوع قصيدته، بل كثيرا ما تفرض القصيدة نفسها عليه وتلح حتى تكتمل. كيف تولد القصيدة عند سليم المشرفية؟ هل تبدأ بصورة، بموقف، ببيت شعر يفتح أبواب النص؟
1: والله يختلف من قصيدة لقصيدة، يعني في بعض أحيانا مثلا مواقف معينة مثلا يخلي الإنسان يعني يفكر إنه يكتب قصيدة، أحيانا لا يعني مجرد مثلا بيت أول يعني إلهام مثل بيت الأول مثلا وبعدين تكمل عليه، أحيانا لا يعني سبحان الله كل قصيدة لها طبيعتها الخاصة على حسب، يعني مثلا أنت حين قررت تكتب مثلا عن الوطن أنت خلاص مقرر الموضوع في دماغك، بس أنت ممكن تجيبه بأي طريقة ربما يعني الإلهام يعني على حسب إلهام الإنسان، لما الإنسان يدقق في الشيء ويأتيه كذي إلهام يعني أنه يكتب بطريقة ما في يعني يكتب قصيدته بطريقة ما. كذلك أيضا لما يكون الإنسان يعني سبحان الله بعض المواقف أيضا يعني مثلا إنسان مر بموقف معين ممكن تتسجل عندك في الدماغ يعني، ولكن بعدين بعد فترة يعني تجيك بيت من بذاك الموقف خاص في ذاك الموقف، فأنت تفكر فيه مثلا تتأمله بعدين سبحان الله تتولد عندك هذه القصيدة، ربما ما تكتبها في يوم واحد، ربما تحتاج أيام، يعني ما بكل القصائد يعني مثلا تكتبها في لحظة معينة أو تكتبها في يوم واحد، ممكن تحتاج أيام يعني تفكر في الموضوع لما تكتب بوعي. شوف الإنسان فرق بين لما يكتب بوعي ولما يكتب بغير وعي، ممكن أنت تكتب بغير وعي يعني أنك مجرد أشياء خطرت في بالك وكتبتها، وممكن أنت تكتب بوعي يعني هني كنا أصبح صناعة القصيدة، يعني أنت انتقلت من مسألة الهواية إلى مسألة الصناعة. فأنت تبدأ هيش يعني تصنع قصيدتك، تشوف هني إيش المناسب تكتب هني، هل هذا البيت مناسب أنك تكتب هني ولا تكتب مكان ثاني، وهكذا يعني فيختلف باختلاف تجربة الشاعر، هل هي تجربة يعني طويلة ولا تجربة بدائي في بداياته. إحنا في بداياتنا كنا يعني لما ينا أي شيء كنا نكتبه يعني ما نكتبه من غير وعي بأي طريقة، يعني لا كان مجرد هو رغبتنا أن بس نسوي قصيدة وخلاص، بس مع الوقت بدينا يعني يكون عندنا وعي في كتابة القصيدة.
0: للشاعر علاقة خاصة بالإلقاء، لأن القصيدة حين تسمع تختلف عن القصيدة حين تقرأ وتكون حبيسة ورق. كيف تصفين علاقتك بالمنبر؟ ما الذي يضيفه تفاعل الجمهور إلى النص من وجهة نظرك؟
1: والله لابد للشاعر أن يتعلم الإلقاء، يعني إذا كان هو يعني يريد على الأقل يوصل رسالته الشعرية لابد له أن يتعلم الإلقاء بطريقة أو بأخرى، يعني ربما يكون الشاعر بعض الشعراء ما يحبوا الإلقاء، ما عندهم رغبة في الظهور والإلقاء يعني إلقاء قصائدهم ممكن، لكن أنا أفضل أن الإنسان إذا كان عندك موهبة شعرية يفضل أنك أنت يعني تتعلم أيضا إلقاء، ويعني تتعلم أيضا كيف تواجه الجمهور، كيف تقدم قصائدك وهكذا يعني.
0: شاركتي في عدد كبير من الأمسيات داخل سلطنة عمان وامتد حضورك إلى منابر خارجها، ما الأمسية التي ما زالت تعيش في ذاكرتك حتى اليوم؟ وما الذي جعلها

0: مختلفة عن الأخريات؟
1: والله هن الأمسيات مش كثير يعني، عشان أكون معك صريحة، بس يعني في تأبين السلطان الراحل رحمة الله عليه سوينا أمسية، مش أمسية، كان أسبوحة في جمعية المرأة العمانية في قعلان بن أبو حسن، فعملنا هذيك الأسبوحة كانت جميلة يعني سنة 2020 هذا الكلام يعني.
0: نعم. لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر أستاذة سليمة، أطري الأجواء بنص شعري تختارينه، ما الذي ستسمعينه؟
1: إن شاء الله. أقول شمس الضحى جمرة وبخفوفي وهن،
0: شمس الضحى،
1: شمس الضحى، شمس الضحى جمرة وبخفوفي وهن، ولا لهيب في الحشا ساقي براه، يا ساعة مرت متاهات الزمن، نقطع عذاريبه على متنا حفاه، شمنا وكان الحلم مرسات وسفن، يا حلم ما تعرف بداية منتهاه، نوخ هنا في داخلي تحت القفن، انت الهواء اللي أشمه والحياة، جيتك على راي المقرب يا غصن، ما جمحه لو هو تغضن من لفاه، ودي هات الثمار اليانعة بيع ورهن، ودي بسوم ينسي سهوم القباه، فليت عاني والأمل فيني لحن، يلا عساني منحر ومقر السعاه، للحلم في صدري حديث ذو شقن، والعزم شيخ قانت يرتل دعاه، أقطع سنين أقطع سنين القدب وضعوني ذون، لكن شعوري طافح من محتواه، يروي بقاع من زمان مرتون، بحروف عذبة تبعث قذور الفلاه، هبت رياحي يا رياحي لا سكن، حتى ينال المجد ببياتي مناه، الروح حرة جازت قبال المحن، والقوت قلت في كتابي كل رؤاه، أمضي وقلبي بالتفاؤل منشحن، والشعر من راسي تبختر في خطاه، يا ساعة مرت تعرف من نحن، مدي خطاك سنين بعلوم الرواه.
0: الله الله، صح لسانك أستاذ سليم. هناك يعني قصائد ندين لها بالفضل، قد تكون قصيدة يعني هي عرفتنا بالجمهور، قصيدة يعني كان حد زعلان عليه ورضى من بعدها، قصيدة في قصائد وظفت أصحابها، في قصائد صحيح. أغنت أصحابها
1: صحيح.
0: هل هناك قصيدة تدينين لها بالفضل أكثر عن سواها؟
1: والله يمكن قصيدة بحت هجر يعني وصلتني لمرحلة الميت شاعر، يعني في شعر المليون،
0: شعر المليون.
1: أيوة
0: هذا شعر المليون. أنا محور سنقف معه شو مثل ما تقول بشكل مطول، لذلك أنا بسألك عنه. يعني لكل شاعر محطة يختبر فيها نفسه أمام جمهور واسع،
1: صح،
0: لجان أكثر تخصص، تجارب شعرية من مختلف أنحاء الوطن العربي. كان تأهلك اللي تتكلمين عنه في مرحلة المئة شاعر برنامج شاعر مليون محطة مهمة في مسيرتك، كيف عشتي تلك التجربة من لحظة الترشح حتى على الندية؟
1: والله شوف أنا ما أول مرة يعني أترشح حال شاعر المليون يعني يعني سبق وترشحت سنة 2015 يعني قدمت قصيدة يقول طرفي تحجر والنظر صوب الممر، هل من طيوف عابرة في مرمرة، والوقت صوب عقرب يقصف عمر، ثم شيع ومنية المقبرة. يعني هذه قصيدة يعني قدمتها أيضا في شاعر المليون يعني سنة 2015، وكانت سبحان الله العشاء منها يعني كان ذي يعني جازوها يعني بتميز، لكن سبحان الله ما وصلنا. في سنة أيضا 2021 لا 23 أيضا تقدمت بقصيدة أخرى يعني قصيدة أخرى كانت تقول بحر عيني فرش مده على الجفنين، رجل غساق يسعفنا ونسافر به، غريبة ديار في غريبة ديار غريبة ديار في الغربة يعد سنين صارع ظلمة الأمواج والغربة، يعني المهم كذي يعني القصيدة كانت. فيعني تقدمت إذا بهذا القصيدة، بس أيضا نفس الشيء يعني ما وصلتني للمية. بعدين تقدمت بقصيدة السنة الماضية يعني قصيدة بحت هجر، هذه القصيدة كانت 10 أبيات بس كانت مكثفة، والحمد لله يعني أجازوها بتميز، ويعني جدا يعني عجبتهم يعني وصلتني مية شاعر أقول فيها بحت هجر والخوف هجر. بحت هجر والخوف بحشايا رحى يطحن هواجيس الترقب بالمزاح وقت الفجر حاير يدور لا ضحى وانت الضحى ليكحل عيون الصباح لب الثمر يمتاز من بين اللحى ولا اللحى تلعب به كفوف الرياح أرض الجمر لكن ضميرك قد صحى نارك ولا تركض ورا جنة سقاح بعض البشر خباها ثوب المستحى ظنه فلول الخلق قثه تستباح بعض البشر خباها ثوب المستحى ظنه فلول الخلق قثه تستباح لا من يشر لبتها مات لحى تفزع لها سيوف العرب تقدح قداح ولا القضر يسند على حايط قحى يغرز بسامير لغاراته سلاح قصر النظر كم رسخ وهام ومحى من دفتر الأيام عدوات الضباح الله رتق والله فتق والله دحى ولا انت يا ابن آدم محطات وصياح واللي عتق روحه زمانه ما لحى يذرع من العثرات خطوات النجاح.
0: الله الله الله صح لسانك قصيدة رائعة. البرامج المسابقات الكبرى مثل هذا شاعر المليون لا تمنح الشهرة فقط بل تمنح الشاعر فرصة لإعادة اكتشاف أدواته وثقة بنفسه. ما الذي خرجت به سليم المشرفية من هذه التجربة بعيدا عن المنافسة والنتائج؟
1: والله هو يعني أيضا يسقلك كقصيدة يعني وعي يخلي عندك وعي في كتابة القصيدة يعني بدال ما تكتب أي كلام أو أي شيء يعني لما تعرض يعني قصائدك على لجان متخصصة تبدأ يعني تعمل نقد ذاتي يعني حال قصائدك وحال الأشياء اللي تكتبها يعني هل هي مناسبة ولا غير مناسبة. فهذه يعني من الأشياء كذلك أيضا نفس الشيء الثقة بالنفس نفس الشيء يعني تمنح الإنسان أيضا نفس الشيء.
0: الشهرة يعني تعطيك تمنحك غير لها بريق جميل رائع ولكن أيضا يعني وراء مسؤولية وعبء طبعًا كبير طبعًا. إن اليوم أنا لما أظهر في الصورة صار إن الكلمة باكر أحسب لها أكثر حساب
1: صح.
0: لأن أنا اليوم كان اسم مغمور والآن لا مشهور
1: صح.
0: صار كل كلمة محسوبة علي. سليمة المشرفية إلى أي حد استشعرت هذا العبء بعد المشاركة والشهرة في شاعر المليون؟
1: والله يعني يمكن من قبل يعني يعني متحملة هذه المسؤولية يعني ما أكتب أي شيء وما أظهر بأي شيء يعني
0: نعم طيب. عطري الأجواء كذا بنص شعري جميل من اختيارك إيش بتسمعينه؟
1: أقول بانت تفاصيل الفقر والهم ذاب يا فال خيرك لا اغترف منه عدم بين على قلب من الفرقة مصاب صارت دموعة عنده وقاعه خدم طرفه يولم للمواليف القواب عله شفاعة له ولخلاصه قدم إيبات يبني للقدر لين السحاب حتى إذا انزاح الغسق صرحا هدم كم ليلة مرت يحاوش له سراب يصبح يعض أسبوع كفينه ندم ليته هدى يوم امتلى نوه ضباب ليته بذيك السالفة مر من صدم واللي يمر الآدمي حتى العذاب له مدة معدودة لا شي يدم بعض الصعاب علاقها بعض الصعاب بعض الصعاب علاقها بعض الصعاب والبعض عالقها زبانك بالقدم طلت صباحك عقب ليلك كاليباب اللي تقاوز لا ظهر كل الردم افرح وفرح فيك شيبات الشباب لو فيك لا زالت من البارح كدم للصبح معنى لنغمته فعلا عقاب يشفي جروح الليل ولا هاد دم سمي على الهامك وطرفك من شهاب وتبع هدى من طار بجناح وقدم.
0: الله الله صح لسانك. سندع شوية الشعر ياخذ وقفة بسيطة لنعود بعد الفاصل إن شاء الله نقضه معه.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا أعزائنا مستمعي الشباب إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود لضيفة البرنامج الشاعرة والكاتبة سليمة المشرفية. أهلا وسهلا بك مرة
2: يا مرحبا حيا. أهلا وسهلا.
1: الآن سنخرج بك إلى محور آخر عن حول الكلمة خارج القصيدة، خارج حدود القصيدة. أنت خرجتي يعني غادرتي في أحيان كثيرة حدود مملكة الشعر إلى أجناس أدبية أخرى. بعض الكتاب يكتفون بالشعر، بينما وجدتي أنت في المقال مساحة أخرى للحوار مع المجتمع ولطرح الرأي والفكرة. ما الذي دفعك إلى هذا الجنس الكتابي، كتابة المقالات؟ متى شعرت أن الفكرة لا تحتمل أن تقال فقط شعر؟
2: ترى في أفكار يعني صعب أنك تحطها كقصائد، ممكن تكتبها كقصائد، لكن يعني أنت تريد طرح مباشر، أنت تريد شيء مباشر، ما تريد شيء ملتزم بقافية وبوزن بصور شعرية إلى آخره. فيعني بعض القضايا بعض الأشياء ما تحتمل، فأنت تكتب في أجناس أدبية أخرى يعني، وممكن تنتقل للمقال، ممكن تنتقل للرواية، ممكن تنتقل للقصة وهكذا.
1: نعم، الكاتب الذي يكتب في الصحافة يتعامل مع قضايا الناس وهمومهم بصورة يومية، وهو ما يوسع أفقه الإبداعي والإدراكي معك. صح. إلى أي مدى أثرت الصحافة في لغتك وأسلوبك وحتى في نظرتك إلى الشعر؟
2: والله هي تزيد الإنسان يعني وعي أيضا بعض المصطلحات وكذي يعني، فممكن يعني الإنسان لما يكتب في المقال ويقرأ مقال ما يعني مقالات، وممكن أيضا يعني يتوسع أيضا في مسألة يعني القضايا الاجتماعية، ممكن يكتب يعني بطريقة يعني مباشرة كذي مع الناس، يكتب هذه يطرح فكرته يعني، يطرح وجهة نظره في المقال بطريقة يعني مباشرة، مش بطريقة يعني مثلا فيها تدوير وتحوير مثل الشعر.
1: بالضبط، هو هذا هذا سؤالي الحين القادم. أيوه. انه حين ينتقل المبدع يعني بين يتنقل بين الشعر والمقال، يتنقل بين لغتين مختلفتين متباينتين،
2: طبعا
1: لغة الإيحاء واللف والدوران اللي تكلمنا
2: عنها. أيوه. نعم نعم.
1: ولغة الطرح المباشر.
2: أيوه.
1: كيف استطاعت سليمة المشرفية المحافظة على خصوصية كل جنس أدبي دون أن يطغى أحدهم على الآخر؟
2: يعني من خلال

0: خلال القراءة، من خلال الممارسة، ممارسة هذه الأشياء، ممارسة يعني من خلال أيضا من خلال الثقافة. يعني ممكن يكون أنت يعني إنسان تقرأ كتب وكذي وتنظر في المجتمع، عندك وجهات نظر مختلفة، فيعني تعرف يعني مثلا القصيدة هيش تريد بالضبط، وتعرف أيضا الأجناس الأدبية الأخرى أيضا هيش يعني الأشياء المقومات يعني حالها. يعني
1: متى بدأ فكرة إنك تكتبين مقال وكيف شرعتي فيها؟
0: والله قديمة، يعني ممكن أني أول مقال كتبته بسبب أن يعني أحد المدراء يعني كان موضوع معين، يعني على موضوع الدائرة، يعني على أساس اختراع أو مش اختراع، يعني توصيف وظيفة جديدة يعني. فقال لي أنا يعني لو تكتبي مقال يعني في الموضوع، فكتبت أنا المقال هذا عن هذا الموضوع. وبعدين يعني سبحان الله فتح لي كأنه باب، يعني أن أنا بكتب مقالات أخرى أيضا في قضايا أخرى، وبدأت أكتب في قضايا اجتماعية، قضايا يعني مثلا ثقافية، قضايا أدبية، بعض القضايا السياسية أيضا نفس الشيء، فكتبت عدة أشياء يعني سبحان الله.
1: نشرتي في كذا صحيفة.
0: نعم، كتبت في جريدة عمان، كتبت في جريدة وهج الإلكترونية، كتبت في جريدة الصحوة أيضا الإلكترونية، فكتبت، لكن استمرت في جريدة ذي وهج، ما مش وهج، لا
1: رؤية.
0: الرؤية، نعم استمريت فيها ذي جريدة الصحوة، استغفر الله، الإلكترونية. لكن يعني بعد فترة خلاص تركت المقال، يعني كتبت يعني تقريبا كتاب كامل الآن، يعني عندي كتاب مقالات كامل
1: كامل جمعتيها بين دفتي كتابة.
0: جمعتي، نعم، لكن عاد ما طبعت بعدني يعني.
1: أيوة
0: أيوة نعم.
1: نعم. عطري الأجواء بنص شعري كذا تختارين ايش بتسمعينه الحين أستاذة سليمة.
0: نعم، يقول في عبات الليل قتني وفي خدها دم الشفق، مع قصص حزني دخيله والدمع مرسول النقا، كانت تتخطى الخطاوي، كانت تعد الخطاوي مثل الذي يمشي في نفق، لا سراق يسعف غير أحلام لحظات اللقاء، يا هجوسي نزليها بين الحنايا بالرفق، واشبعي كراستي ندرت كل حرف منتقى، هي شعور خالد قلبي هش الإحساس وخفق، ما لنا مع خفق قلبي في كل يوم ملتقى، قبل لا تبكي زمان الوصل في ديار المنتفق، قبل لا تبكي زمان الوصل في ديار المنتفق، أسقي الروضة الحنونة بالوصل وانفاث الرقاء، يا سرور الشاعر اللي لا تاه في المعنى يفق، لا غشاها شعاعها شافن بها العليا رقا، وهقوة العاشق حرسها في خافق ابنك عتفق، ما محت معشوقة بقدام الردا حسن الهقا، يتبع أدغال المجاهل لا ما عليها المتفق، من صعيبات الموارد غامر بدلوه واستقى، يتبع ينون الطفل لا حلق خياله في الأفق، ظن جنحانه يدينه والغيم دفان الشقا، كل ما يبدأ حكاية من دون حبكة خفق، أمل لها من بعد لهفة وبحد قافي تتقى.
1: الله الله، صح لسانك شعرتنا. يعني ما الموضوعات التي تستهويك أكثر في كتابة الشعر؟
0: والله موضوعات اجتماعية، يعني موضوعات اجتماعية، تجربتي الشخصية في الحياة، يعني هو يقول لك الإنسان محرك اثنين، يعني يا الألم يا المتعة، في يعني فأنا يعني يمكن أحيانا الألم يعني يحركني، يعني الخيبات الأشياء يعني كذي، فيعني يكتب الإنسان على حسب أيضا يعني حالته النفسية.
1: هل هناك قصيدة أقرب إلى نفسك من الأخريات؟
0: والله مش كل ما اكتب قصيدة، يعني كل ما اكتب قصيدة احسها يعني لها وقع خاص، وكذلك ايضا كل ما يعني كل ما اكتب قصيدة اقول يمكن ما راح اكتب احسن عنها، لكن بعدين يجي الاحسن.
1: هل هناك قارئ أول نصوص سليمة المشرفية؟ دائما تحرص على أن أول واحد قبل عن الكل، هذا هو القارئ الأول.
0: يمكن اول كنت في يعني فترات من زمان، يعني كان اختي يعني اول حد، بس الحين أخوي.
1: وإلى أي مدى تتأثرين بآرائهم؟ هل يمكن أن تعدلي تماما عن يعني نص لا ما راح نشر بناء على رأيه. هل حدث انك غيرتي في نصوص بناء على هذا المستشار الاول؟
0: لا لا ما غير.
1: ولا مجرد انت استشارتك استئناسا بارائهم فقط؟
0: لا فقط استئناس يعني، ولما اكتب شيء جميل يعني هسمعهم اياه. والا لما اكتب يعني في ايضا لجنة التحكيم، يعني لجان التحكيم الناس اللي في لجان التحكيم كان لهم رأي حلو يعني، آراء حلوة، فالواحد يعني يستفيد من خبرتهم. أما كأشخاص عاديين أنت ممكن تسمعهم قصيدتك، لكن ما لازم تتأثر في هذه، لأنهم أصلا ما عندهم الأساسيات الشعر وكذا.
1: نعم. هل هناك نص كتبته وندمت عليه لاحقا؟
0: لا ما ندمت على نصوص كتبتها
1: أبدا.
0: لا أبدا.
1: هل كل القصائد تعبر عن سليم المشرفي بمعنى أنه تترجم كمرآة ما يعتمل في شعوره، أم أن ممكن أن تستعير من مشاعر الآخرين، بمعنى تكتب عن تجربة صديقاتها تحكي لها عن موقف شاهدت مسلسل فيلم قرأت رواية تأثرت بحدث ما، بمعنى أنها ممكن أن تتلبس ثوبا شعوريا غير الذي يعتمل في صدرها؟
0: هو كذا وكذا، بس أنا أكثر شيء الصدق لا يأتي إلا من شعورك الشخصي. أنا بالنسبة لي الصدق لا يأتي إلا من شعوري الشخصي، أما شعور مشاعر الآخرين صعب أني وايد يعني أتقمصها، لكن مشاعري الحقيقية هي اللي يعني تخلي عندك قصائد صح يعني.
1: هل حدث أن كتبتي نصا بناء على طلب؟
0: لا ما كتبت بناء على طلب، ما كتبت
1: أبدا يعني لا مراثي. أحيانا الحين أكثر الشعراء يطلبوا منهم في الأعراس.
0: في الأعراس أيوة.
1: أيوة كتبتي هذا النوع؟
0: لا ما كتبت.
1: نعم. كثير من الشعراء يتحفظون يقول أنا ما فاتح مكتب تخليص معاملات
0: أيوة
1: شعرية.
0: صح نعم صح أيوة صح نعم. يعني الشعر حالة شعورية يعني ما بأي شيء يعني، إلا يمكن إذا كان في مسابقة معينة تتكلم عن موضوع معين، يعني بحيث أن تقول لك أن نحن نريد في موضوع معين.
1: نعم.
0: تكتب قصيدة ممكن تكتب قصيدة، لكن في النهاية أنت بتكتبها براحتك يعني، ما راح تكتب مثلا والله فلان وفلان وهذه الأشياء يعني.
1: وهل حدث أنها على طار المسابقات، هل حدث أنك قولبتي نص معين يعني خليتي في قالب بحيث يتلائم مع مزاج لجنة التحكيم؟ لأن بعض الشعراء كذا يذهب
0: أيوة
1: إلى مسابقة يرصد في البداية لجنة التحكيم ما الذي يستهويها،
0: صح صح
1: حداثية
0: صح صح صح صح
1: كلاسيكية، فيب يعني يقول ابن صوصة على هذا القالب.
0: يمكن أيوة يعني على حسب لجنة يعني الميني وايد احتككت بالمسابقات، بس يعني مسابقة شعر المليون أصلا برنامج شعر المليون كبرى يعني أثر في تجربتي الشعرية يعني، استفدت من لجنة التحكيم ومن وجهة نظرها وكذي. أما أن قولبت هذا ما صارت يعني، يمكن لاني ما اعرف اساسا لجان التحكيم يعني ايش اللي يستهوي مستهوي، انا ما اعرف ايش الخلفيات هناك عندهم يعني، بس يمكن هذا البرنامج اللي انا شاركت فيه يعني.
1: نعم. عطري الاجواء بنص شعري استاذ سليمه، ايش بتختاري لنا الحين؟
0: اي من القصائد ايضا مؤخرا كتبتها، اقول مدرسه النفاق اسمها، اقول حرام تغار او تنهار ويسمع لحسك صوت، حرام تغار او تنهار او يسمع لهمسك صوت، عيون الناس سماعة عليك تعد نبضاتك، إذا ودك تخالفهم فشيد من سكوتك كوت، وسكر آذان قدرانك فلا تدري بنكتاتك، ترى باكر تدق أبواب تنشد فزعة أهل بشوت، تقر ذيال خيباتك على شارع معراتك، ولا تغتر بمعرفتك ولو كنت الفتى المنعوت، مدامك جاهل تساير فما تنفع شهاداتك، ولو كنت النبي يونس يغرب بك ظلام الحوت، وحولك بحر له عمق يغرق سد جولاتك، ولا يغرك بأنك صرت في جيش الخور طالوت، ترى جيش الخور خوان لو غنى في مهاراتك، يطبل لك مدام تقوى ويركب من وراك يخوت، ويسلق ذكرك بحده ويطعن خلف خطواتك، فلا يرعشه برد يومه ولا فلا يرعش برد يومه، ولا يحييه ذكر الموت، ولا يركع لغير المصلحة، ولا يشوف وقفاتك، فكن مثله فلا تشعر ولا تقيم وزن البيوت، ترى بيوتك عمدها هشي إذا كان إن كان السند ذاتك، تعلم كيف تتصالح مع النمرود أو جالوت، وتتقاهل حجر داود مدام حصاه ما جاتك، تعلم تعلم خطة الطلعة، ولو تطلع فكيف تفوت، ولو فاتك لحمشاتك فكيف تصيب ما فاتك. نحن يا رزقي الأنقى نعيش في مجتمع مكبوت، إذا تبغى أخوتهم تحلى بزيف ضحكاتك. نحن يا رزقي الأذكى صبحنا في سحر ماروت، ولو تطلع عصا موسى مسينا المؤمن العاتك.
1: الله الله صح لسانك. سندع القصيدة شوي كذي تلتقط أنفاسها تستريح، نخرج في فاصل ونعود إليها، إلى القصيدة وإليك
0: إن شاء الله.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة البرنامج هذه الليلة الشاعرة والكاتبة سليمة بنت عبد الله المشرفي. أهلا وسهلا بك أستاذة سليمة.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا.
0: سنذهب بك إلى محور آخر، محور السرد، السرد والدراما حين تتسع الكلمة لأكثر من جنس أدبي. الرواية أستاذة سليمة تختلف عن القصيدة، الشاعر يلتقط اللحظة ويكثفها، بينما الروائي يبني عالما كاملا، يصنع شخصياته ويقودها عبر الأحداث حتى تبلغ ذروتها. كتبت روايتين، رواية الأغلال وشارع 749 الذي أحظى الآن بنسخة بين يدي مشكورة عليها. كيف انتقلت من تكثيف الشعر إلى رحابة السرد، وما الذي جذبك إلى عالم الرواية؟
1: والله هو ان موضوع القصص، يعني انا في بدايتي، يعني لما كنت اكتب، يعني في بداياتي كنت اكتب يعني في القصص، كنت اكتب في القصص، تستهويني القصه، يعني تستهويني الروايه، تستهويني هذه النصوص، سواء كان نصوص دراميه او نصوص روائيه. بس كنت متخوفه من خوض روايه الروايه التاريخيه بالذات، يعني لأن الرواية التاريخية يعني أنت يعني مطالب منك أنك تتخلص من قيود الزمان والمكان، فتكتب في مكان أساسا يمكن ما شفته، وأيضا تكتب في زمان أيضا ربما يكون أنت ما عشته. لكن قررت في لحظة من اللحظات أني يعني أقرب الموضوع، واستهواني وشفت يعني بناء الشخصية، وهذا يعني استطعت أيضا من خلال أني أكتب في موضوع الرواية. نعم، فكتبت رواية الأغلال، وبعدين يعني أيضا كان أردت أني أوثق الحالة اللي صارت، الحرب اللي صارت في غزة وكذي، فقلت أني بكتب يعني رواية، هذه الرواية فيها نوع من التوثيق أكثر من من من من مجرد يعني بناء بناء سرد، يعني موضوع شو صار بالضبط يعني.
0: نعم، أما رواية الأغلال فهي رواية تاريخية عمانية
1: تاريخية
0: بامتياز،
1: عمانية. نعم،
0: يعني هي تحكي عن حقبة الاحتلال
1: البرتغالي،
0: البرتغالي اللي تقريبا يعني تقريبا 147 سنة، 146 سنة،
1: 1507
0: الاحتلال. لا أقصد المدة تقريبا مقاربة ل 147 سنة من الاحتلال.
1: أيوه طبعا، أيوه الاحتلال هو
0: المدة
1: دام هذه الفترة. أيوه
0: تقريبا، أيوه يعني قرابة 150 سنة
1: تقريبا.
0: فطبعا أنت في رواية الأغلال يعني كنت كتبت رواية رجعت بها فيها إلى الزمن العربي.
1: طبعا
0: حدثينا عن الفكرة، كيف جاءت، وما العقبات التي واجهتها أكثر فيها من مسألة أن أنا لم أعايش الأحداث؟
1: يعني الفكرة جت من قراءة الكتب التاريخية. أنا وايد عند استهوين الكتب التاريخية، فقرأت كتاب اسمه تاريخ النبهانيين حال الشيخ السلطان القاسمي. كتاب يتكلم فيه عن البرتغاليين وعن بداية
0: تاريخ النباهنة.
1: نعم، بداية احتلال البرتغاليين لعمان.
0: نعم،
1: وشفت يعني أنه والله أقدر يعني أسردها كتاريخ، كرواية يعني. وبعدين يعني هي مسألة، هيش اللي يعترضك في الكتاب التاريخي، يعترضك مسألة أنك كيف تخلط الخيال مع التاريخ اللي هو الواقع. أو ربما هم يسموه الواقع بس ربما يكون ما بالواقع، يعني الله أعلم. لكن أنت هني عاد يعني تبدأ يعني تعترضك أيضا بعض العقد، تعترضك بعض الأشياء. من الأشياء اللي علمتني إياها الكتابة الأدبية حقيقة، سواء كان شعر أو نثر، أن لكل عقد حل، لكل عقد حل. فيعني صح، مع الوقت يعني سبحان الله، بعدين يعني مع الوقت تبدأ يعني لما أنت تدخل في عالم الخيال وتخيل الموقف، لازم تخيل الموقف، فأنت لما تتخيل الموقف هني يعني يسهل عليك المهمة، تسهل.
0: الآن المستمع، مستمع إذاعة شباب، حين تتشوق نفسه إلى أن يقتني نسخة من هذه الرواية، رواية الأغلال التاريخية، أين سيجدها؟
1: والله موجودة معي، موجود معي، موجود معي نسخ، وموجود كذلك في مكتبة بذور التميز.
0: بذور التميز نعم. يعني أبرز منافذ بيعها
1: طبعا
0: هي نعم. هل هناك نية أنك ترجعي إلى هذه الرواية مرة أخرى تنقيحا، وأنك في طبعة ثانية منها، خاصة أن الدكتور الآن الشيخ سلطان محمد القاسمي حفظ الله يعني أصدر موسوعة أخرى عن الوثائق البرتغالية، يعني موسوعة ضخمة أكثر من 20 مجلد، بالتالي صار عندك مادة أكبر. فهل هناك نية أنك ترجعين مرة ثانية إلى طبعة جديدة من الرواية توسعين فيها في أحداثها؟
1: والله مستقبلا ليش لا، يعني يعني الإنسان كل ما توسعت في القراءة وكل ما توسعت في يعني الاطلاع يعني تتولد عندك أفكار جديدة وتتولد عندك يعني رؤية جديدة يمكن كانت في الفترة السابقة ما مت يعني كله. كذلك أيضا لما أنت تتقدم في السن، لما أنت يعني كل هذا يعني يشكل عندك هوية أدبية حلوة يعني.
0: نعم، هذا فيما يخص روايتك التاريخية العمانية الأغلال. سأنتقل بك إلى الرواية الأخرى، أختها إلى أختها الشارع 749، سيرة شاهد وجدان. طبعا هذا الكتاب، هذه الرواية من 224 صفحة، صدرت من الطبعة الأولى في 2025 عن الدار أيضا مكتبة بذور التميز. حدثينا أيضا عن هذه الرواية، هي رواية تاريخية، هي ليس يعني هي تاريخية، يعني أنت تؤرخين لأحداث معاصرة.
1: صح.
0: الأولى لم تعيشيها لأنها تعود إلى زمن العربة، أما هذه فنعيشها اليوم.
1: صح.
0: غزة
1: يمكن يمكن والله الكتابة يمكن يكون يعني أفضل، يمكن تكون الكتابة أفضل لما يكون الإنسان يعني عايش الموقف، ممكن يشوف. صح نحن ممكن ما رحنا غزة، احنا ما رحنا يعني ذيك المناطق، بس لما تشوف انت موثق الأشياء بالصورة يعني والصوت، فممكن يعني من خلال هذه الأشياء، من خلال الصوت والصورة تستطيع انك تكتب يعني وتتخيل وتشوف يعني معاناة الناس، يعني حتى من خلال يعني يعني وجود تواجدهم المباشر على اليوتيوب وهذا، فممكن يعني انك انت يعني تتخيل مواقف وكذي يعني فتوثق هذه الاشياء. الهدف من هذه الروايه هو توثيق اكثر منه يعني يعني تخيل وشخصيات وهذا، فالهدف هو توثيق ما جرى، لان مع الوقت يعني سبحان الله تبدا الصوت والصوره تتلاشى شوي شوي.
0: نعم.
1: فأنت بحاجة لتوثيق هذه الأحداث،
0: لكن طبعا الروائي غير المؤرخ، المؤرخ ينقل الأحداث كما هي، لكن الروائي يسمح لخياله بأن يتصرف، يتيح له مساحات كبيرة في النص. إلى أي مدى يعني كان الخيال حاضرا في مسألة السرد هذا الروائي؟
1: والله هو يعني الخيال موجود بس الأحداث هي يعني يعني ما سويت يعني شيء خارج الأحداث، كل الأشخاص كله يعني عبر الأحداث، يعني عبر الأحداث كان الأشخاص يتنقلون عبر الأحداث اللي صايرة، فكل الأشياء اللي مكتوبة في الرواية يعني فيها يعني ايش اقول لك من الحقائق، يمكن يكون 90% من الحقائق.
0: نعم، انت الروايه قصه طويله، هذا فيها متنفس مثل القصائد ذات النفس الطويل.
1: صحيح.
0: لكن هناك جنس كتابي اخر انت مارسته اللي هو القصه القصيره.
1: صح.
0: يعني القصة القصيرة تحتاج إلى مهارة مختلفة تماما، لأن فعلا الإيجاز أصعب من الإسهاب.
1: صحيح.
0: يعني لأن القصة القصيرة تقوم على الاقتصاد في اللغة والإمساك بلحظة إنسانية خاطفة تترك أثرها في القارئ. نشرت أنت قصص قصيرة في جريدة الوطن.
1: صح.
0: ماذا أضافت لك هذه التجربة؟ هل ما زلت تجدين نفسك أيضا في هذا الفن؟
1: والله هذا الفن أنا كتبت فيه في يعني فترة مبكرة من حياتي، يعني فترة مبكرة من من من أيام يعني الدراسة الجامعية، لكن بعدين اختفى، ما حصلت نفسي وايد في القصة القصيرة، ما يعني ما استهواني الموضوع، فاستهوتني أكثر الرواية، استهواني النصوص الإذاعية اللي هي السيناريو الإذاعي، استهواني أكثر يعني.
0: نعم، هذا لذلك سأنتقل لك إلى هذا المحور أيضا، الكتابة الإذاعية كما أشرت. الكتابة الإذاعية فن مستقل، لأن الكلمة فيه مطالبة بأن تصنع الصورة من خلال الصوت وحده.
1: صح.
0: ألفت مسلسلين إذاعيين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كيف ولدت هذه التجربة؟ ما أبرز تحدياتها؟
1: تجربة الكتابة الإذاعية تجربة وايد يعني مثرية وحلوة، يعني الإنسان أن يطرقها تعطي الإنسان نوع من الحرية في الكتابة، تتناول الإنسان من خلالها قضايا اجتماعية، وربما يكون قضايا أيضا تاريخية، أو يعني تختص مثلا في البادية أو في البحر أو أي شيء، أو أي يعني موقع يعني في السلطنة وكذي، فممكن الواحد يعني يحولها يعني كمسلسل إذاعي. مسلسل إذاعي أيضا يعني في عقد، يعني لازم تسوي عقدة من أول مشهد، حتى ممكن من أول مشهد يعني أو من أول مسمع تبدأ يعني، فهي نوع من الحماس والإثارة فيها.
0: نعم.
1: في يعني سبحان الله مثير وفيها حماس.
0: هل سعيت إلى توظيف تقنيات السرد، الرواية والقصة القصيرة، السيناريو الإذاعي، توظيف هذه التقنيات السردية في خدمة النص الشعري؟
1: سرد يعني قصتك
0: تقنيات السرد، الرواية، أن يكون قصة، هل استفدت منها في الكتابة الشعرية؟ أن بعض الكثير من الشعراء يعني يوظفون السرد في الشعر، تكون قصيدة عبارة عن قصة.
1: أيوة. لا
0: ما لقيت إلى هذه.
1: لا لا ما لقيت. القصيدة بالنسبة لي هي عبارة عن حالة شعورية، يعني حالة شعورية. ممكن توظف ثقافتك فيها.
0: نعم.
1: ممكن توظف يعني ثقافتك، سواء كان ثقافتك القراءة يعني في القراءة أو الاطلاع، ممكن توظفها في القصيدة.
0: نعم. لكي لا تطغى مساحة الحوار على مساحة الشعر، يعني اذهبي بنا رأسا إلى القصيدة. إيش بتسمعينا أستاذ سليمة؟
1: أقول صفحة سماية تعرض سنيني سحاب.
0: صفحة
1: سماية تعرض سنيني سحاب، مر وغمر قفر القلوب بعذب ماه، كف وطن للتايهين بوسط غاب، حامي حماهم بالذعر يوحي حماه، يطلب وهد والناس من حوله ذياب، يا كم مذيب شافها في لقمة عشاه، من وين تنفق وانت ما تملك هباب، وإحساس نبضك كل ما يفقد عطاه، بينك وبينك شارف حضوره غياب، زند الأماني كل ما تهدم بناه، صبرك وهن ما تفكر بصبر التراب اللي فرش للباغية العادي ثراه، صدقك سجن حرية الكاذب سراب، وحبال كذبة تشنق بعد الأناه، يسيل من مظهر تغانينا اللعاب، وإحنا دفعنا نص عمرنا للقباه، مثل الذهب كل ما بلغ حد النصاب، ما تعذره دنياه من فرض الزكاه، مثل القمر كل ما قطع درب الإياب، يرجع مثني للطريق اللي ابتداه.
0: الله الله. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر
1: إن شاء الله.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة الاستوديو، ضيفة البرنامج الليلة، الشاعرة والكاتبة سليمة بنت عبد الله المشرفية. أهلا وسهلا بك.

0: كتبت مسلسلين إذاعيين، أيضا لديك عدة إصدارات. حين تتعدد المؤلفات يدرك القارئ أنه أمام مشروع معرفي لا أمام كتابات متفرقة. سليمة المشرفية بين رسالة الكلمة، هذا عنوان أحد المؤلفات، وبلسان الفاتحين، هذا مؤلف ثاني، ولعلكم تتقون، هذا عنوان الإصدار ثالث، ولعلكم تعقلون إصدار رابع. كيف تنظرين إلى هذه الكتب، وهل يجمعها خيط فكري واحد؟
1: يعني هي كلها يعني تكون صابة في مسألة الفكر الإسلامي. هي كلها في الفكر الإسلامي، لأن أنا تخصصي دراسات إسلامية، دراسات إسلامية، فمن خلال هذا التخصص يعني حبيت أني أبحث في المواضيع هذه، الفكر الإسلامي. لعلكم تعقلون كان في الفكر الإسلامي، لعلكم تتقون كان في السلوك، رسالة الكلمة كان في الشعر الإسلامي، بلسان الفاتحين كان في الأدب الفاتح، يعني أدب الفاتحين سواء كان في الشعر أو في النثر، الخطب وهذا، يعني فجمعته كله مع بعض يعني سويته.
0: نعم. بعض الكتب تخرج من رحم البحث، وأخرى تخرج من إحساس الكاتب بالمسؤولية تجاه أمته وتاريخه. من يعني هذا الخيط اللي انت قلتي اللي ينتظم كل هذه الكتب، انها كلها تتكلم عن الفكر الإسلامي، عن بث الوعي، في ايضا كيف فكرة الكتابة نفسها، كيف راودتك انت الحين من كتابة الشعر، كتابة المقالات، كتابة السيناريوهات الإذاعية، كتابة الرواية، الآن هذه الكتب الفكرية الإسلامية، ما الذي دفعك إليها؟ ما الحافز الأول؟
1: هذا بسبب القراءة، يعني بسبب القراءة والبحث والاطلاع، حب القراءة وحب البحث والاطلاع، يعني نمى فيني هذا حب الكتابة، وبالتالي يعني أكتب يعني مثلا هذه الكتب يعني عن الأشياء اللي أبحث فيها. يعني
0: من أكثر الكتاب تأثيرا في نفسك؟ من الكاتب الذي له أثر كبير في المعجم اللغوي لسليم المجرفي؟
1: ممكن العقاد، ممكن عباس العقاد، ممكن يعني هذا مفكر كده، قرأت له كل العبقريات يعني.
0: نعم.
1: فيعني سبحان الله تأثرت فيه كثير يعني. كذلك أيضا في يعني من العصر المعاصر، يعني في مثلا الدكتور طارق سويدان، الدكتور عياض القرني، كنت دائما أتابعهم يعني من يوم الصغر يعني، فأيضا يعني أثروا فيني يعني، أثروا فيني يعني.
0: أيضا هناك جانب كتابي يعني آخر، اللي هو الكتابة للأطفال. أنت كتبتي للأطفال، كتاب الأطفال أستاذة سليمة ليست تبسيطا للغة، بل هي بناء مبكر للعقل والخيال والقيم. في تجربتك مع علماء عمانيون للأطفال، يعني كيف يمكن أن نجعل الطفل يحب المعرفة من خلال الأدب من زاوية نظرك، وأيضا توثيق الشخصيات الوطنية والعلمية، لا يحفظ الأسماء فقط بل يحفظ الذاكرة الجمعية للأمة. ماذا أضافت لك أيضا تجربة كتابة عظماء عمانيون؟ كيف غيرت نظرتك إلى تاريخ هذا الوطن؟
1: أولا أنا من هواة التاريخ، أحب التاريخ كثير، أقرأ في التاريخ كثير، فكتبت عظماء عمانيون سير 40 شخصية، 40 شخصية مؤثرة في التاريخ العماني، طبعا بطريقة متسلسلة في مختلف المجالات، سواء كان مجال سياسي أو كان مجال اقتصادي أو كان مجال طبي أو كان مجال، يعني كل المجالات، المهم كتبت في هذه الشخصيات العمانية المتسلسلة. وبعدين لما كتبت هذه 40 شخصية يعني راودتني فكرة أني ليش ما أكتب مثلا الأطفال كقصة بسيطة يعني، وأستعرض من خلالها عدد من شخصيات عمان، وكتبت 10 شخصيات يعني في كتاب صغير مع العظماء عمانيون للأطفال، وفي رسومات طبعا مساعدة واحدة من الرسامات، وكذلك أيضا

0: كتبت بالنسبة لي الكتاب الجديد اللي هو حزاوينا، هذه يعني فيها تدوين اللي الحزاوي اللي كانت يعني في الصغر يقولوا لي اياها، فحبيت يعني ولدت من خلال الذكاء الاصطناعي بعض الصور المعبرة وعملتها في هذا الكتيب، مش كتيب يعني 70 صفحة.
1: نعم جميل، ولكن كلنا اتفق ما اتفقنا ان مساحة الحوار لن تطغى على مساحة الشعر، لذلك اذهبي بنا الى الشعر استاذ سليم. ايش القصيدة التي ستعطرين به الاجواء؟
0: اقول في حضرة الصمت تنطق حقائقها، يا حضرة الصمت بوحك يغنيني، عيني على الشمس خوفي أفارقها، وابقى بلا نور يسعف نظر عيني، يا رفقة أشعاع بهروح علقها، تعليقتها الرقبة ضاعت سنيني، خوف الفقد فقد والنفس ضايقها، يا ضيقة السر من الموت تحييني، أثره بذور التعلق حدايقها، شوك على غصان عمري أذيني، يكذب زهرها علي وصدقها، خداع يا طيف حلما يسليني، كل ما بدا قوم تخفق بيارقها، لهفي على وقت عزة مياديني، الشوق للنفس بركان يحرقها، لو كان مقصود غيمه يواسيني، بالصوت ظنيت اقدر احققها، حتى انت خاصمت صوتي يلبيني، ولقيت اذني لهمسه ينطقها، ولقيت اذني لهمسه ينطقها، استغفر الله من حرف يطغيني، وبصرت شمسي تسبح لخالقها، تسبيحة النور تقلي عماطيني، في حضرة الصمت تنحل علايقها، في حضرة الصمت بوحي يغنيني.
1: الله صح لسانك استاذ سليمة. فاصل ونعود اليك والى الشعر
0: ان شاء الله.

ما تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة الاستوديو ليلى شاعرتنا والكاتبة والأديبة سليمة بنت عبد الله المشرفي. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: يا مرحبا وحيا أهلا وسهلا.
0: خلينا نذهب إلى محور الصحافة والبحث والإبداع. المقال الصحفي أيضا كان له حضور، أنت أشرتي إليه كذا إشارة عابرة أنك نشرتي في جريدة الوطن وعمان والرؤية، بالإضافة إلى الوهج الإلكترونية ومجموعة من الصحف الإلكترونية. المقال الصحفي يختلف عن القصيدة، فهو يواجه الواقع مباشرة.
1: صحيح.
0: بينما تذهب القصيدة إلى هذا الواقع عبر المجاز والصورة بشكل غير مباشر.
1: طبعًا. طبعًا.
0: ما
1: قلنا.
0: بعد سنوات من كتابة المقال، ماذا منحك هذا الفن وماذا الذي أضاف إلى شخصية الأدبية؟ أنت قلت إن مجموعة كبيرة الحين تصلح أن تكون كتاب.
1: صحيح صحيح.
0: وهو قيد الطبع، ما بعدك ما خرج إلى النور.
1: صح صح.
0: لكن ما الذي أضافته أيضا إلى شخصيتك الأدبية؟ يعني الكتابة السيناريوهات الإذاعية، الروايات، الكتابة العامة للفكر الإسلامي للطفل، أيضا المقال الصحفي.
1: والله وسع من مفرداتي اللغوية. يعني هذه المجالات الممارسة وسعت من الإدراك، وسع من الوعي، وسع كذلك من المفردات اللغوية. القاموس اللغوي عندي مرتفع، يعني ارتفع الحمد لله بعد كل هذه الممارسات الأدبية. يعني صار في وعي، صار في معرفة كذلك أيضا بالأحداث، الاطلاع، الثقافة، على كل حال يعني كلها يعني تشكيلة واحدة، يعني فكلها يعني ساهمت في ارتفاع الوعي حتى بالقصيدة، يعني حتى بالكتابة، كتابة القصيدة أيضا من خلال يعني هذه الممارسات الأدبية تساهم أيضا في الكتابة القصيدة، يعني الوعي في في في كتابة القصيدة.
0: أنا سأعود بك أيضا إلى 12 سنة أيضا مضت.
1: نعم.
0: في 2013 تحديدا فزت بالمركز الأول في مسابقة الرؤية للمبادرات الشبابية. هذا الفوز أي يعني بالمركز الأول أكيد كان محطة مهمة في مسيرتك. ماذا مثل لك هذا الإنجاز وكيف انعكس على مشروعك الثقافي ككل؟
1: والله هو يعني أذاك الوقت أنا كنت يعني قصائدي بالمقارنة مع قصائد اليوم تكون يعني قصائد بسيطة يعني تعتبر، لكن سبحان الله ربك يعني كتب لك توفيق وفزنا يعني في هذه المسابقة. بس أنا دائما ما أنظر للوراء، دائما أنظر للأمام، يعني شو راح أقدم، كيف راح أطور من موهبتي، كيف راح يعني كل ما كتبت قصيدة أقول يعني راح أكتب أحسن عنها، يعني فكل ما أكتب قصيدة ما أنظر للوراء وإنما أنظر إلى كنوع من التحدي مع النفس، يعني سواء كان في الأوزان حتى في أوزان غريبة يعني طرقتها، وكذلك أيضا من ناحية المواضيع، من ناحية الصور الإبداعية، من ناحية الاقتباسات التاريخية في القصيدة والاقتباسات الثقافية، كل هذا يعني. فكل كل وقت من عمري يعني له قصائد معينة كتبتها فيه. بس لما أنظر للوراء مثلا 10 سنوات وراء يعني ممكن أضحك عليه على القصائد اللي أنا كتبتها كذي يعني.
0: صحيح. المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية تمنح الكاتب نافذة مختلفة يطل منها يعني على الجمهور. هل ترين أن الإعلام أنصف تجربتك الأدبية أم ما زالت هناك جوانب تستحق مزيدا من الضوء؟
1: والله يعني يمكن في الفترة الماضية لما كان في بداياتي كانت أحسن الإعلام يعني، لكن يمكن لأني ابتعدتني شوية، يعني جتني فترة ابتعدت فعن الإعلام. فأما الآن يعني سبحان الله يعني كل وقت كل شيء في وقته.
0: نعم.
1: أيوة كل شيء في وقته.
0: تذكرتيني يوم تقولين كل وقت، يعني على قولة المصريين كل وقت وله أذان.
1: صحيح.
0: لأن أيضا يقولون هم أن اليوم العصر لم يعد عصر العصر الذي يتربع فيه الشعر على قائمة هرم الأجناس صحيح الأدبية صحيح. هناك الرواية، هناك القصة صحيح. زاحمة اليوم حتى وسائل التواصل
1: نعم.
0: يعني الشعر اليوم في ظل هذه المعمعة كيف تصفين وضعه؟
1: والله الشعر يصارع من أجل البقاء
0: البقاء
1: أيوة يعني يصارع من أجل البقاء لا أكثر. هو الشعر، الشعر المفروض ما يموت. الشعر يعني يطلع مكنونات النفس، يعني مكنونات النفس الإنسانية، يعني هو نوع من من من من توثيق حالة الإنسان الوجدانية، يعني فن إنساني، فن إنساني، ما في مادية، ما غارق في المادية مثل الأشياء الثانية. فالمفروض أن مثل هذا الفن المفروض ما يموت، يعني المفروض يبقى. لكن مثل ما قلت يعني مواقع التواصل الاجتماعي لها دور، الأجناس الأدبية إلى آخره إلى آخره، كلها يعني مؤثرة على موضوع الجو الشعري.
0: وهل كان تأثيرها سلبا أم إيجابا هذه وسائل التواصل بالذات اليوم؟
1: والله البعض يعني ممكن استخدمها كوسيلة من أجل الوصول، يعني مثلا شعراء كبار ما شاء الله موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي وساعدتهم هذه المواقع على يعني الظهور وعلى الاستمرارية وكذي. لكن هيش عيوبها؟ عيوبها ان ما في تقييم، يعني يطلع فيها الردي ويطلع فيها يعني الجيد، فيختلط الردي في الجيد. وايضا بالنسبه للمشاهدات حال هذه الاشياء يعني قد يتفوق الردي على الجيد. ليش؟ لان ربما الجيد لم يجد من يعني يستمع لها استماع منصف، او مثلا يعني ربما يكون غارق في الثقافة وفي، فالناس يعني ما تبي هذا، يروحوا على اللي مثلا يقول كلام أي كلام يعني، وينتشر أكثر من انتشار يعني الفريق الآخر.
0: عن تجربتك أنت الشخصية مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: والله أنا حاولت بقدر الإمكان أني ما أتبع الموجة. يعني دائما لي خطي واسلوبي، سواء كان وصل ولا ما وصل، يعني ما هام مني وايد الوصول، كثر ما هام مني اوثق الشيء اللي يعني بالطريقه اللي انا اشوفه مناسبه.
0: نعم. عطري الاجواء بنص شعري تختارين، ما الذي ستسمعينه اياه الان؟
1: اقول غسق وانساننا مرجل تفوح حشاه، قليل الفهم يتعجل مقاديره، يفصل باب مقياسه بطول اخطاه، توافق نص تدبيره معاييره، ورب الكون له تدبير ما يخطاه، تشد عزوم خطوتنا تدابيره، بني ادم يصارع كل ما يخفاه، يرقع ثوب تقصيره بتفسيره، ولو علمه بالغموسة كليم الله، بقى تلميذ للصالح من الحيره، ولو شعاع يفيد انسان في مرقاه، مصابيح التواضع سر تنويره، تثور عقول تتصاقل كما المرأة، وزيف الكبر ما يبقي لها سيرة، ترى الإنسان ما هو ساعته وحذاه، ولا مرهون للنزوات والغيرة، ولكن قيمته تظهر لمن زكاه، إله الكون وتملك أساريره، ولو خلاه يتخبط في كل مسعاه، ويرجع يشتم سنينه ومشاويره، ولو يعطى حكم يوسف بلا مأساه، يقر أخطاه لا عير ولا ميرة.
0: الله الله صح لسانك. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر
1: إن شاء الله.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة البرنامج الكاتبة والشاعرة سليمة بنت عبد الله المشرفية. سليمة، تصوري وقت ربع ساعة،
1: يا سبحان
0: أول
1: الله.
0: تقولين ساعتين، وش كثرنا، وش بنقول؟
1: نعم، وش بنقول فيها؟
0: تقول هذه الساعتين مرت كسحابة صيف عابرة.
1: نعم.
0: يعني ونحن في هذه الدقائق الأخيرة بعد هذا الرصيد من الشعر والرواية والمقال والبحث وأدب الطفل والسيناريوهات الإذاعية، يبدو أن واضحا وجليا أن الكتابة عند سليمة المشرفية ليست هواية إنما هي مشروع حياة.
1: صحيح.
0: كيف تعرف سليمة المشرفية اليوم نفسها، شاعرة أم كاتبة أم باحثة، أم أن هذه المسميات كلها تجتمع في هوية واحدة كل جزئية تخدم الجزئية الأخرى؟
1: والله هي يعني مو مهم يعني شو يعرفوني، يعني
0: تصنيف
1: شو مهم، مو مهم التصنيف، يعني المهم ان ننجز شيء في هالدنيا، يعني نسوي شيء اثر في هالحياة. يعني الانسان ياتي لهذه الدنيا يعني يريد يترك شيء بسيط، يعني سطر مثل ما يقولوا او كلمة او اي شيء. يعني فالواحد يعني ممكن يكون في الشعر، ممكن يكون في الكتابة، ممكن يكون في أنواع الكتابة كلها، يعني ما تعرف شو اللي بيبقى في الذاكرة، وأساسا هل بيبقى في الذاكرة شيء يعني. لكن الإنسان يعني يكتب لمجرد الكتابة، إذا كان هو هاوي كتابة ويريد الكتابة، فالكتابة تساعده في أشياء كثيرة في حياته، حتى ممكن يتجاوز، يعني ربما إذا صار له شيء من الوعكات الصحية ممكن يتجاوزها من خلال الكتابة. يعني في مدرسة نفسية تتكلم عن موضوع أن كيفية كتابة الإبداعية والخروج من الأزمات النفسية عن طريق الكتابة. فالكتابة تساعد الإنسان، يعني خاصة إذا كان عندك هواية معينة في الكتابة، اكتب نثر، اكتب شعر، اكتب أي شيء، مو مهم التصنيف، مهم انك تكتب.
0: هل تعتبر نفسك خرجتي من في مرحلة الكتابة من الهواية الى ممارسة الكتابة الاحترافية؟
1: والله في بعضها ايوه، يعني ممكن اكون اني في بعض الكتابات ما وصلت لمرحلة الاحترافية يعني، لكن بعض الكتابات مثل الشعر اتوقع اني وصلت لمرحلة حلوة، يعني ما أقول إن احترافية 100%، لكن يعني لمرحلة أفضل من السابق الحمد لله.
0: الكاتب الحقيقي لا يتوقف عند ما أنجزه، بل يظل يفكر في الكتاب القادم قبل أن يجف حبر الكتاب السابق. ما المشروع الذي تعمل عليه سليمة المشرفية اليوم وتتمنى أن يخرج إلى النور قريبا؟ من ضمن هذه المشاريع بذكرك طبعا المقالات، هذا كنا ننتظره، لكن هل هناك مشاريع أخرى؟
1: والله في عندي ديوان شعر، يعني خلاص يعني كملتنه، بس إن شاء الله يرى النور قريبا. عندي كذلك مسلسل تاريخي إذاعي هالمرة.
0: ما شاء الله.
1: إنزين، عن سيرة الإمام أحمد بن سعيد، وإن شاء الله إن شاء الله بيشوف النور بإذن الله بالإذاعة.
0: نتوقع قريبا يعني.
1: إن شاء الله، عسى والله يعني
0: رمضان القادم،
1: يعني بناء على ما يرونه يعني في الإذاعة، يعني على حسب رؤيتهم هنا في الإذاعة.
0: نعم. لكل كاتب حلم مؤجل يرى أنه سيشكل علامة فارقة في مسيرته إذا ما تحقق وترجم واقعا، ما الحلم الأدبي الذي ما زالت سليمة المشرفية تنتظر تحقيقه؟
1: والله ممكن يكون كتارة لشاعر رسول، يمكن يعني عندي هذا الحلم إن شاء الله.
0: نعم. التجارب الطويلة تصبح مع الزمن مدارس مفتوحة للأجيال الجديدة.
1: صحيح.
0: إذا جاءت إليك اليوم موهبة شابة،
1: صحيح،
0: شاعرة ما زالت تخطو خطواتها الأولى،
1: صحيح،
0: كاتبة في أي مجال، روائية إلى آخره، تطلب منك خلاصة الطريق في كلمات قليلة، ما النصيحة التي ستمنحينها لها؟
1: لا تستعجلي. عدم الاستعجال. أيوة، تأني.
0: يعني في التأني السلامة حتى في
1: طبعا
0: الكتابة.
1: طبعا.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم. لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر، نريد نسمع منك قصيدة، إيش بتسمعينا؟
1: أقول ما كل من قسمه سلم عقله سليم، ما كل من قسمه سلم عقله سليم، بعض العقول مكبلة بس قامها، وبعض العقول تحوم في قسم سقيم رفت سماها فوق يد قسامها، خارت همم قوم على القمة تقيم، وطارت همم من كان دون حطامها، طارت على عكاز فوق النيم نيم، يهدي قلوب تايها بوهامها، يا شاعر مثلك في ذا العالم عديم، نازعت في غاب الشعر ضرغامها، جلستك في وجه الزمن ثورة عسيم، وشعارنا متعشمة بقيامها، نور البصيرة قادح في ليل عتيم، ونور البصر يحتاج قدح الهامها، تعشق إذن بن برد كل صوت رخيم، ما ضرها عين في كهف أعتامها، من مسمعه ميز ربابة من الحريم، وقرقل لها بنت الفكر بلقامها.
0: الله الله، سهل سهل. يعني نلاحظ في كثير من شعارك ومن ضمن هذه القصيدة الأخيرة ما يسمونه بالتناص، تناص التاريخي، يعني نص يحيلك إلى نص آخر، يسلمك مباشرة ألفاظه معانيه دلالاته، سواء ظهر أو اللي في السطح أو في العمق، تتجه بك يعني شراعها إلى نصوص أخرى. صحيح. ما يسمى التناص. الآن ذهبت إلى ابن برد وإلى ربة البيت
1: البيت تصب الخلة في زيتها ثمان أول، هذا مال دراسة.
0: هل تتعمدين مثل هذا التوظيف، تقنية التناص في في خدمة النصوص؟
1: نعم، أحب هذا النوع من النصوص، أحب النصوص اللي فيها ثقافة، فيها يعني نوع من اتساع من الاطلاع، فيها نوع من الإضافة التاريخية، الإضافة الأدبية، الإضافة يعني دينية أحيانا، يعني أحب هذا النوع من النصوص.
0: نعم. أخيرا، الكتب قد تطبع طبعات عديدة.
1: صحيح.
0: القصائد قد تتردد على الألسنة وتحفظ، لكن الأثر الإنساني والفكري هو الذي يبقى في الذاكرة. حين يذكر اسم سليمة بنت عبد الله المشرفية بعد سنوات طويلة، ماذا تتمنى سليمة أن يكون أول ما يتبادر إلى أذهان الناس عنها؟ يعني
1: الإصرار، الحلم والمثابرة والإصرار أهم شيء. يعني كيف يعني أن الإنسان ما يستسلم للصعاب، ما يستسلم للمشاكل، ما يستسلم للأمور المحبطة ويستمر.
0: الآن نحن في دقيقتنا الأخيرة قبل أن نختم البرنامج، نبقى قصيدة كذا ختامها مسك، إيش بتختارين؟
1: ختامها مسك في عمان، أقول يا حار الشعر في ديرة النور والعرفان، بيوته قصيرة عن بلوغه معانيها، بلادي بلد مجد مسطر مدى الأزمان، ركاب المعزة مستريحة في مراسيها، كتاب الزمن مخطوط مجده بخط عمان، صحايف سنام الدين غاية مساعيها، حقب تبصم بعشرة على ختمة القرآن، بأنك بلاد اللي بها سات تاليها، ثمارك ثمار الجود لو يبست الأغصان، بليغ العطا منك شعاعه سرافيها، عطيتي ولا همك جزاهم على الإحسان، وصية عيوزك راسخة في مجانيها، إذا ساقكم صوب العطا حادي الإيمان، فلا تعلم اليسرى بكم جود يمنيها، على ذا مضى خير الخلف يرفع الأركان، يشيد رسالاته شموخ براضيها، عمان الأصالة للريادة غدت عنوان، وسام الشرف يلزم خطا من وطى فيها.
0: الله الله، ختامها فسك. جزاك الله خير وصح لسانك. يعني لا أملك في هذه الثواني الأخيرة من عمر البرنامج إلا أن أتقدم لك أستاذة سليمة بنت عبد الله المشرفية، الكاتبة والشاعرة والأديبة، كل الثناء والشكر والتقدير على تشريفك لنا اليوم في برنامج ميادين الشعر.
1: يا مرحبا وحيا، أشكرك جدا على هذا اللقاء، وعسى أن نكون يعني ضيوف يعني خفيفين يعني على البرنامج.
0: بلا شك. هنا مستمعين الكرام نبلغ وإياكم آخر ميادين أمسيتنا، نطوي صفحات حلقة الليلة، لكننا لا نطوي أثر الكلمات الجميلة التي مرت بنا خلالها ساعتان حاولنا فيهما أن نقترب من تجربة لم تسكن بيتا واحدا من بيوت الأدب. بدأنا من طفولة مأخوذة بالكتابة، ثم عبرنا ميادين الشعر والمنابر والمسابقات، ووقفنا عند الصحافة والمقال، ودخلنا فضاءات الرواية والقصة والدراما الإذاعية، واقتربنا من تجربة التأليف في الفكر والتاريخ وأدب الطفل، لنكتشف أن ضيفتنا سليمة بنت عبد المشرفية لم تتعامل مع الكتابة بوصفها لونا أدبيا تختاره، إنما بوصفها عالما رحبا تعيش في فضاءاته المختلفة. خالص شكر مرة أخرى والامتنان لضيفتنا الشاعرة والكاتبة سليمة عبد المشرفية. نأمل أعزائي المستمعين، والشكر موصول إليكم على حسن الإصغاء، أننا وفقنا بتقديم حلقة تليق بكم، آملين أن نكون خلال هاتين الساعتين قد وفقنا إلى أن نقدم ما هو لائق بذائقتكم وببرنامجكم ميادين الشعر. في الختام تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم البرنامج أخوكم ومحدثكم الحليم الداعي، وتحيات أخي المخرج المبدع محمد الشبيبي، وتحيات المشرف على البرنامج الأستاذ عفراء الإحيائية. إلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من ميادين الشعر، وضيف جديد بإذن الله، وتجربة جديدة نفتح معها نافذة أخرى على الشعر والأدب والجمال. حتى ذلك الحين كونوا بخير، وابقوا قريبين من الكلمة الجميلة، وتصبحون على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. المثل يفسر لنا بأن العمل المتقن ينقص مرة واحدة ويكون كافي ومضمون ولا يحتاج إلى إعادة وإصلاح مستمر، والعمل الشين العمل السيء يحتاج إلى متابعة وإصلاح متكرر، وفي النهاية يعود بمشاكل وخسائر مادية ومعنوية. العمل المتقن يعيش طويلا ويوفر الوقت والجهد والمال، ومن يتقن عمله الناس يذكرونه دائما بالخير ويثقون في صنعته، وأما من يتهاون ويستخف بعمله فسمعته تسبقه والناس يتجنبون التعامل معه لأنه ما يجي من ورايه إلا الخسائر والمشاكل.
1: الحمد لله، الحمد لله، جلست على هذا العمل 10 ساعات لكني مرتاح وراضي بالنتيجة. كل شيء فيه اللهم لك الحمد معمول بذمة وضمير.
2: والله أنك محظوظ، وعلشان كذا عملك بيجي تمام.
1: يا أختي الأمر ما فيه أن الواحد لما يتقن عمله مهما كان هذا العمل بطريقة صحيحة من أول مرة ما يتعبه ولا يرجع له في كل مرة.
2: صحيح كلامك، أنا استعجل وأبغى أنهي العمل بسرعة عشان أرتاح وأقدم صالحي، لكن للأسف الأمور تجي عكسية وأجلس طوال الوقت أصلح وأعدل وأغير، وهذا يكلفني مجهود أكبر بيخسرني مال ويضيع علي وقتي كان من ممكن أستفيد منه.
1: شفتي إن العمل الناقص يسيء لسمعة العامل ويبين إنه مهمل وغير مباء، هذا اللي يخلي فرص كبيرة تهرب منه.
2: فعلا العمل المتقن راحة والعمل الرديء مشقة وتعب،
1: وصدق المثل الشعبي اللي يقول
2: إيش يقول؟
0: الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، الشغل الزين من مرة ويسد، والشغل الشين من مسير ومرد. في قرية صغيرة كانوا هناك 2 رجال يشتغلون بالنجارة، واحد فيهم مشهور بإتقان وجودة عمله والثاني يمرمر كذا بالعمل ويخلصه بسرعة، ما يحب أنه يقضي في العمل وقت كافي ولا يهتم لا بجودته ولا بإتقانه. في يوم من الأيام طلبوا منهم أنهم يساوون أبواب عشان المدرسة. في الأول كان يختار أكود وأحسن الأخشاب والرزاز والمسامير ويجلس فترة طويلة في العمل ويتأكد بأنه كل جزء في هذه الأبواب قوي وثابت والقوي الله. أما الرجال الثاني أو النجار الثاني فقد أنهى عمله في نص النهار، ما هتم لا بجودة الخشب ولا بالمسامير ولا ثبتها زين ولا ثبتها بقوة ولا صقل الخشب زين، ويوم ركب الأبواب كانت المسامير والمفاصل والألواح تطيح ويجوه يركبها، وفي كل مرة تطيح ويركبها كان في منتهى الخجل وفي منتهى الإحراق، وضحك علي أهل القرية. ومن هذاك اليوم فهم بأن العمل الجيد يتطلب الأمانة والمهارة والصبر. العمل المتقن هو أقصر الطرق للراحة، ويحتاج أنه يعمل مرة واحدة بس وما يتطلب لا إعادة ولا إصلاح متكرر، عكس العمل السيء أو العمل الغير متقن اللي يفضح صاحبه قبل غيره ويفضح نيته قبل فضح صنعته، ولا يترك أثر طيب بل يترك سمعة وخيبة وخسارة وندم. فالإنسان يعرف من أثر يده، يا أما عمل زين يتشرف به ويرفعه ويشهد له الجميع بالكفاءة والإتقان، يا أما عمل شيء سيء كله عيوب ومشاكل وتعاتبه وتعاقبه نفسه قبل الآخرين.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

وجودك يصنع الفرق فيني.

Nasıl beni aşk?

يا حبايبي انت. طب نقول وحده ونقول بعدها مسير. حاضر حاضر حاضر, حاضر.

حبينا نقدم الغنية هذه بلونها الجنوبي، هذا لون من جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا من عسير الحفر. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

صدقت لقيتها كان في

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وهتستناني وجاني الرد.

Again.